0: لمتنا عيد.
1: عيد مبارك للناس الكل اللي تابعوا فينا في جسر المحبة. مرحبا بكم في لمتنا عيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام تروحين بخير كل الأصدقاء والصديقات. نذكر الأحباب اللي يسمعوا فينا رفت نجم تتدخل معنا، تتصل بنا على رقم 71 844 404. صديقنا رامي ينتظركم على هذا الرقم للتواصل معنا، للتهاني، للحديث معكم في أيامات هذه المباركة. و أكيد كل الأحباب اللي يسمعوا فينا رو الخطوط كلها مفتوحة لكم. مرحبا بكم في جسور المحبة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. باش ناخذوا دفعة المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا. ألو
2: ألو
1: عسلامة. ألو وسهلا بك، عيدك مبارك.
2: فما عيدك مبروك خويا أنيس، كل العاملين معك في الإذاعة الوطنية ولكل المستمعين الأوفياء.
1: شكرا لك، مرحبا بك. ذكرنا بالاسم
2: كريم معك المديح خويا أنيس.
1: مرحبا بك يا أخوي كريم، أهلا وسهلا. مرحبا يا أخوي كريم، أهلا وسهلا بك.
2: والله خويا أنيس الواحد يفرح فرحة كبيرة وقت اللي يعيد عليك.
1: بارك الله فيك، وإحنا زاد نفرح شعور بالمثل سي كريم. يعني أنا أسعد كثيرا بكل الأصدقاء وكل الناس اللي يتواصلوا معنا ويكلمونا وعندهم حضور في هاللقاء ذا، وربما حتى كيغيب نسأل عليه، ونسأل الله لكل إنسان ربي متعب بالصحة والعافية ورده إلينا ردا جميلا.
2: هو أخوي أنيس الحقيقة للبيع بواهنا في أيامات عيد يعني توقعت في مشكل حقيقي. صراحة وقعت في مشكل بنعرفش كيف باش تخرج منه الحل عندك أنت. يعني أنا برشا ولايات اتفقنا لكون برنامجك واكب معنا عام كامل، يعني نفحات الدينية بتفاصيلها، وصوتك هذا يعني يذكرنا والله حقيقة ومحبة في الله بدون معناها رمي ورود أو ما عندناش حتى غاية في ذلك. يعني أحبناك في الله خويا أنيس.
1: أحبك الله.
2: والبرنامج هذايا، وأطلب من المستمعين اللي يعرفوني والمستمعين الأوفياء أنه طالبوا باش معاش يقف، لأنه عشت معنا فترات. علاش أنا قلت لك معناها المذيعة يعني وقعت في مشكل، وعلى البرنامج هذايا معاش يجم يتنحى. يعني خويا أنيس من المولد إلى رجب إلى شعبان رمضان عيد الفطر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في داري
1: نفحات. نعم
2: يعني شوف هالنفحات هي وقتش الإنسان يتذكر أنه هالدهر هذي راه قصير.
1: نعم نعم،
2: ويستغل هالأيامات هذي لأنه راه ما تنجمش تعرف وقتش تنجم تموت، وربما مناسبة هذي مع تخلط على المناسبة الأخرى. نعم. وهكذا بالموت خويا أنيس قاعد ياخذ الكبير والصغير بدون استئذان، والله يرحم المستمعين اللي كانوا يدخلوا معنا.
1: نعم سيد هادي يا ربي يرحمها، وبرشا برشا اللي توفوا. نعم
2: برشا، وحتى المذيعين الاخ نبيل بن زكي وبرشا.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: كل من معناها توفي ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله في جنته الخلد. لذا نحب نهنيك ونهني كل عائلتك ونهني الاوفياء. وانا والله يا خويا أنيس راني زرت الاخت السيده النجاتي، راهي طيبه.
1: نعم حقيقه. لا لا ممتازه. السيدة النجاتي من أروع يعني أهالي القيروان هناك، يعني ورائعة جدا، وإن شاء الله هكا ديما ربي يحطنا في طريق الناس الطيبين الأنقياء الأصفياء العباد اللي قلوبها عامرة بالإيمان، والناس اللي باهية. لأنه نبحث دائما على الناس، لأنه والشرير والمؤذي والذي يحب يرتكب أشياء في حقك وفي حق غيرك، عشان ربي بعادهم علينا بعد سماع الأرض.
2: وإحنا أخويا أنيس لو به جبر الخواتر ناخذ خواتر بعضنا ويعني ونفارش ونعد، وإذا كان إنسان معناها هكا ولا هكا. والعيد هذا أخويا أنيس إحنا طور يمات فرحة باش ما نجبوش مواضيع، يعني الإنسان وقت اللي باش يحطه كبير يعني أنت معناها حسب نفسك راهو الله أكبر.
1: نعم.
2: راهو مش أعظم من شيء، لكن يزمك أنت إذا كان عندك قوة ولا على حاجة تافهة في الدنيا امشي صافح حرام، ومش معقول تحط ذكر في الدار وأنت مقاطع أخوك ولا مقاطع أختك.
1: نعم نعم
2: من أعظم من أعظم ربي يقول لك من قطعها
1: من قطع يعني يعني رب وهذه الرحمة تكلمت يعني من قطعني يعني سيقطع ايضا لانه ورثك الله اكبر ماك القطعة الارض اللي انتم متعاركين عليها ماك الكلمة اللي سمعتها ورب يهدي اللي جابها باش يعمل الفتنة لانه عندنا نفسنا الاماره بسوء عندنا جد الشيطان تو رجع يخدم على روحه بعد رمضان وبعدين يعني رجع يعني يحب تعرف ويفرح كي يلقى عباد متخاصمين يفرح وقت اللي يفسد علاقه بين زوجه وزوجته يفرح وقت اللي بين زوج صحاب يعني ديما هكاك حتى لو في المساجد تلقاهم في مسجد في المسجد ويتخاصمون يعني وتعرف انت في ومن يعظم شعائر الله فيه من تقل القلوب وربي يطلب منا نعظم بيوت يعني بيت الله يعني يدخل لك الشيطان قلت لك حتى من باب الطاعة شديت البلاستيك انا بلايس بالويد معاش انا كذا يعني راهو شيء سي كريم شيء مهول اذا انك انت ما تحصنش نفسك وما تعرفش اللي ذيك راهي خدعه نتاع الشيطان وما تخليش نفسك تنساق ورا ذاك لانه كما قلت انت جبر الخواطر وما فيها بس توسع بالك وما فيها بس ديما نوقر كبير انا ولابد انه نلطف بصغيرنا وكل انسان يعني ديما تخلق له هو رسول قال التمسوا لاخيك 70 عذرا ان لم تجد له عذرا يعني فاخلق له عذرا يعني فركزوا على عذر فركزوا على عذر انا ما كنت نقول نفركسوا على بعضنا شبيك تخزر لي هكا شبيك تعمل لي كي شبيك قلت في هكا يعني اشياء بصراحه يعني لا تليق بالله الذي كرمك وجعلك خليفه على الارض خليفه الله انت خليفه الله انت الكل الجميع الناس يعني انت خليفه الله في الارض اللي كرمك على بقيه المخلوقات والملائكه الكل سجدت لك سجدت لابونا ادم ونحن من ذرية أبي يعني من ذرية أبونا آدم يعني كلنا أولاده وأمنا حواء وأبونا آدم يعني لهنا إذا أنك أنت ربي التكريم الكبير الذي يعملوك يعني فضلك حتى الملائكة لأنك أنت الملائكة ربي خلقهم اصطفاهم لعبادته من يعصوش الله في حين أنك أنت ميزك بالعقل وسيبك في الدنيا هذه كلها شرور وكلها ابتلاءات وربي مش بخليك هكاك وعطاك برشا اشياء ورسول نصحنا وقال راهو تركت فيكم شيئين يعني اللي هو شنو القران والسنه الانسان لابد ان يتمسك بهما هكاك باش ينجو من هذه الدنيا هذه واهوالها واغراءاتها والنفس والشيطان والعباد وكل شيء لذلك نذكر نفسي ونذكر العبد الكل وخونا كريم كل واحد من موقعه هكا باش نكملوا هاللوحه المزيانه هذه اللي كل واحد يرسم فيها رسمه فيها ذلك الكلام الطيب اللي سيبقى ان شاء الله على مدى ايام وسنوات. نعم تفضل سي كريم تفضل.
2: والله حبيت نقول لك حاجه برك خويا انياس. هو احيانا يعني هالدنيا هذه ما تسوى شيء. ولما تحط انت الذكر او التكبير يعني الله اكبر فوق كل المعتدين. يقول لك لا ما يكلمنيش. راه بالعكس هو ربي سبحانه وتعالى شو يقول لك؟ يقول لك راهو اللي بادر بالسماح يعني خيركم من بادر فهمتني؟ يعني يصالح يعني شنية هالقطعة أرض ولا شنية باش تسوى قدام ربي معناها يعني شوف العظمة معناها الإنسان وقت يكون كل ما تكون عبوديتك الربي يعني عبودية شاملة ما عادش تنجم تفكر لا في أرض ولا في ورث وبرا كان خذا وبرا كان كذا راهي هذه فيها راهو إصلاح المجتمع راهو صلة الرحم فما باش تورث حكاية باش تورث العباد ماهيش فاهمينها يجي يصلي في الجامع يجي يقول له كذا يقول لك لا ماني مشيت له يا ودي امشي له امشي له ديما عاود كرر لانه راهو هذيك راهي باش تورث اجيال يعني اخوات ما يكلموش بعضهم اولاد عم ما يكلموش بعضهم راهي باش تورث عن طريق اجيال
1: نعم
2: راهي باش ياخذها وشكون باش يتحاسب عليها الله اعلم اذا الانسان ما يخليش هالارض وهالمال وهالفلوس كلها زائل لا محاله وشكون اللي هز معاه شيء هاو فما ناس خلط ثروات ويورثوا بها العباد تو في المحاكم لذا ما فما حتى شيء يعني يجي في عبودية ربي سبحانه وتعالى
1: نعم
2: وربي وفقنا
1: وسي كريم الملك كله ملك له، انا وانت وصلاتك وعبادتك ووقتك ودينتك العالم هذه الكل يعني، والارض اللي انت هذه ملك الله يعني. برشا عباد ما عرفش انا كيفاش يعني تتكالب على الاشياء هذه الكل، والمال مال الله يعني، وربي هو رزق رزقك يعني، سواء بالعمل ذاك او شوف لا حول ولا قوه لنا الا بالله يعني، ما عندك حتى حول ولا قوه حتى باش تهز يدك لراسك، اللي تذكر موجود في اللوح المحفوظ يعني. ثم اشياء لابد ان الانسان ينتبه، لانه رو كل حركه تعملها كل نفس هو مسجل لك او عليك، سواء عملت الخير رو باش يسجل كله على يمينك، سواء عملت الشر رغم انه يقعد الملك اللي يسجل لك في خطاياك وذنوبك، يسنيك حتى تستغفر. شوف يعني شوف رحمة الله، ورحمة الله واسعة يعني، إذا أتيت الله لا تشرك به شيئا، والله يغفر لمن يشاء لمن يشاء، ينجم ربي يغفر لك ذنوبك كل عملته معاصيك وكل ما ارتكبته في حياتك، لكن أنت لابد أن تقابل الله بقلب سليم لم تشرك به شيئا. وعدنا شرك الخفي، شرك الأصغر وشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو قد تعبد اشخاص، احنا طولين نعبد، ثم عباد تعبد في الاشخاص او تعبد في المال او تعبد في معاشنا في في في اشياء اخرى هي كما قلت قد تخرجك عن المله. لذلك راي فرصه هذه نتاع العيد انه نحبوا بعضنا، نقول مع صحيح تقول شعارات هذه حب بعضنا، لا جرب جرب جرب انك انت شخص تعاركت معه برا امشي عايد عليه وامشي استسمح منه، وحتى كان هو غلط في حقك يعني بادر انت وتاكد تشوف كيفاش اللي كل شيء باش تعيش بسلام يعني، ما عادش تهز في قلبك الضغين لك الشخص هذاك هذاك ما تركت معك العام، ويقعد ديما يخذله بنظره يعني دونيه وربما بنظره فيها حقد. لا، خلي قلبك سليم، وقت تعرف انت الانسان وقت اللي قلبه يكون سليم بحول الله سيلقى الله، وهو يكون مبشرين ان شاء الله بحوله. ان شاء الله يا رب نكون احنا كونوا نعود الى موطننا الاصلي الكل البشريه دي الكل يعني، ابونا ابدا كان في الجنه. شكرا سي كريم،
2: شكرا
1: لك، بارك الله فيك، وعيدك مبارك انت وعائلتك والناس الكل واحبابك واهالينا الكل في المهديه. نمشي مباشره للمكالمه المواليه، نذكر رقم التليفون حبيت يتواصل معنا 71 844 404. الو مرحبا.
2: الو سيدي، عيدك مبروك.
1: عيدك مبارك، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك، كل عام طيب بخير.
2: انت ويولي كيف الكل.
1: شكرا لك، شكون معنا؟
2: معك محمد من القروان.
1: مرحبا بك خويا محمد، اهلا وسهلا بك، مرحبا باهل القروان. مرحبا بك.
2: وبيك يا
1: عايش يعني. الاحتفال بالعيد والجو العيد وثاني ايام العيد وثالث ايام العيد، ونقعد في ايام التشريق 11 و12 و13.
2: نعم. والله ايش نقول لك يعني، ما نحن نعيش ازمه تخليق.
1: نعم.
2: يعني واحد من الناس ماشي بيتعلوش.
1: نعم.
2: خاطر اجي نقول لك شجاعه، وناس اخويا اجي نقول لك برجوليه.
1: نعم.
2: ناس في احتكار كبير.
1: نعم. ناس ما
2: ولا ناس اخويا نقول لك محتكرين.
1: نعم.
2: سايبين
1: حرموا برشا عائلات. نعم، حرموا برشا عائلات باش نشيو الاضاحي هذيا، و راهو وزر كبير اللي قاعدين يعملوا فيه، لانه هذه اضحيه هديه لله يعني، الانسان باش يقدمها يعني
2: يعني
1: واول مره في تاريخ تونس، اول مره بصدق يعني الاسعار هذه من نار. وانت كي تحكي حتى انا راهو الناس الكل تقريبا، راهو انت كي تحكي زاد انا زاد مواطن كيفكم وجلنا تقريبا يعني، باش نقول لك راهو بصدق هذه السنه كانت صعيبه برشا على الناس الكل يعني، سواء الموظف سواء الاطار سواء معاش انا ثم ناس، لانه شهريته ما تجيش قد العلوش تاع العيد، شهريته ما تجيش قد شهريته يعني، هو عنده كلا وماء وضوء ومصاريف وبرشا حكايات ناس خاطر التزامات يعني، برشا عباد عندها برشا التزامات، وانت تجي تبيع العلوش بجوز ملايين ولا مليون ونص ولا معاش قداش ولا اكثر،
2: ولا مليون ولا مليون مش الدور مزيان ما ينجمش.
1: نعم صراحه. نعم ان شاء الله.
2: نقول لك العام الجاي تتعدل
1: ان شاء الله،
2: تحب اذا كان تحب تحكم فيه عد وكف جيب تو انت.
1: نعم نعم نعم
2: فهمتني. هذا غالب اخويا. نعم. اذا اقول لك الخليل بصراحه ما عادش خلط.
1: نعم
2: ما عادش خلط، وتو يمدي الموضوع اللي انت حكيت فيه.
1: نعم.
2: نعيشوا تو الوضع هذا ازمه تاع اخلاق.
1: نعم ازمه اخلاق
2: فهم. من جميع ما.
1: نعم.
2: اللي اذا المتهور يحرق الضوء.
1: نعم.
2: اللي اذا الراكب تيسع على الموتور ما تفهم منه حتى شيء.
1: نعم.
2: هي اخلاق بصفه عامه.
1: نعم
2: وراه في كل بقعة الجمهورية الكل.
1: نعم، لأنه تبدلت برشا شيء، ثم مناطق أخرى فيه شوية مازال شوية لهون، مازال ثم ما يسمى بالاحترام، يعني وقت نمشي بعض جهات أخرى في الجنوب التونسي نلقى ثم
2: شوية.
1: أما ثم في المدن الكبرى يعني برشا يعني سلوكيات
2: وتهور.
1: نعم
2: ربيتي احنا نقول أزمة أخلاق بصفة عامة.
1: نعم
2: بصفة عامة.
1: نعم
2: بصفة عامة.
1: قل لي
2: نعنيو في شيء.
1: نعم
2: ما بصراحة إذا قلت تونس ما كانت شك.
1: نعم وهذا يبنيها شكون؟ هذه تبنيها الدولة، وخاصة من خلال التعليم وأيضا الإعلام. التعليم يعني صغيراتنا لازم نعلموهم برشا حاجات، لأنه
2: يا حبيبي في أنيس وكان تعملنا برنامج في التلفزيون توعي الشباب، يجي برنامج تو أنت تصلي على النبي عليك. صراحة أنا يعني نتبع فيك، راني
1: يعني عايشك سي محمد
2: مدة عام.
1: مرحبا بك سي محمد.
2: عايشك طلبت قلت لك عدينا بن سعد، وكان تعدي هون اليوم في ليلة عرفات.
1: شكون؟
2: عنده في بن سعد عنده قصيدة.
1: لا هو موجود، لا هو موجود عبد المجيد بن سعد، هو كل تقريبا هكا موجودين عندي، عبد المجيد بن سعد، احمد جلمام، رشيد غلام، هذايا الدين، يعني كل برشا اغاني ان شاء الله دينيه باش تكون معنا ان شاء الله في سالفه لي. وقل لي شكون اول واحد مشيت عيطت عليه او ربما تواصلت مع سي محمد؟
2: والله دارنا سيني
1: دار.
2: اول واحد
1: جارك. نعم جار السيس يعني. اي
2: ومشيت لدارنا.
1: اي وخاصة أنه نهار العيد برشا عباد الحصن تاع العلوش إذا شراو بطبيعة، لأن يعني ثم عباد ما شريتش، ثم عباد
2: برشا عباد ما شريتش
1: برشا بشكل كبير. أنا نقول لك يعني برشا زاد يعني هذه سنة بصفة خاصة، ولكن تبقى دائما العيد راهو للتهاني، للتزاور، للصدقة، للمحبة. العيد هذا هو، العيد هذا هو اللي
2: العيد نتاع محبة. نعم. اللي ما يكلمش خوه ولا ما يكلمش قريب ولا جار ولا يمشي عيد عليه.
1: نعم.
2: والعباد الكل بقلوب صافية. هذا الشيء مش ما عادش نراو فيه.
1: نعم.
2: صراحة خاصة الجيل اللي جاي بعد الثورة.
1: نعم.
2: اللي كان عمره 10 و12 تو عمره 22 23 صراحة
1: عبثوا به نوعية معينة
2: من جميع النواحي.
1: نعم.
2: تشوف الملاعب.
1: نعم.
2: تعمل ايه؟
1: نعم.
2: في
1: ربي سي محمد ان شاء الله تتغير هذه العقليات، وايضا
2: العقليات ان شاء الله التربيه هي.
1: نعم يا سحق خذيت هندي على اساس انه الوالدين عندهم دور كبير، المؤسسه التربويه عندها دور كبير، اعلام زاد عنده دور كبير، كل اطراف مسؤوليه.
2: يوعي الشباب بالاعلام.
1: نعم.
2: في برامج دينيه ثقافيه وقت اللي يجي يتفرج مثلا وهو قداش من الغناء وقداش من الطرب يهودي يعمل فيك حاجه.
1: هذيك المشكله يعني
2: يتعلم صنعه.
1: نعم.
2: فهمت يمشيوا للثنيه صحيح.
1: نعم هو
2: تو يمشيوا سامحني تو للتكوين المالي.
1: نعم نعم نعم لانه مطلوب بشكل كبير. احنا ماك تعرف ثم اشخاص على غالب حياتهم يظنوا فيها كان رقص وغناء، ولكن هو مش هذاك، وحتى دينا ينهي على هذا. يعني يقول لك مثلا دين هو دين عمل، انك انت تعلموا صنعه، تعلموا على الاخلاق، لانه رو يعني رسول جان اللي يتم مكان من الاخلاق، وانك على خلق عظيم. رسول الله عز في عز وجل في القران الكريم اثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انك على خلق عظيم. خلق العظيم، شوفوا وصلوا الخلق العظيم، وصلوا للنبوه، وصلوا لسدرة يعني منتهى، يعني وصلوا للسماء السابعة اللي سيدنا جبريل ما نجمش يخترق، ما نجمش لأنه سيحترق، في حين الرسول دخل بأمان وسلام ورأى ما لا عين يعني رأت، يعني شاف أشياء يمكن هو ذكرها لنا في رحلته في الإسراء والمعراج. ولذلك الإنسان راك بالخلق نتاعك، شوف بالخلق نتاعك تكون أقرب الناس للرسول، بالخلق نتاعك تدخل الجنة، أخلاقك، تربيتك، كلامك الطيب، متخرج من لسانك الكلمة الطيبة، تحب الخير للغير، قلبك صافي، نيتك نيتك نيتك سليمة. نعم نية سليمة. نعم
2: نية صافية يا ربي إن شاء الله يظل الإنسان مطلع عليه.
1: نعم.
2: يكلموا بحاجات ما تكونش عنده.
1: نعم
2: يطلب ربي يعطيه.
1: نعم وسي محمد راهو احنا في نعمه كبيره، راهو انت انا كي تشوف عباد غيرنا في مناطق اخرى شنو قاعدين عانيوا، سواء في غزه ولا كذا، ولكن تجي تمشي تشوف عباد في نعم ولا تشوف اشخاص اخرين توا ربي يفرج عليهم في مستشفيات بالالات يتنفسوا او يعني عندهم امراض خطيره جدا
2: خمسة شهور
1: نعم وربع حياته الكل ولا في
2: يمشي ويجي
1: في غيبوبه نعم مادام يعني انسان
2: نعم
1: النعم هذه برشا عباد غافله برشا نعم ثم نعم ظاهره ونعم باطنه انسان ساعات يالف تلك النعمه ويرى انها حاجه عاديه لكن لا سامحني انت راك تتنفس تو انت كنت تشد عليك نفس برك تموت يموت الانسان نفس فقط هذه ابسط شيء
2: اختي مو بالذات
1: فانك انت تتنفس نعم
2: دقوا حتى شوك
1: نعم نعم نعم
2: اعمل لهم فيكسيون يبات ما يرقدش
1: نعم نعم يعني بشوف انت رحمه ربي نعم هي حاجه بسيطه اللي حاجه ابسط منها مثلا
2: يعني مش نفسي يتغذى عليه شوكه تدق والله تعمل لهم فيكسيون ولا يرقد
1: نعم
2: انا غالب اخويا اجي نقول لك ان شاء الله انت اخويا ربي يشد فيك
1: بارك الله فيك سي محمد
2: ربي يفضلك
1: بارك الله فيك
2: اجي نقول لك انت راك تيجي على روسك
1: العفو بارك الله فيك وانتم زاد
2: بالحق نحكي لك انا تبع فيك انا دخلت من مده
1: ربي يبارك لك وربي يعطيك
2: وقتها تعدى نكلمك انا راني تبع فيك
1: ربي يبارك لك وربي يعطيك على قد قلبك وان شاء الله ربي يفتح لك كل ابواب الخير والتيسير وشد عن ويسد عنك كل باب شر وتعسير سي محمد
2: فندي محمد فندي العميري
1: اي اه صديقنا اخونا ذاك زميلنا
2: كراني فندي نبلغ له نقول له صلى عيدك مبروك
1: عايشك ربي يبارك لك
2: مرة اخرى اخويا ليكيب اللي معاك
1: شكرا لك
2: العوامل الامنيين
1: شكرا ليك
2: ساهلين على راحة البلاد ونقول لكم ان شاء الله لكل الامة الاسلامية الكل والعربية ان شاء الله اخويا عيدهم مبروك
1: شكرا لك سي محمد بارك الله فيك شكرا لاهالينا بالقروان كل الساده المستمعين نمشيو للانغام

0: لمتنا عيد.
1: كل عام وانتم حين بخير، عيد مبارك للناس الكل، ان شاء الله سنين دائما، ان شاء الله عاد الله عليكم الخير واليمن والبركات، وان شاء الله تكونوا من الحجاج العام القادم بإذن الله، من الحجاج بيت الله الحرام السنة القادمة بإذن الله، كان كتب الله لنا بقية في هذه الدنيا. حبيت نهني كل عائلات التونسية ومن بينها عائلة من العائلات المرحوم محسن مراد، عائلة السيدة خديجة شنيتين مراد وكامل أسرتها الكريمة، خاصة سونيا مراد وزوجها عصام، وإن شاء الله لباس سيد عصام، خصوصا هو أجرى عملية جراحية، إن شاء الله طهورا إن شاء الله وربي يعود سالما غانما بإذن الله. أيضا ابنتها صابرين تقيم البرة، وإن شاء الله يتلم الشمل ويكونوا في ساعة سعيدة بإذن الله. ابنها سامي كل عام حي بخير سامي، وأيضا دكتور سفيان كل عام هو حي بخير، كامل أفراد الأسرة شنيتين مراد وكل عام وهم حيين بخير. تحية لكل الأصدقاء والصديقات، لكل الأحباب، كل من يتابع هذا اللقاء، هذه الرحلة اللي فيها معايدة كبيرة لكل المستمعين الأعزاء ولكل من يتابع رحلتنا وسهرتنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اللي كما تقول كما تعرفوا أنه هل الأيام الاحتفالية هذه فيها البهجة والسرور، وكل من يسعى إلى أنه يلون حياتنا بألوان زاهية في هذه الأيام المباركة، يوم أيام تاع ذكر وشكر وطاعة، أيام محبة خاصة لله، أيام فيها جانب التزاور والتراحم وسيلة الأرحام وأدراك مسيلة الأرحام. فهنيئا لكل من أطاع الله في رحمه، سواء في عائلته سأل هنا وطوع، حتى كما مشاش وما اتصلش التليفون وكل الوسائط اللي هي العديدة ينجم يتواصل مع أحباب وأقارب، وحتى إن كان في آخر الدنيا ينجم يتواصل صورة وصوتا. كل عام وحين بخير، فكل عام وكل العائلات التونسية بألف خير، خاصة كما قلت سيدة طبعا الأم خديجة شنيتين مراد، اللي بدورها تهني كل أفراد عائلتها وكل أسرتها الكريمة واللي كل من يتابع هذا اللقاء. إن شاء الله بتكون لنا جولة إن شاء الله مع كل أصدقائنا وصديقاتنا، رافي كتابات الأصدقاء أكثر حضور زين أبو عزيزي، طبعا إن شاء الله بحول الله تكون لنا إطلالة على كتاباتهم في سهرة الليلة، سهرة العيد الأضحى المباركة.

عيدكم مبارك كل من يتابع هذا اللقاء وهذه الرحلة الليلية، ونحن في يوم جديد في حياتنا. شارك الأيام خير وبركة، ونحن في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل فيه الدعوة مستجابة. إن شاء الله ربي يشفي كل مريض، إن شاء الله ربي يعافي كل مبتلى، إن شاء الله ربي يعطي كل واحد على قد نيته وعلى قد حلمه وشنو ما يعتمل بقلبه، يعني شو موجود في قلبه. ربي يعرف يعني ما خفاء وكل ما أنك أنت تفكر فيه وحتى ما تفكرش فيه، لأنه الله هو خالقك، وأنت كي توجه إلى الله وأنت منيب إلى الله، يعني تدعو الله وتحسن الظن بالله، ربي يعطيك بحول الله. ولو ثم حاجات إذا منعت عنك تأكد فيها خير كبير، لأنه رب الخير ليأتي كان بالخير، وبحول الله ثم كان الخير مدام القلوب طيبة والنيات صافية والخير موجود، فإن الدنيا بخير بحول الله. حبيت نحيي كل أصدقاء وصديقات، كل الناس اللي تبع فينا، اللي تسمع فينا، واللي قاعدة تواكب في رحلتنا هذه الأثيرية. حبيت نحيي زين البوعزيزي، ما شاء الله كتبت لنا برشا حاجات. أول حاجة تهنئة بعيد الأضحى المبارك، قالت عيدكم مبارك أصدقائي، عيد أضحى مبارك، كل عام وأوفياء جسور بألف خير وصحة وسلامة يا رب. كتبت لنا أيضا كل عام وأنتم بخير أحبابي في جسور المحبة، وتأتي أيام العيد فتكشف أن فرحة العيد الحقيقية تكون في وجود العائلة حولك ووجودك بينهم. كل عيد والعائلة هي العيد، هي الزاد، هي مصدر الفرحة، هي مصدر الراحة، هي منبع السعادة، هي أساس البيوت وسندها. المنازل لا يسندها الحوائط ولا الأعمدة، بل يسندها ضحكات الإخوة ودعاء الوالدين وصوت أغانينا المفضلة شجارنا المتقطعة ورائحة طعامنا المفضل وطقوس يعني المناسبات العائلية. المنازل تسند بروح العائلة دائما وأبدا. مازلنا ننتظر كل أحبابنا اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا، وإن شاء الله دائما فرحانين، إن شاء الله ملمومين بخير، وإن شاء الله كما قلت لو الإنسان يقتنص هذه فرص متعاش عليها. وديما نقول راي الموت أقرب من حبل الوريد، الإنسان ما يعرفش وقتاش، بعد دقيقة ساعة ثانية ما تعرفش عليها. أنت لابد أن تكون في استعداد، لأنك أنت ستغادر هذه الدنيا، يعني شنو الحقيبة نتاعك، شنو بتهز معاك؟ لك لا تهز لا معاك لا مال ولا جاه ولا شهرة ولا شيء، حتى شيء، بتهز فقط فعلك، بتهز الفعل الطيب، بتهز ذكرك، بتهز الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تهز أيضا كنز من كنوز الجنة اللي هي لا حول ولا قوة بالله، ما عندناش حول احنا ولا قوة، كان بالله، هو ربي اللي خلقنا، هو يرزقنا، هو اللي يطعمنا، هو اللي يسقينا، هو يلبسنا، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الرزاق الفتاح العليم. كل أسماء الحسنى راو ندعو الله بالأسماء الحسنى، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني إنسان ندعو الله بأسماء الحسنى، يا رحمن ارحمنا، يا عفو عفو عنا. ثم ناس قلوبها الآن مشتاقة للعمرة وللحج، شو اللي ربي يكتب لنا الناس الكل بين فيهم، عائلة امراد وخاصة أم خديجة شنيتير امراد اللي إن شاء الله عام الجاي بإذن الله تكون مع حجاج هذه السنة القادمة بإذن الله، حجاج بيت الله الحرام. يعني أنت في كل لحظة في كل دقيقة في كل ثانية أنك الله أعطاك حياة يزملها أنت، الحياة هذيك تسجل فيها حضورك بتقوى الله وبطاعة الله. كما قلت الآن ونحن في الثلث الأخير الله يستجيب لدعائك، يعني تقف يعني وأنت تدعو الله بأنه يغفر لك ويرحمك ويعفو عنك ويرزقك. ربي هو رزاق، هو ربي عنده خزائنه التي لا تنفد، خزائن ما شاء الله، يعني فقط أنك أنت توجه إلى الله وفر إلى الله، وبحول الله ستجد الله معك في كل لحظاتك، حتى في انكساراتك، حتى في الألم نتاعك، حتى في الفقد، فقد شكون، حتى في أي شيء أنت ربما ترى فيه

طب يستنفيه عمر يعني ساكت والرسول يبتسم. وعندما رد عمر غضب الرسول وانصرف وترك عمر. ترك عمر لشكون؟ لأنه الشيطان حضر، لأنه الشيطان يسعى بشي يفسد كل علاقاتنا، يسعى بشي أنه يبدل يعني الخير اللي هو موجود عندنا، لأنه كما قلت رب الخير يحب الخير لعباده، وخاصة نحن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان أنه يحمد الله منك أنت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي شخص يعمل لك فيك شيء خليه أنت وكل الله وفوض أمر لله، أن الله بصير بالعباد. أنت فوض أمرك لله وسلام، يعني ما وتأكد أنت رك في نعمة كبيرة، حتى وأنك أنت رك تعيش في مشكلة كبيرة، لأنه الله يعلم ما لا تعلمه أنت. شوف أنت الصغير اللي تقتل، اللي سيدنا الخضر قتل لك الصغير نتاعك العائلة ذيك، لو كان يعرف العائلة ذيك اللي بكيت عليه حتى الآن ما تعرفش شنو علاش تقتل لك ولد صغير، لأنه ربي بدل لهم واحد آخر باش يكون أكثر رحما بهم، باش يكون رحيم بهم، باش يكون أكثر ودود بيه، لأنه كان بقى هذاك باش يكون عاصي وربما وباش يعمل فيهم أعمال كبيرة. شوف أنت رحمة ربي، صحيح هم ما يعرفوش الصورة هذه، احنا نعرفوها والحمد لله، لأنه سيدنا الخضر فسر لنا الحكاية دي، وإحنا في قراءة سورة الكهف برشا قصص بينت لنا، يعني لو كل شيء يصيبك، لو كل أي شيء يصيبك سوى خيرا، إن شكرت الله وحمدته لأن شكرتموني لا أزيدنكم، يعني لأن شكرتم الله سيزيدك. وإذا أنك صارت لك مشكلة والمشكلة هذه كنت ترى فيها أنت مشكلة بالنسبة لك أنت، ولكن هي ربما بوابة أخرى لأبواب أخرى ستفتح لك بإذن الله، فقط ديما أذكر الله، وربما هالمشكلة هذيك باش تخليك تقرب لربي، باش تخليك انك تفر الى الله، باش تخليك انت تذكر الله، لانه احنا في في في حياة ابتلاءات، حياتنا كلها ابتلاء، حياتنا الكل يعني هي ابتلاء وفيها يعني امتحان، احنا كل واحد تو باش يعدي الورقة نتاعو. وذكر ان ربي غفور رحيم، ذكر ان الله يعني يغفر لك كل ذنوبك اذا انك انت مش لم تشرك بالله، لم تشرك بالله. ربي ويغفر لمن يشاء، يعني قد ترتكب أخطاء كثيرة، قد ترتكب أشياء كثيرة، ولكن الله قد يغفر لك ذنوب إذا أنك أنت ما تشركش به، لا تشرك بالله. لا، هذاك علاش احنا نقوله لا إله إلا الله عدد ما كان، لا إله إلا الله عدد ما يكون، لا إله إلا الله عدد الحركات السكون. أنا يعني ديما نقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شكرا ربي، تكون هذه آخر كلامنا في هذه الدنيا ونخرج منها سالمين غانمين، وإن شاء الله ربي يتقبلنا بقبول حسن ويتقبل طاعاتنا وصلواتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ونذكر أنفسنا وغيرنا وحبابنا والكل الكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، راهو الدنيا دي زائفة زائلة، وكلنا مصيرنا باش يكون تحت تراب، وكلنا راهو نسكن باش تفنى إلا الله. لذلك استغل فرصتك في هذه الفترات وهذه الأيام المباركة، ونحن في أيام عيد إن شاء الله كلها فرحة وسرور، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نمشي لنغمة ذي.

0: أنا أحلى بديت لحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في البقاع المقدسة يعود حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منن، وذلك مع بداية أيام التشريق الثلاثة وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة. وخلال كل منها يرمي الحاج بعد ظهر الجمار الثلاثة تباعا، وهي الصغرى فالوسطى فالكبرى أي العقبة. ويمكن للحاج المتعجل الاكتفاء برمي الحصيات السبعة عند كل جمرة خلال اليومين الأولين من أيام التشريق، شرط أن يغادر رمينا قبل غروب شمس يومها الثاني. رئيس البعثة الصحية التونسية للبقاع المقدسة الدكتور محمد السوسي يؤكد خلال تدخله في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن جميع الحجاج التونسيين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية، عودة حملة تثمين جلود الأضاحي مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود، والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها، حسب رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية واجد دويب، مضيفا أن نسبة تثمين جلود الأضاحي في ولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية حوالي 40%. غدا 29 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، حسب بلاغ الإدارة العامة للأداءات. دخول خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من 1 سبتمبر، حسب السجل الوطني للمؤسسات. في العالم، ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس منزلا وسط مدينة غزة إلى 10، بينهم 4 أطفال، حسب مصدر في أجهزة الإسعاف والطوارئ بالقطاع. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف خلال الغارة قياديين بارزين في حماس، فيما لم تصدر الحركة بيانا بهذا الصدد بعد. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: لمتنا عيد الإذاعة الوطنية مع

0: لمتنا عيد.
1: عيدكم مبارك، كل عام تحيم بخير. سين دايما الناس الكل، عاد الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. مرحبا بكم في لمتنا عيد في جسور المحبة، وهذه المحبة تمتد لكل الأحبة أينما كانوا وأينما يصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية. كلمات اقتطفناها لكم من عز الأصدقاء، اليوم حضور متميز لزين البوزيزي. من الكلمات: تغيب الشمس بنورها ويغيب القمر بجماله، ولا يغيب ذكرك يا محمد فصلوا عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد محمد. وبعثت لنا بهذه النصيحة: من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه الدنيا إلا قطعة من الأرض ليدفن فيها، ومن وهب نفسه لله فسيعطيه الله جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعل الآخرة أول همنا والدنيا آخر همنا. إن شاء الله ربي يشفيك زين البوزيزي. قالت: اللهم أنهكنا المرض، ارزقنا عمرة قبل الممات، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، سبحانك اللهم إنك على كل شيء قدير. ربي يرزقك عمرة وحجة زينة. كتبت لنا أيضا: استيقاظك بعد النوم معناه أن الله أمهلك يوما آخر لتتوب وليس لتكمل معاصي الأمس، لقد منحت ليلة أخرى خارج قبرك فاغتنمها. بعثت لنا بعض الأدعية: هي فرصة الإنسان يدعو الله في كل وقت رحيم، خاصة في أوقات الاستجابة بما فيهم هذا التوقيت، هذا الوقت المبارك، وقت السحر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين.

نرجع لنهار التالي، ملكة شمام بعثت ببطاقة تهنئة وبرمجها بقطرات الماس أكتبها وبعود المسكي أطيبها وبخيط الحب أنسجها وبجواهر الذهب أغلفها بكل الشوق أرسلها عيد أضحى مبارك عليكم كل عام وأنتم بألف خير.

كلمتان خففتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كنز كنز، احنا نفركس على الكنوز ونستحفر وتعمل وبرشة تفركس على كنوز الدنيا، هذه كنوز الآخرة، هذه كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف هذه قداش تقولها، 100 ألف، 10 آلاف، 20 ألف. ثم ناس ربي فتح عليهم أشياء مثل هذا، يستغفر لك 50 ألف، 20 ألف في اليوم. يحول قل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من 1000 وهو يوصل حتى 10 آلاف، 20 ألف، يستغل كل وقته في الحوق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو في الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. كما قلت يعمل يعني مئات المئات من الاستغفارات. وانتم الإنسان اللي يستغفر ربي يرزقه من حيث لا يحتسب، ويفتح له كل أبواب المغلقة، كل أبواب الخير. لذلك في هذا التوقيت، هذا الوقت، يعني يا سعد المستغفرين، يا فوز المستغفرين، طوبى لمن استغفر الآن، طوبى لمن ذكر الله في هذا التوقيت، طوبى لمن وقف بين يدي الله في ركعتين. يعني يكفي أنه يصلي ركعتين لله مخلصا لله، سوف ينسى هموم الدنيا والقيل والقال، كل الأشياء، يعني هو سيختلي بنفسه مع الله. لذلك الإنسان يذكر الله في هذه الأوقات المباركة. ونحن في يوم القرة، على فكرة تعرف احنا ما هو أهم الأيام الآن، هي هو يوم النحر اللي هو البارح، ويوم القر هو إن أعظم أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو البارح اللي هو 10 من ذي الحجة، يوم القر هو اليوم اللي أنا توا فيه، الخميس 11 من ذي الحجة. علاش هو هذا اليوم الذي يعني يلي يوم النحر مباشرة، وهو أول أيام التشريق، سمي بيوم القر لأن الحجيج يقرون، أي يستقرون ويسكنون فيه بمنى بعد أن فرغوا من الطواف والسعي والنحر. يوم القر يوم عظيم، فيه الإنسان أنه يدعو الله ويكثر من الطاعات والصدقات. اللي ضحى ينجم يعطي ثلث من العلوش للفقراء والمحتاجين والآتام والجيران، وحتى الأقارب اللي ما عيتش في بيس، تهادوا تحابوا، اهدي باش تكون محبة ما بيناتكم. المحبة باهية، ونحن يعني نبحث عن المحبة ونسعى باش تكون هنالك محبة، وانتم في جسور المحبة. قلت كلمتين خفتان على لسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عودها برشا مرات، 100 200 1000 2000 10 آلاف. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمات الطيبات المباركات اللي هما الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الإنسان هو دائما يذكر الله في كل وقت وحين، أذكر الله يذكر، ولا ذكر الله أكبر. تحية كبيرة للصديق العزيز الغالي على القلب جدا، حبيبنا وتوحشناه بشكل كبير، صديقنا واللي هو رافقني في فترات عديدة، وسعيد جدا أنه يعني الحمد لله يعني عن طريق التواصل الاجتماعي نتواصل. صديقنا الكاتب الروائي الكبير، صديقنا كمال الرياحي، تحية ليك من لمتنا عيد، وكل عام وانت حي بخير، وانت أسرتك الكريمة على الهواء مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. توحشناك، توحشنا كتاباتك، رغم ما ننساش القعدة اللي قعدناها مرة واستضفتك هنا، ما ننساش. على فكرة هو صديق دراسة، درسنا مع بعضنا، وأنا فخور جدا بصديقي كمال رياحي، وخاصة بإنجازاته الكبيرة وكتاباته. خاصة نحكي لي على قصة هي المنطقة اللي اسكن فيها، المنطقة اللي هو مسقط الرأس نتاعو. صديقي كمال، كل عام تحي بخير، سنين دائما أنت وكل أفراد أسرتك الكريمة، وإن شاء الله دائما متألق، وإحنا نتبع في خطواتك، دام تميزك ودام ألقك في كل وقت وحين، وإن شاء الله نلتقي في ساعة سعيدة. كل عام وانت حي بخير، خوي كمال الرياحي.
رحلتنا دائما هذه هي رحلة الإنسان، وبهما قعدنا معاكم سينتهي كل شيء يعني، وأكيد إن شاء الله سنلتقي، وما دام هنالك نبض بيننا، وما دام هنالك محبة تجمعنا، وما دام هنالك الله الذي خلقنا ورزقنا وهو يعني يعلم ما نخفي وما نسر وما نعلن أيضا، يعني الحياة اللي تجمعنا إن شاء الله، إن شاء الله بيطولنا أعمالنا في الخير في طاعته وفي الاستقامة، في أن نكون دائما محبين للخير، محبين للغير، محبين لله، يكون أكثر شيء تحبه هو الله ثم رسول الله ثم بعد جو والديك، يعني متأكد مش تحب الدنيا والفلوس والعالم والخدمة، لا لا لا، هو الله عز وجل ثم رسول صلى الله عليه وسلم ثم والديك اللي تعبوا عليك، واللي الحيين إن شاء الله ربي يرزقهم الخير والبركة، واللي توفوا ربي يرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. نوصل نهاية هذا اللقاء أحبابي في كل مكان، بتسمعوا الآن عبد الحليم ثم بعد لأنه بتسمعوا حزب اللطيف، لأنه دائما من أسماء الله الحسنى، وتونس وأهل تونس يعني دائما يستعملوا اسم لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اذكروا بالله 129 مرة طبعا، فقهائنا العارفين بالله اللي عندهم القرب من الله يعرفوا قيمة الرقم ذا 129 مرة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ديما اذكر اللطف، ان شاء الله ربي يلطف بينا، ان شاء الله ربي يحيط بلطفه الخفي، لانه هو نسعى دائما أن ربي يحيطنا باللطف الخفي. شكرا لكم أيها الحبة، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، نلتقي دائما مع الأحبة على المحبة، تصبحون على محبتي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

فارد الخطوة وسابق الأيام يا شعب المغربي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. في البقاع المقدسة يعود حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى، وذلك مع بداية أيام التشريق الثلاثة وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة. وخلال كل منها يرمي الحاج بعد ظهر الجمار الثلاثة تباعا وهي الصغرى في الوسطى في الكبرى أي العقبة. ويمكن للحاج المتعجل الاكتفاء برمي الحصيات السبعة عند كل جمرة خلال اليومين الأولين من أيام التشريق، شرط أن يغادر منى قبل غروب الشمس يومها الثاني. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة حجيج الميامين إلى مطار تونس قرطاج يوم الاثنين الأول من جوان على الساعة 7 صباحا حسب ما أفادنا من البقاع المقدس الزميل هيثم الإمام. إلى الاثنين الأول من جوان يتواصل تنفيذ البرنامج الاستثنائي الذي وضعته وزارة النقل لتأمين نقل المواطنين خلال فترة العيد، ويقوم أساسا على رفع جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. استنادا إلى تقرير أفاق الاقتصاد الإفريقي 26 و2000، البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن تحقق تونس نموا اقتصاديا ب 2.1% سنة 26 و2000 و 2.8% عام 27 و2000، ويؤكد أن تونس مدعوة إلى تنويع شركائها والاعتماد بشكل أكبر على الضمانات متعددة الأطراف والتمويلات المختلطة وتعبئة الجالية التونسية بشكل استراتيجي، وذلك في ظل تزايد الاقتصاد العالمي وتقلص التمويلات الممثرة. في العالم، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوب لبنان، وأمرهم بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني استعدادا لقصف ما زعم أن هدف تابعة لحزب الله. وكان جيش الاحتلال صنف أمس مساحات واسعة من لبنان ومنها مدينة النبطية منطقة قتال، داعيا سكانها إلى الجلاء عنها، وذلك تزامنا مع قصف مكثف لجنوب لبنان وشرقه. يأتي ذلك مع توجه وفد عسكري لبناني إلى واشنطن، حيث يعقد غدا في مقر وزارة الدفاع البنتاغون اجتماعا مع وفد إسرائيلي يبحث مسائل أمنية، وذلك قبل استئناف التفاوض السياسي بين الجانبين في الولايات المتحدة يومي 1 و2 من جوان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات
2: الإذاعة الوطنية التونسية
6: أولى الإذاعات.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ محمد بن لامين آيات بينات من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض

وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن،

الآيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد بن لامين آية بينات من سورة الحديد. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نوردين صمود.
0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله أينما كنتم.
1: من القصائد الحكمية المشهورة قصيدة لأبي العلاء المعري في ديوانه سقط زند، وقد ملأها حكما ومواعظ، وشرحها مجموعة من الشراح مع بقية قصائد ذلك الديوان، وقد جمعت هذه الشروح في 5 أسفار تحت عنوان آثار أبي العلاء المعري، وقد تم هذا العمل بإشراف الدكتور طه حسين وبتحقيق الأساتذة مصطفى السقة وعبد الرحيم محمود وعبد السلام هارون وإبراهيم الأبياري وحامد عبد المجيد.
0: أما شراح سقط الزند فهم المعري نفسه وتلميذه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني والتبريزي، وهو تلميذ المعري أيضا، والبطليوسي الذي شرح أكثر شعر المعري حتى بعض اللزوميات. وقد شرح هذا الديوان فخر الدين الرازي المفسر المعروف، ولكن تفسيره لم يصلنا للأسف، وشرحه أيضا الخوارزمي.

0: إن قراءة هذه القصيدة الحكمية مشروحة في هذا الشرح الجامع لهي متعة في حد ذاتها، لأن كثيرا من الشراح قد اجتمعوا على إبراز معانيها وإظهار خفاياها.
1: وسنقدم أهم أبياتها الحكيمة شارحين بعض ما يحتاج إلى الشرح والإيضاح، وأبيات هذه القصيدة 50 بالضبط.
0: أما المعري فإن الحديث عنه يطول لو أطلقنا للقلم العنان، ولعلنا نعود إليه في فرصة أخرى، ويكفي هنا أن نقول إنه أحمد ابن سليمان التنوخي المعري، وسلسلة نسبه أطول من هذا بكثير، ولكننا اكتفينا بالمشهور منها. ولد ومات المعري في معرة النعمان وهو نحيف الجسم، أصيب بالجدري في صباه ففقد بصره في الرابعة من عمره، وقال إنه لا يتذكر إلا اللون الأحمر الذي كسي به عند مرضه، وقال الشعر وهو في 11 من عمره، ورحل إلى بغداد فأقام بها 7 أشهر، وقد رثاه يوم دفنه 84 شاعرا أنشدوا مراثيهم على قبره، وقد حرم على نفسه أكل اللحم 45 سنة. وله من الدواوين سقط الزند ولزوم ما لا يلزم والدرعيات، إلى جانب كتب نثرية كثيرة منها رسالة الغفران والصاهل والشاحج والفصول والغايات ورسالة الملائكة وغيرها كثير.
1: أما الذين ألفوا عن المعري فأكثر من أن نذكرهم، فمنهم القديم ومنهم المعاصر، ونخشى أن نطيل الحديث بذكرهم وذكر كتبهم وننأى عن موضوعنا الأساسي.
0: ونكتفي بالإشارة إلى أن المعري قد ولد 363 للهجرة الموافقة 973 ميلادي بمعرة النعمان، وتوفي 449 للهجرة الموافقة 1057 ميلادي، ودفن بمسقط رأسه معرة النعمان بسورية الآن. ويقال إنه أوصى بأن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، ولكن ضريحه الآن قد جدد وكتب عليه بيت آخر من شعره.

0: ننتقل إلى القصيدة الجادة التي جعلناها محور حديثنا اليوم لنقدم القسم الحكمي منها مع شروح مناسبة، ونقدم في الختام قصيدة هازلة معارضة لها.
1: نلاحظ في البداية أن هذه القصيدة قيلت أساسا في رثاء جعفر ابن علي بن المهذب، وهي ليست بكائية بل جامعة للحكمة والموعظة.
0: أحسن بالواجد من وجده صبر يعيد النار في زنده،
1: هي القصيدة 44 من ديوانه سقط زند، وهي على السريع الثاني وقافية المتدارك. والوجد ما يجده الرجل في قلبه من حزن أو طرب.
0: وقد قال البطليوسي هذا البيت يحتمل معنيين، أحدهما أن العرب تقول فلان وارث زند إذا كان له غناء وإنجاح في الأمور، وإذا كان للخير انبعاث على يديه وظهور، وفلان كاب الزناد إذا كان بالذد من ذلك، ويقال وريت بك زنادي أي أنجحت بك أموري. فيكون معنى بيت أبي العلاء على هذا أحسن بالواجد من وجده الذي دله حتى أصبحت زناده كبية، صبر يزيل تدليه حتى تعود زنده وارية.
1: والمعنى الثاني أن العرب تضرب انقداح النار من الزند مثلا لهيجان الغضب والحمية، ويضربون انقداح النار مثلا لاشتعال نار الحب والحزن، فيكون معنى بيت أبي العلاء على هذا أحسن من وجد الواجد الذي قدح النار على فؤاده، صبر يعيد من قدح منها إلى زناده. والضمير في قوله زنده للواجد، ويحتمل أن يكون للنار، وتذكيرها على إرادة حر الوجد.
0: ونختار من هذه القصيدة الأبيات الحكيمة التالية، ورواية المطلع هنا أحسن بالواجد من وجده، والرواية المشهورة أجمل بالواجد من وجده صبر يرد النار من زنده.
1: ومن أبى في الرزء إلا الأسى كان بكاه منتهى جهده، والشيء لا يكثر مداخه إلا إذا قيس إلى ضده، لولا غضى نجد وقلامه لم يثن بالطيب على رنده.
0: والقلام نبت كريه الرائحة، والرند عود طيب الرائحة، والغذى شجر من الحمض ترعاه الإبل وتستتر فيه الذئاب.
1: ليس الذي يبكى على وصله مثل الذي يبكى على صده، والطرف يرتاح إلى غمضه وليس يرتاح إلى سهده. يا دهر يا منجز إيعاده ومخلف المأمول من وعده.
0: والإعاد لا يستعمل إلا في الشر، أما الوعد فيكون في الخير والشر، وهو هنا في الشر ليكون ضد الإعاد. تستأسر العقبان من جوها وتنزل الأعصم من فنده.
1: والأعصم هو الوعل من غزلان الجبال، والفند القطعة من الجبل، وسمي الأعصم بذلك للبياض الذي في يديه أو معصميه، وقيل سمي بذلك لاعتصامه بالجبال.

0: أرى ذوي الفضل وأضدادهم يجمعهم سيلك في مده، إن لم يكن رشد الفتى نافعا فغيه أنفع من رشده. تجربة الدنيا وأفعالها حثت أخ الزهد على زهده، والقلب من أهوائه عابد ما يعبد الكافر من بده. إن زماني برزاياه لي صيرني أمرح في قده.
1: والقد هو القيد من جلد، والرزايا جمع رزية.
0: كأننا في كفه ماله ينفق ما يختار من نقده. لو عرف الإنسان مقداره لم يفخر المولى على عبده. أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. أضحى الذي أجل في سنه مثل الذي عوجل في مهده. ومجده أفعاله لا الذي من قبله كان ولا بعده. لولا سجاياه وأخلاقه لكان كالمعدوم في وجده. تشتاق أن يارى نفوس الورى، وإنما الشوق إلى ورده. تدعو بطول العمر أفواهنا لمن تناهى القلب في وده. يسر إن مد بقاء له، وكل ما يكره في مده.
1: قال الخوارزمي هذا كبيت السقط: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد.
0: لقد رأى الخوارزمي أن معنى قوله يسر إن مد بقاء له وكل ما يكره في مده هو نفس المعنى الذي قاله المعري نفسه في ديوانه سقط الزند:
1: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد، أي الزيادة في العمر أو مد العمر تعب، وليست مدعاة للسرور، لأن المصير معروف، وفي ذلك كثير من تشاؤم أبي العلاء المعروف. والبيت الذي استشهد به من سقط الزند من قصيدة شهيرة مطلعها: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي.

0: ننتقل إلى معارضة قصيدة المعري الجادة لنقدم هذه القصيدة لحسين شفيق المصري الهازلة على وزنها وقافيتها وفي نفس سياقها الحكمي. قال هذا الشاعر:
1: أجمل بالواجد من وجده صبر يرد النار في زنده، وهو نفس مطلع المعري المذكور. ليس غنى الإنسان فخرا له إن لم يكن يأكل من كده، غناه بالميراث مش حاجة، إن الغنى الشريف من جهده، وجامع الثروة من بخله يضيعها الأولاد من بعده.
0: وقوله غناه بالميراث مش حاجة تعبير عامي، معناه إن الغنى الذي يكون نتيجة ميراث ثروة لا يعد ثروة حقيقية، إذ أن الغنى الشريف من جهده، أي الذي يأتي نتيجة جهد الإنسان.
1: وابنك إن لم تستطع رده عن هلسه لا بد من طرده، إن مات خيبان فلا تبكه، وجوده ألعن من فقده.
0: والهلس هو العبث وذده الجد، أما قوله خيبان فمعناه خائبا أو غير ناجح. وينتقل الشاعر إلى وصف حالة أخرى قد نراها في بعض المجتمعات، وذلك أن بعض الرجال لا قيمة لهم في المنزل، وأن نساءهم هن اللاتي يصرفن عليهم وعلى أبنائهم، فقد قال عنهم:
1: وليس من تعوله زوجه مثل الذي ينفق من عنده، إن صرفت زوجته نكلة من مالها عليه أو ولده فحقها أن تزدريه إلى أن ترسم النعل على خده.
0: والنكلة عملة مصرية كادت تنقرض، فهي تساوي مليمين. وقوله إلى أن ترسم النعل على خده تعبير طريف على الإهانة التي يستحقها أمثال هذا الرجل، خاصة في وقت كتابة هذه القصيدة، أي أوائل الثلاثينات. ثم ينتقل الشاعر إلى حكمة أخرى تتعلق بالكذاب فيقول:
1: والرجل الكذاب في قوله ليس دواؤه سوى زغده، أي ضربه.
0: وبعد ذلك يتحدث الشاعر عن الحر والبرد اللذين يقاسي منهما السمين والضعيف على حد سواء:
1: يا هذه الدنيا، ألم تخجلي من حر هذا الجو أو برده؟ يخشى الفقير البرد، واللي اغتنى يخاف من الحر على جلده، وللنحيف البرد فيه الأذى، وليله يقضيه في سهده، وللسمين الحر نار بها يسيح من البطن إلى لغده.
0: قوله واللي اغتنى، أي والذي صار غنيا، يخاف من الحر على جلده، أي من الحر، وقد استعمله شعراء صدر الإسلام وبعض من جاء بعدهم، ثم شاعت في العاميات العربية. وقوله يسيح من البطن إلى لغده، أي يسيل من البطن إلى لغده.
1: وينهي هذا الشاعر معارضته الهازلة بالحديث عن القطن الذي يزرعه الزارعون ويشقون في خدمته، ثم يبيعونه بأسمان بخسة تجعلهم يفكرون في حرقه أحسن من بيعه بهذا الثمن، ثم يتحسر على الدنيا التي انقلبت فيها الموازين وارتفع فيها الوضيع وانحط فيها الرفيع. والملاحظة أن هذه المعارضة قد نشرت سنة 1931 بمجلة الفكاهة المصرية.
0: والقطن في البورصة انتهى أمره، صاحبه يكوى على كبده، وحرقه أكسب من بيعه، ومره أطعم من شهده، فإخس يا دنيا على الوقت، ذا غزاله أقبح من قرده.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نور الدين صمود.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: بشراك، بشراك يا بسام.
3: ما وراءك يا بارع؟
2: أنقذت صوغر.
3: أحقا تقول؟
2: أنقذت يا بسام،
3: الحمد لله.
2: لقد منع الله عنا العقاب لأن منا من آمن بالله وترك عبادة الأصنام.
3: وكيف عرفت بإنقاذها؟
2: كنت منحدرا إلى سدوم لأتسقط الأخبار، فوجدتها أثرا بعد عين، وقد أصبح مكانها ومكان عمورة بحرا من الماء المالح، فتملكني الرعب.
3: ألم ينجو أحد من أهل المدينتين؟
2: أبدا، حتى أني لقيت أشخاصا من سدوم وعمورة أمواتا على الطريق، وقد كانوا خارج المدينتين ساعة تدميرهما.
3: نالوا ما يستحقون.
2: خفت على صوغر فدرت حول البحر المالح وأنا أنتظر أن لا أراها، وإذ بي أشرف عليها هادئة مطمئنة.
3: وهل دخلتها؟
2: دخلتها، فإذا أهلها جميعا ركع يصلون.
3: لأصنامهم؟
2: بل لله الواحد.
3: اتعظوا إذن.
2: دبت في قلوبهم خشة الله عندما رأوا ما حل بسدوم وعمورة، فآمنوا جميعا.
3: الحمد لله، الحمد لله يا بارع الذي أنقذ صوغر وهدأ أهلها.
2: وماذا أنت فاعل الآن يا بسام؟
3: قررت أن أبقى ملازما لإبراهيم، فليس لي أهل في صوغر كما تعلم.
2: إن رفقة إبراهيم لا تقدر بثمن يا بسام.
3: وأنت ماذا ستفعل يا بارع؟
2: سأعود إلى صوغر، أسكن فيها بين أهلي، وأبني بيتا أعبد الله فيه.
3: بورك فيك يا بارع، وليوفقك الله.
2: الوداع يا بسام.
3: إلى اللقاء يا بارع.

0: أرسلت في طلبي يا سارة؟
1: أريد أن أستشيرك في أمر يا ماهر.
0: قولي.
1: لقد بشرت الملائكة إبراهيم بغلام.
0: قلت لي ذلك.
1: ولكن الملائكة لم يقولوا لإبراهيم إن هذا الغلام سيكون ابني أنا.
0: لم تقولي شيئا من ذلك.
1: إني امرأة عجوز يا ماهر، والحمل بالنسبة لي مستحيل.
0: ليس على الله مستحيل يا سارة.
1: أعلم ذلك، ولكن البشارة لم تكن تقصدني أنا.
0: ماذا تعنين؟
1: خطر ببالي أمر.
0: ما هو؟
1: ماهر، هل ترى في هاجر عيبا يا ماهر؟
0: إنها مثال الفتاة المهذبة الطيبة الكريمة الأخلاق بشهادتك أنت.
1: وهي كذلك وأكثر يا ماهر.
0: ماذا تقصدين؟
1: فكرت أن أهبها لإبراهيم، على الله يرزقه منها غلاما تقر به عيوننا جميعا.
0: أنت كريمة يا سارة.
1: ما رأيك يا ماهر؟
0: هل عرضت الأمر على إبراهيم؟
1: لا أظنه يرفض.
0: الرأي رأيك يا سارة.
1: أريد رأيا لا مديحا.
0: إنه رأي حسن إذا كنت أنت مطمئنة لهذا الأمر.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أن جاريتك ستصبح ضرتك.
1: وماذا في ذلك؟
0: وإذا رزقت غلاما فسيكون لها مقام كبير في نفس إبراهيم
1: وفي نفسي أيضا.
0: ما دام في نفسك أيضا فالفكرة عظيمة.
1: كنت تخشى أن أحسد هاجر على المولود؟
0: لم أكن أخشى، ولكنه حساب لابد منه.
1: فكرت بهذا الأمر طويلا يا ماهر. إبراهيم ابن عمي، ويهمني أن يكون له ولد من صلبه.
0: طبعا يهمك.
1: وكنت أتمنى أن يكون هذا الولد ابني.
0: وهذا شيء طبيعي.
1: ولكن ما دامت إرادة الله أن لا أرزق أولادا، فليكن لإبراهيم ولد من هاجر.
0: وربما لم تلد هاجر.
1: يا ماهر، منذ أن رجعنا من مصر وأنا أفكر بما أخذناه في رحلتنا هذه.
0: لم أفهم قصدك.
1: كنت أقلب الأمر على كل وجوهه فلا أرى إلا هاجر.
0: ما زلت لم أفهم.
1: لم نربح من رحلتنا إلى مصر إلا هاجر، فأصبحت مؤمنة بأن هاجر معنا لأمر يريده الله.
0: ربما كان هذا صحيحا.
1: ولذلك فسأهدي هاجر إلى إبراهيم، فربما كان ما يريده الله هو أن تلد هاجر لإبراهيم ولدا لم أستطع أنا أن أمنحه إياه.
0: أنت وما تشائين يا سارة.
1: وأريد منك يا ماهر أن تساعدني في إقناع إبراهيم إذا حاول أن يرفض.
0: لك علي ذلك يا سارة.
1: بوركت من أخ كريم يا ماهر.
0: ألم تخبري هاجر بالأمر؟
1: سأعدها إعدادا حسنا وأخبرها أنها أصبحت ملكا لإبراهيم.
0: ومتى سيحدث ذلك؟
1: اليوم.
0: حقق الله آمالك يا سارة وكافأك على تضحيتك.
2: أنت هنا يا ماهر؟
0: أجل، أنا هنا يا بسام.
2: إني أبحث عنك منذ ساعة.
0: هل حدث شيء؟
2: أرسلني سيدي إبراهيم لأقول لك إن علينا أن نرحل الليلة عن هذه الأرض.
1: نرحل الليلة؟
2: نعم يا سيدتي.
1: وإلى أين نرحل؟
2: إلى قرب الرملة يا مولاتي، وسيوافينا سيدي إبراهيم إلى هناك مع سيدي لوط.
1: ولكن لماذا نرحل؟
2: طمع أهل هذه البلاد بالعين ومائها.
0: ولكن هذه العين نحن حفرناها.
1: ولم يكن في هذه الأرض ماء قبل نزولنا فيها.
2: أخبرني سيدي إبراهيم أن وفدا من أهل البلاد جاءوا وطلبوا منه مغادرة أرضهم لأنهم بحاجة إلى مراعيها ومائها.
0: نحاربهم ولا نخرج منها.
2: قلت ذلك لسيدي إبراهيم ولم يقبل الفكرة.
0: نزلنا في الأرض، أخرجنا ماءها، زرعنا أرضها، عمرنا فيها مسجدا، ثم نتركها لأن الحسد أكل قلوب أهلها؟
2: نتركها لأن إبراهيم يريد ذلك.
1: ولا يريد إبراهيم إلا ما يريده الله.
0: سأرى إبراهيم وأناقشه.
1: لا تناقش يا باهر، إنها إرادة الله. أتذكر ما كنا نتحدث به قبل مجيء بسام؟
0: أذكر.
1: لعل الله لا يريد إلا ذلك، نفذ ما طلبه منك إبراهيم.
0: صدقت يا سارة.

0: ها هي أرض الرملة أمامنا، ولن تمضي ساعة حتى نصل إليها.
1: إيه؟ أخشى أن يطردنا أهلها كما فعل أهل السبع.
0: إننا ننفذ أوامر إبراهيم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
1: هذا صحيح، ولكن لا يجوز أن يستضعفنا الناس إلى هذا الحد.
0: ربما كان قبول إبراهيم بالرحيل لحكمة نجهلها.
1: أتعني أنهم لن يستضعفون؟
0: من يدري.
1: أرى فارسا مقبلا نحونا،
0: لعله ضال أو جائع.

0: نحن لعبة في يد سيدك، اخرجوا نخرج، ابقوا نبقى.
1: لا يا سيدي لا، ليس هذا هو السبب.
2: لماذا يريد سيدك أن نعود إلى أرضه؟
1: العين التي حفرتموها في أرضنا، والتي كانت تسقي مواشيكم ومزروعاتكم وتسقيكم.
2: نعم نعم، ما بها؟
1: لقد كانت هي السبب في إخراجكم من أرضنا.
2: نعرف ذلك.
1: بعد خروجكم أتينا إلى العين نسقي مواشينا، فوجدناها أرضا جافة.
2: ها؟
1: لقد نضبت العين يا سيدي، ولم يعد فيها نقطة ماء.
2: أتسمع يا ماهر؟
3: أسمع.
2: وماذا يريد سيدك الآن؟ يريد أن يعود إبراهيم ليخرج له الماء ويخرجه من جديد.
1: أبدا يا سيدي، لقد أدركنا أننا أخرجنا من أرضنا رجلا صالحا.
2: وأدركتم أنكم أخرجتموه دون سبب؟
1: تماما، وقد أرسلني سيدي في إثركم لأرجوكم أن تعودوا إلى الأرض ولكم كل ما تطلبون.
2: أتسمع يا ماهر؟
3: أسمع.
2: أكان إبراهيم مخطئا؟
3: أنا لم أقل ذلك.
2: أتعتقد أنهم استضعفونا؟
3: بالعكس،
2: إنها إرادة الله، ولحكمة منه يأمرنا فنطيع.
3: صدقت يا بسام، عفوك اللهم عني.
2: هل الرسالة معك؟
1: ها هي يا سيدي.
2: هات الرسالة وانتظرني هنا.
1: ألا أستطيع أن أراه؟
2: هو يقرر ذلك لا أنا.
1: هذه هي الرسالة، إليك بها.
2: سأعود حالا، فهو في مقدمة القافلة. لن يرجع إبراهيم إلى أرض السبع.
1: ها؟ ولكن الماء يا سيدي.
2: قلت لك لن يرجع إبراهيم إلى أرض أخرج منها.
1: لقد كانت غلطتنا، ألا يغفرها لنا؟
4: الله يغفر الذنوب، وإبراهيم لا يحقد على أحد.
1: خسرنا رجلا صالحا، وخسرنا ماء البئر الذي طمعنا فيه.
2: أما ماء البئر فسيطلب إبراهيم إلى الله أن يرجعه كما كان.
1: وهل يرجع الماء؟
4: إنها إرادة الله، إبراهيم يطلب فقط، والله على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.
1: لو قابلته فربما أقنعته.
4: لا يقتنع إبراهيم إلا بما يوحى إليه من الله تعالى. فعد إلى سيدك وأخبره بما سمعت.
1: سأعود إلى سيدي وأخبره بالأمر، ثم أتبعكم إلى الرملة.
4: ولماذا تتبعنا إلى الرملة؟
1: لأؤمن إيمانكم وأكون من أتباع إبراهيم.
4: إبراهيم لا يريد أتباعا، بل يريد مؤمنين.
1: سأكون واحدا منكم، لكم مالي وعليكم ما علي.
4: هذا يقبله إبراهيم. رافقتك السلامة.
1: إلى اللقاء.

0: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مشعر مينا يستقبل اليوم حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك رمي الجمار الثلاث في أول أيام تشريق. ورئيس البعثة الصحية التونسية للبقاع المقدسة يؤكد أن جميع الحجاج التونسيين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. وزير الشؤون الدينية يبحث مع القائمين على مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في مكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المزدادة للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون. بعد توقفه عام 25 و2000

0: عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية، وعمل على إعادة تفعيل تراخيص التصدير. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو إلى الحذر. تونس واليابان تستعرضان فرص التعاون في مجالات التعليم العالي والسياحة والتنمية المحلية إلى جانب دفع التبادل الثقافي والاقتصادي، وذلك خلال لقاء سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة محافظ منطقة أويتا اليابانية. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشركات البحثية 26 و2023 من جوان آخر أجل لتقديم الترشحات حسب الإدارة العامة للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي. في العالم، غارات أمريكية جديدة جنوب إيران، ترامب يهدد بنسف سلطنة عمان إذا دعمت طهران بشأن مضيق هرمز، وعلي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني يؤكد أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز، ويتابع الأوراق والتوقيعات لا تشكل وحدها ضمانا لأي اتفاق محتمل. 10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من حركة حماس وسط مدينة غزة. وفي لبنان، الكيان الصهيوني يستهدف صيدا كبرى مدن الجنوب ويغير على مدينتي الصور والنبطية، ويطلب من سكان مناطق واسعة في الجنوب المغادرة بدعوى توسيع عملياته ضد حزب الله. وفي الكويت، وكالة الأنباء الرسمية تؤكد أن الدفاعات الجوية تصدت منذ قليل هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت الأركان العامة للجيش إن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة إكرام فاتح. مرحبا بك أستاذة إكرام.
4: عايشك سعادة.
3: وأنت الباحثة في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول قايد الأحواز زمن الاستعمار الفرنسي من 1880-1956، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها بإشراف الأستاذ عدنان منصر الذي نتوجه له بالتحية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، ونشكرك على لنقول ما تجشمته من عناء السفر من سوسة إلى تونس لإنجاز هذا اللقاء، ونهنئك على تميزك في هذا البحث الجامعي. كالعادة في هذا البرنامج نسأل قبل أن نتفهم دواعي البحث ربما ولا أهمية الموضوع، نعرف قيمة وربما أهمية القياد في تاريخ تونس في القرون الأخيرة وليس فقط زمن الاستعمار الفرنسي، ما قبل الاستعمار الفرنسي وربما كان أكثر أهمية، ولكن كالعادة لن نحيد عن منهجنا التقليدي في السؤال عن الوثائق أولا قبل المحاور البحث. أعتقد أنك قسمت موضوعك إلى ثلاثة أبواب، وهي
4: شكرا أول شيء على هذه الاستضافة. هذه الرسالة هي تناولت بالتحديد المسار السياسي والاجتماعي لشخصية قايد الأحواز خلال الفترة الاستعمارية 1881 إلى الاستقلال 1956، وتعد مساهمة جديدة في دراسة التاريخ المحلي ورافدا مهما ضمن مجال البحث الأكاديمي. قسمنا هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو قيادة الأحواز في سياقها التاريخي والإداري، تناولنا بالبحث،
3: سنعود إليها بعد قليل، لأن سؤالي الأول كما قلت على المصادر فقط كبداية الحصة لنفهم عما سنتحدث، إشارات فقط. الفصل الأول يعني حول السياق التاريخي،
4: السياق التاريخي
3: لمسألة القيادة هذه أو لوظيفة هذه الإدارية هذه أو سياسي. أي الفصل الثاني،
4: الفصل الثاني مميزات قايد الحواز.
3: ما يميز قايد الحواز عن بقية
4: القيادات، عن سائر القيادات الأخرى
3: وهذا
4: كشخصية
3: سنتوقف عنده كثيرا. أي الفصل الثالث،
4: الفصل الثالث تناولنا بالبحث ودراسة نموذجين مختلفين وهما قايد في بيئتهم الاجتماعية والسياسية.
3: وهما
4: النموذج الأول صلاح الدين البكوش، والثاني طيب الساقة.
3: هذوما زوز قايد أحواز شغل منصب
4: قيادة الأحواز خلال فترتين مختلفتين
3: في زمن الاستعمار. نعود إلى المصادر، نعود إلى المصادر الأرشيفية التي اعتمدتها. أعتقد أنك اعتمدت كثيرا على السلسلة A. لاحظت عندما رجعت النسخة الرقمية التي عددت بهذه الحصة، لاحظت أنك استعملت كثيرا. ما الذي يميز هذه السلسلة، سلسلة A في الأرشيف الوطني التونسي؟ سنأخذ ربما بعض الأمثلة من الوثائق التي اعتمدتها لدراسة مسألة قايد الحواز هذه. لنبدأ بالسلسلة A لأني لاحظت أنك اعتمدتها كثيرا.
4: في البحث التاريخي لا نستطيع البحث دون الرجوع إلى المصادر الوثائقية أو المصادر الأرشيفية، وخاصة خلال الفترة الاستعمارية. نعرف الكثير أن خلال الفترة الاستعمارية غزارة كثيرة للوثائق،
3: ملفات مثلا.
4: ارتكزت بالأساس على سلسلة A، وسلسلة A تحتوي على كل أرشيفات وملفات الإدارية للموظفين التونسيين، خاصة الذين شغلوا في الإدارة المحلية أو المركزية، وسواء حتى الإدارة الجهوية.
3: نأخذ أمثلة لنفهم
4: الملفات
3: مثلا بعنوانها وبدقة ربما، لأنه تقسيم الأرشيف نعرف فما صندوق، فما ملف
4: فرعي، فما ملف فرعي،
3: فما كارتون ما يعرف بالفرنسية سي يعني كارتون، الدي يعني دوسي، وسو دوسي اس دي يعني سو دوسي،
4: ملف فرعي.
3: وفما بعد الفوليو مسألة أخرى، الورقة أو صفحة
4: الوثيقة. الملفات الإدارية
3: نأخذ بعض الأمثلة.
4: تحتوي السلسلة A على العديد من الوثائق، وخاصة تنقسم كيف تفضلت سيادتك وقلت، اللي هي
3: صناديق،
4: تتصنف إلى ملفات وصناديق، ونجم يكونوا في صندوق الواحد العديد من ملفات.
3: نأخذ مثلا صندوق مثلا من الصناديق،
4: مثلا صندوق 4 في ملف إداري لحسين بن قايد أحمد وهو عامل أحواز،
3: حسين بن قايد
4: أحمد، وفي نفس الصندوق
3: ملف فرعي،
4: ملف فرعي 14 في نفس الصندوق اللي هو 4 زيدة، نجم نلقاه وزيدة ملف إداري لخير الدين عزوز عامل الأحواز اللي هو ملف فرعي رقم 3
3: في ملف، الملف هو الأول،
4: الملف الأول
3: به. إذن هذه فهمت أنه ملفات إدارية، ملفات الإدارية
4: لعمال الأحواز
3: عامل الأحواز أو قايد الأحواز،
4: قايد الأحواز، ونجمه نلقاه في نفس الفترة من الفترة نفس الصندوق أو نفس الملف الأصلي ملفات أخرى لقياد اشتغلوا خارج قيادة الأحواز، قيادة الساحل أو قيادة.
3: إلى جانب ملفات الإدارية لاحظت أن هناك أيضا رسائل أو مراسلات حتى في السلسلة لا نجد فيها فقط الملفات الإدارية المعهودة المعروفة إلى اليوم في الإدارة التونسية، وأي إدارة توقع أنه عندها ملفات الموظفين متاعها، ملفات إدارية، ولكن هناك نوعية أخرى من الوثائق نجدها أيضا في السلسلة A. اليوم نركز على السلسلة A ربما لأنها أهم سلسلة اعتمدتها الأرشيف الوطني التونسي. ما هي نوعية الوثائق الأخرى التي يمكن أن نجدها في السلسلة A؟ أعتقد مراسلات،
4: المراسلات، وفما زاد الشكايات.
3: نبدأ بالمراسلات
4: مثلا
3: نأخذ مثال اعتمدته،
4: رسالة من الوزير الأكبر إلى قايد المنستير بتاريخ 13/1930،
3: 3 أكتوبر هذه،
4: في صندوق 134 164 ملف رقم 2 مثلا. رسالات هذه تنجم تكون رسالات
3: رسائل تقصد أو مراسلات
4: يومية على الحياة اليومية الموجودة في القيادة، أو مراسلات طلب استرخاص،
3: وحتى من أرام البعض. مثلا أرى أمامي رسالة من سيدة أمامية أرملة محمد بكوش إلى سيد برناروا، أعرف أنه كاتب عام الحكومة لمدة سنوات، برناروا الشهير هذا بداها قايد الكيف، بابا مراقب مدني بالكيف، وبتاريخ 1894 مثلا نجد حتى رسائل موجهة من أرام البعض، واضح أنه من حيث الجراية ربما
4: الجراية وطلب توظيف الأبناء في الصلب الإدارة الاستعمارية،
3: مقبل هذه توظيف الأبناء،
4: توظيف الأبناء، وخاصة يعودوا الإرث العائلي، معناها الأب أو الجد كان
3: على أيضا سلسلة أول معروف أكثر بما فيها تقارير أمنية. سلسلة
4: تقارير هي بالأصل هي تقارير
3: إدارية,
4: إدارية تعدها المراقبات المدنية.
3: ولكن هناك سلسلات أخرى لن تقف عندها كثيرا, تستغرق كثير من الوقت. سلسلة جي, السلسلة إس جي سيس, إس جي يعني كتابة العامة الحكومة
4: الحكومة أوامر حول المنح التي تم تعبه مثلا السلاح الجنرال الباكوش والمرتبات السنوية
3: هذه في الصندوق 339 ملف 6 اس جي 6
4: فما زد الارشيف
3: القضائي. قلت لي شكايات, اشرتي منذ قليل الشكايات.
4: الشكايات اكثرها تكون طلب الأجر غير
3: شكاية مش ضد القايدة.
4: لا تنقسم الشكايات, شكاية نجم نلقاوها شكاية موجهة إلى الحكومة
3: من شكون؟
4: من المواطنين العاديين
3: يشتكيوا
4: ضد القايد, وهذا موجود
3: تظلمات يعني عريضة كان في شكل عريض
4: شكل عرائض
3: هذه من قبل موجودة حتى موجود. من قبل الاستعمار الفرنسي نجدها.
4: كان المواطن العادي يبعث يكتب شكايات ويبعثها خاصة الإقامة العامة خاطر يرى اللي الإقامة العامة هي باش تنصفوا أكثر من اللي باش
3: يبعث شكايات عندها السلطة هي تمتلك السلطة. وبالنسبة لي هل اعتمدتي بعض الصحف؟
4: بطبيعة
3: نأخذ ربما
4: الصحف
3: بعض الأمثلة عن الصحف مثلا التي اعتمدتها. أرى أنه باللغتين العربية والفرنسية في الصفحة 174 على ما أعتقد حسب النسخة الرقمية المتوفرة
4: استعمل الكثير من لديبيش تونيزيان
3: مثلا 1926
4: لسان لسان الشعب مرشد
3: ولكن هناك كانوا فما دراسة لاحظت أشرت إليها أنجزها مش عارف ديستريس هذا كأنه فرنسي
4: ديستريس.
3: سنة 1900 في مجلة شهيرة لا ريفيو تونيزيان هذه ريفيو تونيزيان هكذا بعنوان ما شنو عنوانها بالفرنسية أعتقد
4: attribution du contrôle civil
3: لا l'administration في بالي indigène en Tunisie الإدارة المحلية في تونس هكذا
4: اي الادمنستراسيون انديجين ان تونس
3: ان تونيزي
4: تونيزي ريفيو تونيزيان
3: اي توم دي سيت سنه
4: 1900
3: اذا درسوا الفرنسيون درسوا جيدا الاداره المحليه. وهنا ندخل في صميم موضوعنا لن نستغرق اكثر. طبعا الصحف عديده لسان الشعب مرشد الامه 1924 الزهره اظهار الحق اسم جريده هذا التونسي طبعا ولو هنا التونسي يبدو لي بالفرنسيه خاطر 1906 ما زالت ما ظهرتش التونسيه
4: بالعربيه
3: تقويم التونسي
4: افريقيا الفتاة
3: افريقيا الفتاة في الاربعينات
4: اظهار الحق
3: به وحتى مصادر اخباريه ابن بديب غير ذلك بحير الخامس وغيرها. ولكن قبل ان ندخل في صميم موضوعنا متعلق بقايد الحواز واهميه هذا المنصب او هذه الرتبه او الوظيفه الاداريه المحليه القايد وسنرى ما الذي يميز قايد الحواز عن بقيه القيادات لانه هو ما يثبت الوالي هكا
4: ولا
3: غلط
4: إدارة جهوية.
3: اليوم
4: إدارة جهوية
3: مش بالضبط بالضبط ولكن يشبه مفهوم القايد عنا تو وظيفة الوالي عنا كانوا يمثل السلطة المركزية في جهته وعنده سلطات أحيانا تكون مهمة يعني
4: مهمة.
3: سنرى معك بعد قليل. ولكن هل أنت أول ما لكي لا نظلم المراجع صحيح أنا في هذا البرنامج لا نسأل على المراجع نسأل فقط على المصادر
4: وهذه
3: فقط عملنا إشارات بسيطة لأن صفحات أنت مصادرك الأرشيفية وغيرها. من سبقك من الباحثين والباحثات إلى تناول مسألة أعتقد أذكر أن هناك من اشتغل على مسألة
4: أكيد طبعا
3: مثلا من نذكر من
4: نذكر أطروحة سيسليم القذومي وهي موسمة قيادات البلاد التونسية من 1860 ل 1937 1937 هو تاريخ مهم هو إصدار القانون الأساسي المرتبط بتنظيم القيادات والعمال
3: قانون مهم بالنسبة للقيادات
4: بالقيادات
3: نظم هذه
4: نظم هذا سلك
3: في
4: 1937 النظام الأساسي
3: هذا سي قذوم عمل أطروحة على
4: أطروحة كاملة على قيادات البلاد التونسية.
3: هل هناك عمل أخرى؟
4: بالطبع فما أطروحة سي كريم بن يدر بعنوان الأحواز الجنوبية للعاصمة من خلال مراسلات القياد والدفاتر الجبائية في معهد محمد الصادق بي.
3: نوجه تحية سي كريم. أعتقد قلت لي المرجع الأول من للقيادات
4: تروحها كاملة هي السي سليم القذومي موجودة في كلية 9 أفريل قياد
3: ولكن أعتقد أن الأستاذ المشرف عليك الذي أشرف على بحثك سي عدني المنصر أذكر له عمل مهم جدا لم يتناول فقط القيادات كتاب مرجعي أعتقد شخصيا اعتمدته كثيرا في بعض الأعمال، يعني أعتقد عنوانه
4: استراتيجية الهيمنة الحماية الفرنسية والمؤسسة الدولة التونسية،
3: في جزء منه أعتقد يهتم بالقيادات.
4: أكيد
3: بالقياد
4: بالقياد، ولكن سي عدنان عنده زوز مقالات أخرين يهتموا بالقياد.
3: ولكن أذكر أيضا أن الأستاذ مهدي جراد والأستاذ سلوى هويدي
4: نجلهم
3: تحية، لهم عمل جميل. مهم جدا حول أعوان الدولة بتونس خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة، وهيكل القياد، يعني هكذا
4: هيكل القياد
3: هذا كتاب أعتقد. وهناك دراسة بروسبوغرافية قدمناها في هذا البرنامج مع الأستاذة سلوى هويدي حول أعوان الدولة التونسية لأفراد المجموعات شبكات العلاقات، طبعا فترة حديثة، أنت فترتك معاصرة. ولكن نعرف أن كل بحث معاصر يرجع في الفصل التمهيدي إلى ما قبل الفترة المعاصرة، لأن القايد لم ينشأ. ندخل في صميم موضوعنا الآن، القايد هذه الوظيفة أو هذا المصطلح أيضا الإداري أو السياسي، التسمية لم ينشأ مع الفترة الاستعمارية زمن الاستعمار الفرنسي، هو موجود قبل ذلك. إلى أي فترة ربما يعود هذا المنصب أو هذه الوظيفة داخل الدولة التونسية بين ظفرين، لأنه التسمية تغيرت، ما كانش يعني اسم الدولة تغير عديد المرات. ومتى بدأت هذه مسألة قايد في تونس تقريبا؟
4: هذه الفئة هي وظيفة محلية بالأساس، وظيفة تكونت مع الحسينيين في بداية حكمه.
3: لم تكن قبل ذلك الحفصيين؟
4: نوعا ما من الحفصيين.
3: أنت أشرت أنه فما جذورها تعود،
4: لكن كيف قلت أنت الاسم يتبدل شوية مع
3: العامل،
4: مع العامل موجودة مع مع الحفصيين. لكن في الفترة الحديثة وظيفة القايد بدأت تتوضح هذه
3: ومدى أهميتها.
4: هو تنظيم الحكم داخل البلاد،
3: تحكم في المجال المحلي،
4: تحكم في المجال المحلي بالأساس.
3: ووظائف شنية معناها؟ مثلا ماذا يتولى القايد؟ الجباية، القضاء، أعتقد أهم وظيفتين كانوا في الدولة، دولة سواء كان فترة الحسينية أو المرادية أو هي الجباية.
4: هي الجباية، السيطرة على السكان المحليين، رفع الجباية، وأحيانا رفع المظلمة،
3: القضاء له مهمة قضائية،
4: له وظيفة قضائية. لكن في الفترة الاستعمارية تغيرت، لأنه الاستعمار الفرنسي إلغى الوظيفة القضائية من سلك القياد،
3: لم تعد لهم مهمة قضائية،
4: لم تعد، أصبح بالأساس وظيفة إدارية أكثر منها.
3: لأن المحاكم انتشرت أيضا، المحاكم في الجهات ليس في كل جهات، ولكن أصبحت لدينا محاكم، مش فقط في قصر العدالة محكمة فرنسية أو محكمة، ولكن هناك قضاء شرعي، مسألة أخرى هذه، هناك قضاء تونسي وقضاء. بالنسبة للقايد الحويز، هذا المسؤول المحلي أو الجهوي الذي له سطوة، أحيانا معناها الأهالي وكذا والأعيان والشيوخ كذا ساعات يشكوا به، لأنه ساعات يكثر من الظلم. ونعرف أنه القايد يعني حتى في القرن 19 يعني عنا برشا قياد، وكلمة قايد حتى فما قيادات خاصة، لا كما نقولوا مثلا قايد جلاس، قايد كذا، لأنه تبدلت، يعني قايد الأعراض جيبس وكذا، مثلا تغيرت حتى التسميات، ولا ما كانش تقسيمات هذه الولايات. طبعا هناك حتى قيادات خاصة، قايد الحواز هل هو من القيادات الخاصة أو ذات الخصوصية؟ ما الذي يميز قايد على الأحواز، وما المقصود بالأحواز؟ ما مقصود بالأحواز، وما الذي يميز قايد الأحواز على بقية القياد؟
4: بالنسبة للقايد الأحواز عنده خصوصية، نحكي أول حاجة على الملامح العامة لقيادة الأحواز. هي الأحواز هي كانت قيادتين، قيادة الأحواز الجنوبية للحاضرة وقيادة الأحواز
3: الشمالية.
4: بعد فترة الاستعمار الفرنسي 1884 تم تكوين قيادة الأحواز الجنوبية والشمالية بقيادة الأحواز،
3: دمجهم
4: الاثنين مع بعضهم. من خصوصيات هذه المنطقة كانت بين مد وجزر، لأنه كيف نعرف الأحواز الجنوبية والأحواز الشمالية تتكون من القرى وتتكون من
3: الأحواز. درعا هم يميزة مثلا حملنف قبل حيث قصر البي،
4: حملنف هي الأحواز الجنوبية، كانت مستقلة، وكانت أهم عائلة توليت منصب قيادة الأحواز الجنوبية هي دار العشي.
3: هذه الفترة الاستعمارية.
4: الفترة الاستعمارية أو بداية الفترة الاستعمارية حتى 1883، ولكن في الأحواز في الشمالية اللي فما كانت تحت
3: شنو الشمالية
4: سلطة
3: مثلا المرسى
4: المرسى سيدي بوسعيد أريانا رواد سكرة المناطق الشمالية الضاحية الشمالية نعرفوها اليوم كانت تحت وزير البحرية وزير البحر لكن
3: خاطر فيها حلق الواد
4: فيها حلق الواد نعرفوا اللي بعد كي جا الاستعمار ألغى وزارة البحر
3: ألغى الجيش بكل واحد
4: ألغى الجيش
3: خلى عسة البي حرس البي كما نقولوا بصفة شرفية
4: حافظ على
3: كما نقولوا حرس ملكي من التونسيين كذا عدد محدود جدا
4: محدود جدا وحافظ على بعض الوظائف وبعض
3: أي ولكن الجيش الإدارات. بالمعنى اللي أنشأه حسين بي وعملنا له حصة مع يبدو لي سي بلال الجديد او سي احمد باي من الباي يعني احمد باي شابه المشير احمد باي ذلك الجيش جاء يعني مع دخول الاستعمار تقريبا اضمحل يعني رسميا يعني واصبح قائد الجيش في تونس وفرنسي عندهم جيش فرنسي وكذا ويتحكم طبعا يقع تجني تونسيين داخل الجيش الفرنسي او بعض الفرق معروفة كما في الجزائر ولكن أقل طبعا ربما من الوضع في الجزائر ولكن الجيش التونسي سنستعيده بعد الاستقلال
4: بعد الاستقلال نحكي عن نواة الأولى
3: في
4: جوان التونسي.
3: تقريبا جوان 56
4: نواة الأولى
3: الجيش تكوين الجيش التونسي بالدولة التونسية مستقلة حديثة بالنسبة للأحواز فهمنا كانوا أحواز جنوبية وأحواز
4: شمالية
3: وكل واحد عنده قيد متاح تم دمجهم في 1883-1884
4: دمج القيادتين وأصبحت القيادة الأحواز
3: وهل هناك خصوصية ما أو صفات ما ينبغي توفرها لتعيين شخص ما كقايد أحواز كنقول قايد أحواز أنا سمعت الأحواز الجنوبية قلت حملا فهكا جا في أحواز شمالية نقوله قصر التاج والتاج والمرسى وقوله حلق الواد وحتى كرتاج قرطاجنة أنا ديما نقول قرطاجنة ولمين بي وفقني رحمه الله آخر بي لأنه هو صح على وثيقة الاستقلال بعد الطاهر بي رئيس الحكومة صح اللي هو عطاها المصادقة قصر قرطاجنة باش نحيو راه التسمية الحقيقية متاع قرطاج ونعاودها للمرة الألف وأصر بالعربية ولغتنا العربية هي سيادتنا اللغوية هي قرطاجنة وليست قرطاج وليست قرطاجة غير ما يتفلسفوا علينا جماعة المشرق به نعود إلى إذن قرطاجنة حيث قصر من قصور البيات معروف سواء الحبيب ولا الأمين وكذا والمرسى دار التاج
4: القصور الصيفية
3: حيث محمد بيه منذ عهد ما قبل الاستعمار إلى علي بيه اللي خلط على الاستعمار طبعا ومات في 1902 نعرف شوية عن البيت وبقي يلعب دور مهم دار التاج قصر التاج المرسى إلى أن أسقطته دولة الاستقلال وبنيت بعضه وبعض البنايات لا يهم هذا موضوع آخر في مرسى بلاش ده قصة كبيرة ولو أن المرسى تدين لهذا القصر دار التاج بالفضل لكي تصبح مدينة كانت قرية صغيرة لبعض الفلاحين والبحارة وثلاثة منتزهات لعبد الله منذ نهاية العهد الحفصي
4: إذا الضاحية الشمالية
3: من يقول الأحواز سواء حملنف ولا حقواد ولا كارتاج ولا كراه وغيرها من الأماكن يقول البيت إذا هل لهم علاقة ما خاصة بالبيات وأنت تحدثين عن زمن الاستعمار تعيينه هل للبي له دور هذه أسئلة تفرض نفسها كي تقول قايد الأحواز هل ينبغي أن يحظى بثقة أو بمن يسميه من يعينه القياد من يعينه في فترة استعمارية البي فعلياً البي أم المقيم العام
4: سلطة الحماية
3: من؟
4: هذا السؤال وجيه جدا لأنه من مميزات قايد الأحواز هو أن يلقى الرضا من السلطة الاستعمارية والسلطة السلطة المحلية اللي هو على رأسها البي
3: سلطة البي
4: سلطة البي
3: من البي يزم معناها اتفاق مشترك
4: اتفاق
3: معناها
4: مشترك
3: راضين عليه زوز
4: راضين عليه زوز
3: عكس القياد الاخرين
4: عكس القياد الاخرين
3: القياد الاخرين ما يدخلش فيهم البي
4: ما يدخلش فيه
3: مثلا تقولوا قياد الاعراض كذا في الجنوب ولا قياد كذا
4: السلطه الاستعماريه تبعث مرسوم وتبعث قرار تسميه
3: والبي صحح في
4: والبي صح عليه
3: الامر
4: بدون اي تشكيك لكن القياد الحويس عنده صفه مميزه البي يرى اللي في المنطقه الجغرافيه نتاعو هو من صلاحياته تسمية قايد الحواز والإدارة الاستعمارية في نفس الوقت لأنه لازمها تلقى شخصية عندها المواصفات التعليمية المواصفات الاجتماعية المواصفات الاقتصادية باش نجم تركز الشخصية هذه في قصر البي
3: طبعا انت تشيرين في الصفحة 20 أنه بعد معاهدة بارد 1880 واتفاقية مرسى بالخصوص من أجواء التي أوضحت معالم نظام الحماية في الحقيقة 8 جوان 1883 تأسست تقولين إدارة أنقل عنك مزدوجة بالإيالة التونسية، إدارة حسينية تقليدية وإدارة فرنسية عصرية وفد، ولكن أبقوا البيات على هذه الوظيفة اللي هي جيد ومنها جيد الحويز، ولو أشرت إلى الدمج بين الحويز الجنوبية وحويز الشمالية ومش عارف ستتغير ربما بعد ذلك أو لا، أو ستعود أو ستبقى على ذلك الحال. طبعا أشرنا منذ قليل أنه أهم المهام القضايا الجيد تم يعني تحجيمها تماما تقريبا منذ 1897 هكذا
4: 1897
3: في صفحة 23 27 نوفمبر 1897 تقولين لم يعد للجيد سلطة قضائية مدنية على الأهالي هكذا
4: صحيح
3: عليه
4: لأنه السلطة القضائية تحولت للقضاء والمحاكم الجهوية والمحاكم الناحية،
3: ولكن لكن حافظ على بعض الأدوار ربما لتنفيذ الأحكام القضائية،
4: هي أدوار تسييرية بالأساس
3: ومعناها تنفيذ الأحكام الصادرة على المحاكم الجهوية،
4: تنفيذ الأحكام الصادرة المهم
3: الصادرة على المحاكم الجهوية ولكن تقولين الجيد طبعا نتحدث عن الجيد بصفة عامة وليس الجيد الحويز هنا على المهامه، تقولين احتفظ بدور التحقيق الأولي في الجنايات يعني كأنه عنده ضابط عدلية
4: نوع من الضابط العدلية يقوم بالتحري للجنايات أو لكن هذه الوظيفة بمرور الوقت تقلصت
3: الجانب القضائي
4: تقلص
3: ولكن فما جانب أمني طبعا
4: جانب أمن بطبيعة
3: مفروض يرفع تقارير
4: تقارير أمنية ويساهم في
3: ولكن تقولين أن تحاول من رجل مخزن لأنه عائلة الجياد كما قلوا أشهر الجياد مثلا جلولي بن عياد
4: المرابط
3: هذا قبل الاستقلال قبل الاستعمار مثلا نهاية 18 بداية 19 كانت لهم وظائف عديدة وتعرف يدخلوا في القرصنة
4: دار جلولي والجهد
3: ولو أن القرصة انتشرت في العالم
4: في العالم الكل
3: سمعنا عيوننا الآن على نطاق واسع معالمي يعني معاش رجل مخزن ولا قلت أنت كانوا عون دولة
4: أكيد الوظائف القديمة التي كان الجيج معاش تنسجم مع توجهات الإدارة الاستعمارية الاستعمار الفرنسي حب يحط إيده على كل شيء بما فيهم الإدارة الجهوية هذه اللي مثلها سلك الجيد راو في الفترة بداية الفترة الاستعمارية أو في أوسطها تغير العائلات الجيد ولا توجهاتهم ولا أصولهم الجغرافية أصبحنا ما بعش نحكي على دار المرابط اللي اشتهرت هي عائلة قيروانية اشتهرت بسلك الجيد لكن ولينا نحكي على عديد الأسماء جديدة ودخول الأفريقيين
3: ما يعرف الأفريقيين يعني الجهات الداخلية
4: كانوا
3: يتسموا أفريقيين مثلا أسماء اللي دخلت العائلات هذه جديدة في زمن الاستعمار بخلاف الوظائف تغيرت وتقلصت في الحقيقة أمام المراقب المدني وأمام السلطة المباشرة حتى الجيش الفرنسي والأمن الفرنسي وغيره تعرف أما إدارات فنية يرأسها مديرون فرنسيون ما فيها أمنية وغيرها وبريد وغيره يعني أصبح يتحكم فيها الفرنسيون حتى الإدارات والتجهيز يعني الأشغال العامة والتعليم العمومي وغير ذلك يعني أصبحت هذه الدولة وظائفها أكثر يعني واضحة يعني عصرية نوعا ما أصبحت لدينا إدارة عصرية فرنسية طبعا مستنسخة عن النموذج الفرنسي هكذا وبالتالي تقلصت أعتقد أدواره الجيد بما كان عليه قبل الاستعمار الفرنسي. نعود إلى جيد الحويز، قلنا ما الذي يميزه هو بعض العائلات ربما التي حظيت بهذا المنصب
4: هذا مثلا نراو عائلة البكوش هي من أكثر العائلات اللي خدمت في قيادة الأحواز خاصة سلاح الجن البكوش هو بقى أكثر من 23
3: هذه اللي اخترت أنت نموذج
4: بقى أكثر من 23
3: سنعود إليه بعد قليل كنموذج ولكن حسب الخطة التي رسمتها لبحثك أشرت إلى توحيد أولا قيادة الأحواز ولكن أنت رسمتي أيضا ملامح ربما هذا الجيد ومميزات جيد الأحواس أشرت إلى صورة الجيد وشبكة العلاقات هنا ما الذي تقصدينه هنا بالنسبة لمميزات جيد الأحواس أو مزايا أو ملامحه ماذا توقفتي عند أي نقاط ربما في هذه النقطة المتعلقة بملامح أو ما الذي يميز جيد الأحواز مثلا إلى جانب الانتساب العائلي بعض العائلات المعينة القريبة من البيت
4: سأختصر هو صورة الجيد هي أكثر حاجة الحظوة الاجتماعية والجاه اللي هي تركزهم العائلة بالأساس. فعند اختيار قايد الحواز بالأساس هي أول نقطة يقوم عليها السلطات الحماية أو سلطة البي هي الجاه الحظوة الاجتماعية من أي نسب من أي عائلة.
3: طبيعي هذا ما أعتقدش أنه خاص كان قايد الحواز، أعتقد القياد الكل هكا،
4: لكن
3: أكثر عندهم حظوة معينة وعائلة معينة، مش قايد الحواز يعني أعتقد أكثر حاجة ربما متأثر ربما اقترابه من البيت من عائلة البيت
4: هي المسارات أبار المسارات المهنية التي يفرضها هذا الموظف، ولكن الحظوة والجاه والإرث الاجتماعي الذي
3: ما كانش يتطلب مستوى تعليمي معين
4: فترة الأولى. لا
3: الفترة
4: الأولى بداية تركيز في الإدارة الاستعمارية ما كانش
3: قبل القانون الذي أشرت إليه أو العام
4: 37
3: يبدو لي باش يضع شروط ربما
4: باش يضع شروط
3: منها المستوى التعليمي،
4: ولكن قيادة الأحواز هي من القيادات الاستثنائية مش نلقاو اللي موجود فيها البي عنده الحصانة في الاختيار.
3: أشرت إلى البيئة الاجتماعية والوظيفية لقايد الأحواز، وأشرنا منذ قليل عند أهم العائلات أشرت التي شغلت منصب قايد الأحواز، أشرت إلى عائلة البكوش، إلى جانب عائلة البكوش
4: عائلة خوجة بالشيخ السلاوي دينجزلي نعرفوا عائلة دينجزلي وحجمها الاجتماعي هاي. في الحاضرة بن عمر باش حامبة السقة العقبي الجلولي بالطبيعة
3: توقفت عنده كثيرا السقة إلى جانب بكوش أعتقد
4: السقة السقة هو ينحدر من عائلة دينية من جهة المستير خير الدين عزوز بن خليل الزاوش تقريبا 19
3: الزاوش مثلا
4: أحمد الزاوش ابن عبد الجليل الزاوش شغل منصب قايد الأحواز خلال فترة 1943 هي فترة حكم المنصف بي
3: نهاية فترة الحكم
4: في آخر نهاية
3: فشنو الشهر لأنه معروف أنه تنحى مع دخول
4: مع
3: قوات المحور
4: قوات
3: الحلفاء يعني وخروج الألمان والإيطاليين
4: بعض الشهور اللي اشتغلها شمية. أحمد الزاوش قبل بعده عبد العزيز بن خليل
3: سنعود إلى هذه النقطة، ولكن لو سمحت سأتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. ضيفتنا اليوم الأستاذة إكرام فتح، وموضوعنا حول قايد الحوايز من الاستعمار الفرنسي. فهمنا أهمية هذه الوظيفة القايد عبر القرون في الحقيقة، ولكن توضحت معالم هذه الوظيفة، ولكن تقلصت أيضا بدخول الاستعمار الفرنسي لفائد طبعا المسؤولية الجهوية الأولى أصبحت للمراقب المدني الفرنسي، ولكن القايد بقيت له يعني أهميته ونفوذه المحلي، ولو يعني ألغيت عنه بعض المهام السابقة التي كانت له القضائية وغيرها، ولكن احتفظ بمهام عديدة أمنية وإدارية وحتى التحقيق في الجنايات وغير ذلك، ولهم مهام سياسية أيضا مهمة. ولكن القايد الأحواز بالذات خصوصية باعتبار علاقة الأحواز سواء كانت الجنوبية أو الشمالية بالبيت وقصور البيت والعائلات القديمة، العائلات المخزينية، العائلات العريقة ما يعرف، وبلدية وغيرها. ولكن أشرت أنت إشارة مهمة أنه لم تعد حكرا على تونس العاصمة وأحوازها لأصولهم، أصبح لدينا بعض الآفاقيين بمعنى يأتون من جهات داخلية يعني. ولو أن بعض الجهات كانت محظوظة من قبل، أو قيروان أو سوسة أو مستير، يعني عندها منزلتها وجربة أيضا، عائلات عريقة وصفاقس بن عياد الجلولي كذا، يعني لها يعني بعض العائلات القادمة خاصة هذه المدن لها حظوة لدى البيات، وهذا معروف حتى لا يعني نظلم ما قبل الماضي. يعني كثيرا توقفنا عند العائلات التي شغلت منصب قايد الأحواز وما لهم الخصوصية، هنا ما ينبغي أن ينال تسميته اتفاق بين المقيم العام الفرنسي والبي، على عكس ربما بقية القياد الأخرين يعني بمثابة الولاتة مسؤولين جهويين يعني في الفترة الاستعمارية، هذوما القياد وبش تنحى هي في مع الاستقلال بش تنحى وتعوضها الوالية هكا مباشرة بعد الاستقلال، وبش يقع حتى معاقبة بعض القياد لاتهامهم بارتباط بالاستعمار أو المخزن كذا. هذا مسألة أخرى في نهاية، لا أعرف تعرقت إليها في نهاية بحثك أم لا، ولكن فما قياد راه عاقبوهم كما بعد باش تعاقب طاهر بن عمار وغيره والبيات
1: في أي تغير سياسي.
0: أشرت إلى عودة الأتراك الحياة السياسية بعد إبعاد دامة لأكثر من 20 سنة، واخترت من توقفنا عنده في الجزء الأول من هذا البرنامج عائلة الدنقزلي نموذجا هكذا. يعني هذه العائلات كانت متحفظة منهم السلطات الاستعمارية الفرنسية عندما دخلت تونس، ولكن بعد 20 سنة وترسخ الوجود الفرنسي لم يتعد هناك خشية ربما سياسية من الوجود أو الأصول التركية لبعض العائلات هكذا.
1: صحيح.
0: دنقزلي كان شده معناها منصب قايد الحواز،
1: منصب قايد الحواز العديد من العوامل ساهمت في إبعاد الأتراك على المراتب العليا والإدارية في زمن الاستعمار الفرنسي، وهذا الراوة في تغير ملامح الاجتماعية والتركيبة الاجتماعية، خاصة برشا عائلات ذات أصول تركية رجعوا لتركيا رجعوا لتركيا على اثر دخول الاستعمار الفرنسي للبلد التونسي والاحتماء بالباب العالي.
0: مشكل هما حتى بعض
1: وحتى التونسيين كذلك
0: حتى من اصول اندلسية.
1: ولكن فما عائلات بقات في تونس ونعرفوا الاتراك من بقات في تونس وقراوا، منهم عائلة الدنقزلي خاصة نعرفوا الاتراك اللي يتقنوا برشا لغات.
0: معناها هذا سهل لهم وتحتاجهم لدرجة استعمارية،
1: لدرجة استعمارية كانت تحتاج أناس عندهم خبرة في اللغة وعندهم خبرة في الإدارة وعندهم خبرة في الترجمة.
0: متى تم تعيين مصطفى الدنقزلي قايد على حواز الحاضرة؟ قلنا وليت عنا حواز بركة، معاش فما تقسيم جنوب شمال،
1: جنوب شمال معاش نحكي
0: وبقات فترة كاملة،
1: فترة كاملة حتى
0: ما رجعتش حكاية الحواز الجنوبية وحواز الشمال،
1: بقات مرتبطة
0: من 1884
1: تقريبا حتى 56
0: ولا عندنا قايد واحد لحواز،
1: قايد واحد
0: معاش زوج،
1: معاش نحكي
0: معاش أحواز جنوبية وحش،
1: فمش أحواز جنوبية أحواز جنوبية.
0: مصطفى الدنقزلي أنت أشرتي ليه وقتاش هذه التعين قايد، يبدو لي في صفحة 66 أشرتي إلى 66 قايد على أحواز الحاضرة في بحثك أستاذ إكرام فتح، متى تم تعيينه؟
1: مصطفى الدنقزلي تم تعيينه حتى 1912،
0: معناها 12 سنة بقى قايد أحواز، يعني تقريبا فترة علي باي، فترة بي. محمد الهادي باي علي باي الثالث، وفترة نصر باي هكذا.
1: صحيح.
0: وحتى جزء من فترة ناصر بيه.
1: ناصر بيه.
0: وحتى يبدو اللي مات معناه لين مات.
1: لين مات ومن بعد تم سي دنجزلي معناها.
0: فما واحد بركة من الدنجزلي هذي.
1: واحد بركة. هما عائلة الدنجزلي فما مصطفى الدنجزلي اللي هو قايد الحويز ومن بعد ولا وزير أكبر.
0: ولا وزير أكبر.
1: وزير أكبر في فترة أخرى. وفما أخوه اللي هو الطبيب الأول طبيب تونسي.
0: هذي مسألة أخرى.
1: مسألة أخرى.
0: ولكن أنت هنا حتى أنا غلط بالنسبة للدنجزلي أشرت إليه كأنه هو مش في 1912 هذيك قيد أحواز ولكن واصل ما ماتش في 1912 هو بعد ترقى يبدو لي
1: ترقى من وزير قلم
0: وزير شد شيخ مدينة تونس
1: شيخ
0: يبدو
1: مدينة
0: لي
1: تونس.
0: منصب شيخ مدينة تونس أهم حسب ما فهمت من البحث نتاعك يعني رئيس بلدية تونس شيخ مدينة تونس أهم من منصب قيد الحويز لأنه فما ترقية هنا
1: فما ترقية
0: صحيح ولا أنا غلط
1: المسار
0: هكا فهمت منك
1: صحيح
0: إذا شيخ مدينة تونس أهم من قيد الحويز هكا
1: هي
0: والدليل مصطفى الدنجزلي مصطفى الدنجزلي في 1912 هكا صلح لي كان غلط
1: 1912
0: أي ترقى من قيد الحويز ولا شيخ مدينة تونس حتى وقتاش
1: حتى 1915
0: فما
1: ثم وزير قلم 1915 حتى 1921 ومن بعد شد وزير أكبر من 1922 حتى 1926
0: معهد الحبيب باي معني
1: معهد الحبيب باي
0: وموت ناصر باي وكل أزمة العرش
1: أزمة العشرين أزمة,
0: أزمة العرش
1: الحسيني
0: حبت تلعب دور قمر باي وقتها وكذا باي قضية أخرى قضية أخرى إذن بخلاف عائلة الدنجزلي شكون نجمو نذكروا الجلولي زاد شدوا
1: حافظت عائلة الجلولي حتى الآخر يوم من الاستعمار الفرنسي
0: شنو وقتاش شدوا هذا قايد الحويز شكون منهم شد قايد الحويز
1: الحبيب الجلولي
0: من وقتاش تقريبا صفحة 71 تشيرين إليه يعني هذه مثلا مساره هل مسار. أنه مثلا القياد مثلا يكون قايد الكيف لا أعرف أو قايد صفاقس أو لا أعرف تسميات الجهات قايد القيروان مثلا هل هي أرقى من بقية الأماكن أو أعلى كما قلنا شيخ مدينة تونس أهم من قايد الحويز والدليل مصطفى الدنجزلي ترقى من قايد الحويز
1: خليل بوحاجب كيف كيف
0: خليل بوحاجب عمل نفس المسار
1: نفس تقريبا نفس المسار
0: ولكن القياد مثلا يكون في الكيف ولا من أعرف في الجربة ولا في قيروان ولا صفاقس ولا حاجة كماك ينجم يكون نوع من الترقي كي يولي قايد الحويز فما شكون كان قايد في مكان وجاء ولا قايد الحويز خاطر كأنك تشيري مثلا طيب جلولي استنى كان وزير طيب. أكبر مثلا
1: الحبيب جلولي هو
0: الحبيب جلولي شد قايد بالقيروان هل شاء مثلا هل عين كقايد الحويز مثلا علاش تشيري أنت
1: الحبيب الجلولي شغل منصب قايد الحويز من 1935 حتى 1938
0: إذن شد عدة قيادات بالبلاد الوطن القبلي بيجا هكا تقوله
1: أي.
0: ثم قايد الحويز أنا نشوفها كان
1: نهاية مسار
0: كانوا نوع ترقية يعني
1: ترقية
0: قرب من السلطة مركزية
1: نرجع
0: يعني بجنب البي يعني بجنب
1: نرجع الإشكالية الأساسية اللي
0: لكن استنى هم بعد قلت أنت ولا رئيس جمعية الأوقاف
1: رئيس جمعية الأوقاف
0: وشد منصب وزير قلم أو وزير قلم وزير عدلية
1: وزير عدلية
0: هكذا
1: صحيح
0: يعني نحس اللي قايد الحويز أرق أعلى أو ربما أو أقرب
1: مميزات.
0: من قايد بقية القيادات لها ميزة
1: لها ميزة أول حاجة نرجع اللي من مميزات قايد الحويز اللي هو يكون من عائلة برجوازية أو عائلة بلدية
0: أرستقراطية يعني تقلي.
1: عندها نفوذها الاجتماعي ونفوذها الاقتصادي
0: ولكن
1: وتكون مصالحها وتكون مصالحها مزدوجة مصالح ما بين العائلة
0: والفرنسيين
1: العائلة الحاكمة والفرنسيين في نفس الوقت
0: بخلاف الاتراك انت اشرتي لانصهار العائلات الاندلسية واخذت عائلة الزاوش مثلا
1: الزاوش
0: مثال. هي من اصول الاندلسية
1: اصول الاندلسية
0: قلنا نذكر شكون شد
1: احمد الزاوش
0: في فترة تقريب احمد الزاوش
1: فترة 1943
0: شد أشرنا إليه إذن ابنه معنى أبوه من رموز التحديث والحركة الشباب التونس عبد الجزاوش اللي هو رفيق علي بشحامبة وتعرف مهم جدا عبد الجزاوش من رموز التحديث في تونس ولكن ولده أحمد زاوش تقولين هو توفى في 1973 يعني بعد الاستقلال ولد 1907 شد في 1943 هكا قايد على الحويز
1: ويتسمى ليش اخترت عائلة الزاوش بالأساس أبار اللي هي النسيج الحضري الاجتماعي من عائلة من أصول أندلسية الرأو اللي عائلة الزوج بقات في الحكم في المشهد السياسي التونسي حتى بعد الاستقلال
0: ولكن تقول رشحه المنصب به هذا أحمد الزوج رشحه قايد على الحويز الحاضرة أحمد معناها المنصب به
1: نرجع للخلفية السياسية اللي في عهد المنصف بي، فما الأحقية في النضال ما عادش وقت الاختار شخصية أحمد الزاوج من غير برشا شخصيات أخرين كانوا موجودين، وحتى سلطات الحماية كانت ترشح شخصيات أخرين. النضال الإرث السياسي لعائلة الزاوج والشباب التونسي
0: فما نقطة مهمة تتعلق بالزاوج وارتباط، قلنا في 56 بعد الاستقلال ألغيت هذه الخطة وعوضت بالويلي. ربما من الاستثناءات اللي واصلوا أدوارهم لاحظت أحمد الزاوج تقولين في الصفحة 75 أستاذ كرام فاتح بعد الاستقلال مباشرة تتحدثين عن أحمد الزاوج، عين كأول ويلي على مدينة تونس من يعني من 1950-1959 وكان في نفس الوقت شيخ مدينة تونس حتى سنة 57، ثم تعاد تحمل هذا المنصب بين 58-63 وواصل
1: مسار
0: محافظ إدارة ملكية الدولة، رئيس مدير عام الصندوق الوطني التقاعد عام 69، وحتى اجتماع تأسيس بورصة تونس عنده حتى 72. أمور اقتصادية ومهم جدا حتى 72، يعني يحظي يعني كان يحظى باحترام البيات أو قريب من عيد، ولكن حظي حتى برضا بورقيبة الرئيس بورقيبة، ويعني شخصية استثنائية هذا أنا ولا اكتشفته معك هذا أحمد زاوشة وراضين عليه الكل.
1: نرجع مش سهل مش تحافظ على الإرث الاجتماعي والإرث السياسي، خاصة احنا قلنا سي المنصف للمنصف حافظ بتبيعته مشي الإرث النضالي للعائلات
0: ولكن طبعا بعد الاستقلال زاد ما قعدت عنا في تقسيم الولايات، ما عادش عنا الحوازة
1: ولد
0: ولا معناتها تابعين تونس ولاية
1: تونس ولاية تونس ولاية تونس كانوا 13 ولاية
0: 13 ولاية كل ولاية تونس الكبرى هذه بعد مش حتى تأسيس في الثمانينات وكذا أريانا وبن عروس هكا
1: نفس
0: والمرسل تو قاعدة وكرام وكذا تابعين تونس
1: تابعين تونس
0: هكا ولا
1: تابعين،
0: وبالتالي في مرحلة متأخرة بشقة تقسيم العودة بما يشبه الأحواز يعني أريانا بن عروس منوبة كذا
1: اللي نعرفه إقليم تونس
0: الأحواز معنى الضواحي يعني
1: إقليم تونس الكبرى
0: الأحواز هو معنى فيها
1: هو الضواحي
0: لغويا كانوا معنى الضاحية
1: الضاحية الشمالية
0: ما يحيط بالمدينة المركزية والمدينة الكبرى تتكون شبه مدن أخرى تقريبا.
1: مدن أخرى نفس التقسيم الإداري الموجود توا في تونس، الضاحية الجنوبية اللي هي حمام الأنف وبن عروس.
0: أنت تتبعتي سجلات قيادة الأحواز بالاستناد على الملفات الإدارية، طبعا أشرنا إليها بداية الحصة في السلسلة ملفات الإدارية في الصفحة 76 بديت من أول فترة الاستعمارية تقريبا تاريخ وبداية نهاية الخدمة وسميتهم الكل تقريبا برشا هما حسب ما نشوف
1: تقريبا 19 عام
0: إيه سميهم؟ لو كان بالترتيب يعني الأحواز الحاضرة والانتماء الجغرافي وتقول لنا كان زم معناه التكوين بسرعة بداية بسليمان العشي.
1: سليمان العشي هو شغل جيد الضاحية الجنوبية حتى من 1880 حتى 1885
0: قاعدة الضاحية الجنوبية في بين 83-84 بعد
1: عن الوزير شكير
0: المملوك
1: المملوك من نعمان خوجة
0: شد قيد حلق الواد
1: حلق الواد والأحواز الحاضرة حفيد بالشيخ
0: حفيد بالشيخ هذا أصله يبدي
1: بالجيبسي
0: قرأ في المدرسة الحربية
1: ببارد ومعروفة عائلة بالشيخ
0: شد قيد أحواز في عام واحد
1: 1891
0: 1891
1: مصطفى سلاوي 1900
0: تونسي هذا من
1: تونسي من الحاضرة حتى هذا بالذات كان هو شيخ الأحواز الجنوبية ولكن بإعالة من المراقب المدني تم تركيزه حسين بالقيد أحمد أحسن بالقيد أحمد هو استثناء هو جزائري
0: تكوين فرنسي حتى 1996 شد قيد الضاحية الشمالية لكن هو عنا هنا الضاحية الشمالية ما تحاجش حكاية التقسيم
1: لكن في المصادر الوثائقية والمصادر الأرشيفية
0: قعدوا هاو التقسيم
1: نلقيه في ديما في
0: الأودباج
1: تلقى قيادة الأحواز ولا قيادة الضاحية الشمالية والجنوبية
0: بعد صادق البحري
1: صادق البحري الطاهر العجمي
0: العائلات البلدية وشاد الصدقية زادة صادقي العربي بن عمر هكا
1: العربي بن عمر 19 شخصية
0: الطاهر العجمي من سوسة
1: مخزن حسين.
0: عائلة العجيم هذه معروفة، خدمت في المخزن،
1: خدمت عائلة
0: حتى الوقتيش هذه شد ولا
1: عام واحد 1899 1900 ثم انتقل لقيد الزغوان.
0: من بعد الدنقزلي الذي أشرنا إليه أكثر واحد يبدو لي شد هذه 12 سنة، أطول مدة.
1: أطول مدة هي صلاح الدين بكوش.
0: قد إيه؟
1: سلاح الدين البكوش هو تقريبا 17 سنة
0: 1918
1: حتى 1935، ومن بعد مشى في مهمة إلى قيادة الساحل، ومن بعد رجع 1800
0: ولا وزير أكبر ومشى يحاكموه في عهد الاستقلال. لأنه قبل في حكومة لافوازي حاجة هكا في الخمسينات،
1: في بعد 56 مشى يحاكم لأنه اشتغل مع الاستعمار
0: مع الاستعمار. هو بلدي أندلسي تقولين، يعني من
1: ذو أصول أندلسية وعاشوا في مدينة قربة.
0: إذن بعد سلاح الدين بكوش حبيب جلولي،
1: حبيب جلولي طيب السقا،
0: حبيب جلولي صادقي علوي زحاق، وهو أصول صفاقسي بلدي مخلط يعني. طيب السقا أصول مستير ولكن أصول تركية تقولين
1: أصول تركية.
0: إذن هو صادق وعنده إجازة في الحقوق، حتىش شد فترة قصيرة
1: عام من 41-42
0: ثم انتقل إلى
1: لقيادة سوسة، وبعد شد الطيب السقا هو
0: شد لحيدر، بعد مملوك
1: شد لحيدر
0: مش هذي
1: الابن بالتبني قمربية
0: وهديت له كذا قصر سعادة، وبعد سلم قصر سعادة اللي هو بلدية المرسى، لأنه متبني يعني متبني
1: ابن بالتبني
0: أو راجل أحمد الزاوش أشرنا إليه،
1: عبد العزيز بن خليل
0: قرنو قاري في الصدقي وقرنو عبد العزيز بن خليل هذا منين مملوك زيدا
1: مملوك
0: صديقي
1: خير الدين عزوز اللي هو نسيب البي
0: حتى 47 قعد 8 سنوات خير الدين عزوز
1: اللي هو نسيب محمد الأمين بي
0: صديقي أيضا تم تعمل تجميد كل نشاط سياسي، تم عزله الدولة،
1: تم عزله مع دولة الاستقلال وتجميد كل أنشطة سياسية.
0: طبعا أنت توقفتي بصفة خاصة عند نموذجين من هؤلاء القياد درستيهما جيدا اللي هما قلنا طيب سلاح الدين بكوش وطيب السقا.
1: طيب السقا
0: ولكن بالنسبة للترقيات وفاق ما بعد الخدمة هناك أوسمة أيضا وامتيازات درستها
1: الأوسمة والامتيازات والمنح
0: أوسمة منين؟ من الفرنسيين أم من البي؟
1: الأوسمة من الدولة التونسية
0: هي كل دولة مزاحة حافظين على سيادتنا وعنا سيادة الدولة موجودة مانيش دولة فرنسية ولكن
1: فما الأوسمة الأجنبية زد
0: مثلا ليجون دونور
1: مثلا طاهر العجيمي تحصل على وسام التنين.
0: تنين شنو منين هذا؟
1: هو وسام فرنسي.
0: فرنسي عندهم تنين دراسة شنو هذا؟ فما نيشان الافتخار طبعا
1: الافتخار هو حسيني 100%.
0: فما الوشاح الأكبر، فما الليجيون دونور هذوكم تاع الشرف والفارس وكذا الفرنسيين برشا فيهم خذوا أوسمة فرنسية حسب الخدمات يبدو لهم، كانوا يقدموا أيضا خدمات. ولكن أشرتي بعض المراسلات بين الطاهر العجيمي والمقيم العام لسيانسان لتقديم مساعدة
1: اجتماعية
0: لمواجهة
1: منح الدراسة
0: يقرأ صيدلة في باريس ولده. نفس الشيء قاعد يتكرر بعد ذلك، ولكن فما حالات حتى أشرنا إليها متاع تشكيات أرامل كيموت القايد وكذا عديد الأوسمة وعديد كذا. ماذا يمكن القول في نهاية هذه الحصة حول هذه الوظيفة الهامة المحلية إلى غاية استقلال تونس تعويضها بوظيفة الوالي؟ أستاذة إكرام فاتح، أهم استنتاجات توصلت إليه في دراسة قايد الحواس.
1: مثلت الوظيفة مصدر ومكان الموظف التونسي داخل المجتمع أول حاجة، وكانت الأوسمة والنياشين والفخر هي مصدر الفخر والاستعلاء.
0: هذه من الاستنتاجات، استنتاجات أخرى ربما في هذه الدراسة التي توصلت إليها حول قايد الحواس أهمية هذه الوظيفة ربما أهم ميزها.
1: ما استنتجنا عليه في خلال هذا البحث هو الانتداب الانتقائي لهذا العمل والتوجه نحو سياسة البيوت الكبرى، وجعل منه مكانة مهمة

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم واهلا بكم في موجز للانباء. مشعر منى يستقبل اليوم حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. ورئيس البعثة الصحية التونسية إلى البقاع المقدسة يؤكد أن جميع الحجيج التونسيين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. وزير الشؤون الدينية يبحث مع القائمين على مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في مكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المسدة للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون. بعد توقفها عام 2025، عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية وعمل على إعادة تفعيل تراخيص التصدير. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشراكات البحثية 2026 والثالث والعشرون من جوان آخر أجل لتقديم الترشحات

0: وفق لإدارة العمل البحث العلمي بوزارة التعليم العالي. يوم 29 من مايو 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: عذب الكلام.

مستمعينا الكرام، صباح الخير والسعادة والأمل. سمي العيد عيداً لأنه يعود في نفس التاريخ من السنة، وقد كتب عديد الشعراء في التغني بفرحهم بعيد الأضحى. هذا الشاعر التونسي عبد اللطيف الطوير القيرواني ينشد فرحاً بقدوم البشائر بالعيد قائلاً: لاح سعد السعود بالأفراح والتهاني بيوم عيد الأضاحي، والمسرات واجهت بوجوه نيرات مستبشرات صباحي، ورياض الحبور يزهر بالنور عليها بلابل الانشراح، وطيور الإقبال تهتف بالتبشير في كل غدوة ورواح، وتجلت عرائس الأنس والبشر عليها ملابس الأفراح.

ونحن نحتفل بالعيد السعيد، يحق لنا أن نسائل الزمن المتسارع بالإنسان، هل يمكن أن نحلم حلما قابلا للتحقيق مثل كل الأمنيات السابقة التي استطاع الإنسان تنفيذها بعد جهد وعمل وتدبر على مدى الدهر، وهي التي كانت في وقت من الأوقات تعد من مستحيلات الهواجس والأحلام؟ لقد حلم الإنسان بالعدو أكثر من الخيل والريح، فتمكن من خرق حاجز الصوت بسرعته، ولقد حلم بالطيران والتحليق، فاستطاع صنع الطائرة وطار على متنها عاليا وبعيدا، ولقد حلم بالسباحة تحت الماء مثل الأسماك، فاخترع الغواصة ونزل بها إلى أقصى الأعماق، ولقد تمنى أن يرقى إلى السماء ويسير على القمر، فحقق ما أراد وغزا أغوار النجوم وهتك حجب الفضاء. وإن قائمة المخترعات والاكتشافات في هذا العصر لا تحصى ولا تعد في كل المجالات، والكثير منها كان في وقت من الأوقات من المستحيلات ومن الأحلام المجنونة. من الوارد إذن أن نمضي أكثر في الأحلام لتستيقظ الإنسانية على زمن قادم في يوم من الأيام وفي عصر من العصور يكون الناس فيه إخوانا ينعمون بالمحبة والصفاء، مثلما تعاونوا فيما سبق على تخطي حواجز عديدة كانت تقف ضد تطلعات الإنسان في التاريخ، حيث تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان في الفلاحة والصناعة والمواصلات والعلوم، وارتقى إلى المعرفة والثقافة والفنون عندما دخل مرحلة متقدمة من الحضارة ساد فيها العقل والقانون والأخلاق، وهي مرحلة ستفضي إلى مرحلة جديدة هي مرحلة سيادة الضمير الإنساني، الذي سيفضي إلى زمن جديد نأمل أن يكون محققا لطموحاتنا في العدالة والسلام والوئام بين كل الشعوب وبين كل الناس. لذلك فنحن في حاجة إلى ولوج زمن جديد يبشر بالجمال وبالصباح الجديد، صباح الأمل والعمل، من أجل سعادة الإنسان لأخيه الإنسان، ومن أجل أن تكون الأرض كلها وطنا واحدا للبشر أن وجدوا على سطحها، ومن أجل أن يكون الكون للإنسان جنة فيها قيم التسامح والتضامن مع قيم السلام والمحبة مع قيم العزم والطموح. تلك هي الأحلام القابلة للتحقيق منذ الآن وهنا لدى كل إنسان.

يا طالع السعد، هذه روعة العيد لا تله عنه بشيء غير موجود. قال قائل يهنئ الأمير عيسى بن موسى بعيد الأضحى: قبل الله منك الفرض والسنة، واستقبل منك الخير والنعمة، وقرن بالإقبال يومك. في نص بعنوان ذكريات الطفولة ودروس العيد يقول عباس محمود العقاد: من العيد تعلمنا أن الطفل الصغير مهم في البيت، وكم للعيد من دروس تمر بالصغار والكبار، ولا ندري متى تصلح للعظة والاعتبار. من التهاني بالعيد قول الشاعر الأندلسي ابن زيدون: هنيئا لك العيد الذي بك أصبحت يروق الضحى منه وتندى الأصائل، تلقاك بالبشرى وحياك بالمنى، فبشراك ألف بعد عامك قابل.

الأعياد مناسبات للفرح وجلاء النفوس من أكدارها وهمومها ومتاعبها، وفرص للتواصل والتراحم، وهدأة للروح من شواغلها وهي تغتسل وتتطهر لتحلق في عوالم علوية طاهرة جذلة. لعيد الأضحى معان نبيلة مثلما هو شأن الأعياد وأكثر، فهو يحمل في اسمه معناه، بل أرقى معانيه، معنى التضحية السامي والطاعة والإيمان في أجل مظاهره. وهو عيد يهرع فيه المسلمون ملبين في حجهم، حيث يقفون بالملايين على عرفات ويحتفلون بيوم النحر خاشعين. ويقول الكاتب علي الطنطاوي واصفا ذلك: يومها ينكشف الغطاء وتنفتح أبواب السماء، فيتوجه الحجاج إلى الله بقلوب انزاحت عنها الأهواء وأشرقت عليها الأنوار، فرددت لبيك اللهم لبيك.

هذا هو العيد قد لاحت مواكبه، يا قلب هلل له يا شعر حييه. ما أروع أن تمتلئ دواخلنا بذلك الشعور النبيل حين نقوم بواجبنا الإنساني نحو أقاربنا وأحبابنا وجيراننا ونحو المحرومين بالصدقة أو المساعدة أو بالتهنئة والتحية، وحين نحس أننا أشعنا حولنا الفرح والمحبة حتى بالكلمة الطيبة والنوايا الصادقة. والعيد مناسبة لكل هذا، فلنغتنمه. المال مولاك، ما أمسكته طمعا فأنفقه في الخير تصبح أنت مولاه. ما دام قلبك فيه رحمة لأخ عان فأنت امرؤ في قلبك الله.

العيد مناسبة لاجتماع شمل الأهل ولقاء الأحباب والعودة إلى الوطن وعودة المغتربين، لذلك نحب العيد وننتظره بشوق ونفرح له ونهش لحلول موعده، ويهتف فيه كل عائد وكل مجتمع بأهله وأحبابه: يا نفس هذا منزل الأحباب، فانسي عذابك في الهوى وعذابي، أنا بين أصحاب الذين أحبهم، ما أجمل الدنيا مع الأصحاب، ولتمسح البشرى دموعك مثلما يمحو الصباح ندى عن الأعشاب.

الأمل. الأمل آمال، منها الأمل في عودة الأعياد وفي تحقيق ما لم نحققه في هذا العيد في أعياد قادمة، والأمل في إشراق الشمس غدا بعد يوم غائم، والأمل رجوع الغائب، والأمل في تحول الأماني والأحلام إلى واقع. وبالأمل كل شيء ممكن، وبالأمل يحلو الانتظار ونتحمل طول الصبر. ذلك هو الأمل، حكمة نتسلح بها لنتحمل الحياة ونحبها ونتشبث بها، عسانا نحقق آمالنا. في نص بليغ بعنوان الأمل لأحمد حسن الزيات يقول: أجل يا صديقي، الله في السماء والأمل في الأرض، وبين روح الله المؤاسي ومدد الرجاء الآسي تندمل الجفون القريحة وتلتئم القلوب الجريحة. فالأمل يجعلنا نعيش كما يعيش النهر الناضب في ارتقاب الفيضان، والروض الذابل في انتظار الربيع. فلله على الناس نعمتان، النسيان والأمل. ماذا كان الناس يصنعون، وماذا كان يصنع اليأس بالنفوس لو لم يفتح الأمل أمامها نافذة في الأفق المطبق وفسحة للغد المجهول. من الأمل وبالأمل نرى الحياة أجمل، وتعود أعيادنا أسعد، فنبتسم للحياة التي نستطيع أن نجعل بالأمل كل أيامها أعيادا. دع الصمت وابسم فأفقك صاف، وإن ابتسامك يحيي الشعور. فأنت الحياة بحقل خصيب، وأنت الصباح لحلم كبير، وأنت كشمس النهار الجميل تشع على الكون سحرا ونور. ومهما عباب البحار تعتى تهشمه كالزجاج الصخور.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع كل من الرئيس الجزائري والرئيس المصري. مشعر منى يستقبل اليوم حجاج بيت الله الحرم لأداء نسك رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، ورئيس البعثة الصحية التونسية إلى البقاع المقدسة يؤكد أن جميع الحجاج التونسيين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. وزير الشؤون الدينية يبحث مع القائمين على مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في مكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المسداة للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون. بعد توقفها عام 2025، عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية، وعمل على إعادة تفعيل تراخيص التصدير. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشراكات البحثية 2026 والثالث والعشرون من جوان آخر أجل لتقديم الترشحات وفق الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي. يوم 29 من ماي 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو إلى الحذر. في العالم، مسؤول أمريكي يؤكد شن غارات على موقع عسكري إيراني، ووكالة تسنيم تنقل عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي أطلق النار على أراض قاحلة بمحيط مدينة بندر عباس دون وقوع أضرار. والحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس جنوب إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين في عملية عسكرية شمال إسرائيل. بعد قليل يوم سعيد مع حبيب جغام، أما أنا فأعود وألقاكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: هكا بدينا
6: يوم جديد، يوم سعيد،
5: وعامر عام كبرنا معاكم.
7: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
8: اليوم
5: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
9: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين، حلقة جديدة ولقاء جديد في يوم سعيد.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإن شاء الله كل أيامكم أعياد، وبمناسبة العيد أقول لكم مشددا إن شاء الله عيد سعيد مبارك. اليوم الخميس 11 ذي الحجة 1447، 28 ماي 2026. الصباح كان في 3:15، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 24 دقيقة، العصر 4:07، المغرب في 7:33، والعشاء في تمام 9:18. مستمعين الأعزاء، إن في الحياة ما هو أشرف من المال وأسمى من الثروة، وأن عظماء الرجال لا يقاسون بمبلغ ما يملكون، بل بمبلغ ما يطمحون إليه من رقي إنساني لأنفسهم ولمجتمعهم. وإن الطموح وطلب الارتقاء والسمو هي التي تحول حياة الرجال إلى حياة عظيمة فيها المجد وفيها الخلود.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقر

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جغام.
0: الساعة الآن في برنامج يوم سعيد 6:19. أهلا بكم أعزائي المستمعين، الخميس 28 ماي 2026. مستمعين العزاء، أنتم بقيت من الأمل والدفء والفرح، تتسللون دائما إلى قلوبنا لتزرعوا فينا السكينة والبهجة والأنس والمحبة والأحلام. لا تذهبوا بعيدا حتى ألقاكم في كل الأعياد، فصوت إذاعتنا الطليق يلامس أرواحكم العطرة.

فرع مدينة العلوم بالقصرين ينظم من 10 إلى 12 جوان القادم المدرسة الصيفية في الإيقاظ العلمي لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز المكتسبات الدراسية لهذه الفئة من التلاميذ وتطوير مهاراتهم في التفكير والتحليل والاستعداد بثقة وتميز للمرحلة الدراسية القادمة. البرنامج علمي ثري يجمع بين الجوانب التطبيقية والتنشيطية والتفاعلية، تتخلله تجارب علمية مليئة بالاكتشاف والمتعة، ورشات تفاعلية، ألعاب تعليمية لتنمية روح العلم والابتكار لدى الناشئة. البرنامج يتضمن في اليوم الأول يعني 14 جوان القادم مجموعة من المحاور المرتبطة بالعلوم الطبيعية، حيث يتعرف التلاميذ على خصائص الهواء ثم يكتشفون مفهوم الاحتراق قبل التطرق إلى الجهاز التنفسي والتبادلات الغازية داخل جسم الإنسان. يشارك التلاميذ يوم الخميس 11 جوان في ورشات حول تشريح القلب والدورة الدموية والمغناطيس والبوصلة. البرنامج يختتم يوم الجمعة 12 جوان بمحاور بيئية غذائية متنوعة تشمل التوازن الغذائي، السلسلة الغذائية، والتكاثر الزهري، والوسط البيئي. مدينة العلوم دعت بالمناسبة الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة بالتسجيل بفرع القصرين لمدينة العلوم، مشيرة إلى أن معلوم المشاركة قد حدد ب30 دينار للشخص الواحد. السادسة صباحا و25 دقيقة. عفوة قلوز، لما نشوفك على الصبحية.

صالون جديد ينتظم بقصر المعارض بالكرم قريبا. هذا الصالون يحتضن فعالية الدورة الجديدة للصناعات الغذائية. سيكون الموعد من 9 إلى 11 جوان القادم. يعد هذا الصالون مناسبة للمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنية التصنيع والتعليب في القارة الإفريقية. يهدف إلى تعزيز شبكات التواصل المهني، تطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشاركة واسعة لعارضين من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم، وهي خطوة تهدف إلى الرفع من نجاعة المشاركة. وقد خصصت إدارة الصالون برنامج للمشترين المستضافين ومركزية الشراء، وهو ما سيسمح للمشاركين بعقد لقاءات مباشرة مع شركاء استراتيجيين وصناع قرار بارزين في السوق الدولية. وسيكون الجانب التقني والابتكار حاضر بقوة في نسخة 2026، حيث سيتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية وحلول التغليف المبتكرة. وإلى جانب العرض التجاري، سيتضمن البرنامج سلسلة من المؤتمرات التقنية وورشات العمل التي سيؤطرها خبراء دوليون بهدف استشراف التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي. كما سيشكل الصالون فضاء للتميز في فنون الطبخ من خلال تنظيم مسابقات في الطهي المباشر، وسيتنافس في هذه المسابقات مترشحون من عدة دول تحت إشراف لجنة تحكيم دولية مرموقة تضم أسماء لامعة ومعترف بها عالميا في هذا المجال. السادسة صباحا و33 دقيقة. الزين الصافي، أي نوار حنينة.

نوار حنينة غناها الزين الصافي، وللفنان الزين الصافي عدد كبير من الأغاني، نذكر الشيخ الصغير، بحارة، الجفة وغيرها من الأغاني. توفي زين الصافي الله يرحمه في جوان 2015، وقد ساهم في نشر أغاني الشيخ إمام في تونس، وغنى لمحمود درويش وسميح القاسم، وكذلك لمنور سمادح ولصغير أولاد أحمد ولآدم فتحي. ساهم في نشر ثقافة الأغنية الملتزمة بلمسات وبتعابير صورت الشخصية التونسية الناقدة الباحثة عن العمل الجاد الذي يعجب أصحاب الذوق السليم. السادسة صباحا و37 دقيقة صريحة.

يا مرحبا بالعيد، عيد الأضحى. غنت الفنانة صليحة. إن شاء الله كل أيامكم أعياد سعيدة يا رب. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، أنتم مع برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس في تمام السابعة. تستمعون إلى نشرة الأخبار، وبعد قليل مع فيروز في وقتها العادي. أجمل تحيات زملائي فريق البرنامج بالقاعة الفنية المركزية، أنيس لوريمي، في الإخراج الفني حمزة صفار، في الإخراج الرقمي سمية سواوي، في التنسيق حميد الورغي ورانيا بوتوريا وليلى جلاصي ونجوى العربي ونسيمة المشري. مستمعين الأعزاء، الفجر كعادته يواصل في الذهاب، تطلع الشمس بإشراقها الرائع، والعصافير على أطراف أغصان الأشجار تنقي ثوبها المليء بالحبوب والمبتل بندى الصباح. عندما تغني فيروز يهتز ريش العصافير، يمتلئ الفضاء بالحب والراحة والطمأنينة، وبصوت الإذاعة الوطنية التونسية، الإذاعة الأولى في تونس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الدكتور حكيم.
2: لحم العلوش عنده قيمة غذائية عالية، غني بالبروتينيات والحديد، لكن غني بالشحومات، ولهذا ننصحكم باش ما تكثروش منه. نحاولوا نفوروا في الكسكاس بالكليل والزعتر باش ما يكونش مية دم، ونجموا نحطوه في الكونجيلاتور باش الشحم متاعه يجمد وتسهل تنحيته. الكرومة تعتبر أقل شحم مطروف الأخرين، ونذكروكم كيف يتشوى الحم، ما نخليوش حتى يتحرق الشحم ويكحال.
1: الدكتور حكيم.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع كل من الرئيس الجزائري والرئيس المصري. رئيس البعثة الصحية التونسية إلى البقاع المقدسة يؤكد أن حجيجنا الميامين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو إلى الحذر. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. جرت عشية أمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء أمس التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. في البقاع المقدسة، يعود حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى، وذلك مع بداية أيام التشريق الثلاثة، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة. وخلال كل منها يرمي الحاج بعد الظهر الجمرات الثلاث تباعا، وهي الصغرى فالوسطى فالكبرى أي العقبة. ويمكن للحاج المتعجل الاكتفاء برمي الحصيات السبع عند كل جمرة خلال اليومين الأولين من أيام التشريق، شرط أن يغادر منى قبل غروب شمس يومها الثاني. وأكد رئيس البعثة الصحية التونسية أن حجيجنا الميامين يواصلون أداء مناسكهم في ظروف صحية

0: صحية طيبة. سلم وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتحدث الوزيران حول المسائل التنظيمية للحج. وبحث وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي خلال زيارة أداها مطلع هذا الأسبوع إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المسداة للحجيج التونسيين، وكذلك سبل الانفتاح على مجالات أخرى للتعاون يمكن أن تشمل تشغيل بعض الشباب التونسيين في اختصاصات يتم تحديدها مستقبلا للمشاركة في العناية بضيوف الرحمن. مع حلول عيد الأضحى المبارك أوصت أخصائية التغذية العلاجية روع المطماطي أصحاب الأمراض المزمنة باتباع جملة من النصائح الغذائية خلال فترة العيد لتجنب أي مضاعفات صحية.
1: أكيد عندهم الحق بشكله، ديما نردوا بالنا من الكميات، مثلا في المرضى السكري لهنا ردوا بالنا من الحاجات اللي فيها برشا سكر، ردوا بالنا من العجين، وردوا بالنا من الحاجات اللي بالمغرفة. المشوي ما يقلقهمش لهنا، هما الحاجات الجازوز السيترونات الحاجات اللي فيهم برشا سكر بالمرضى السكري نحاولوا نستحفظوا على العادات العادية تاع اليوم نتاعنا باش ما يطلعناش السكر برشا. بالنسبة للناس اللي عندها مرض شرايين والقلب ولا أي مشكلة في الشرايين والقلب، هما اللي ردوا بالهم برشا خطر بصفة عامة ينساو رواحهم ويكثروا من المشوي ويكثروا من الدهون حتى كي يبدأ هبرة راهو ينجم يقلقنا. كيف كيف الكمية تكون معتدلة، ما نكثروش من الدهون في التطيب، كيف كيف الناس زادة اللي عندهم التنسيون طالعة ما نكثروش من الملح، مش لازم نحطوا الملح، اللحمة تنجم تجينا بنينة حتى من غير ما نفوحوها.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي. ودعت الوكالة في بلاغ إلى توخي الحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده شن غارات على موقع عسكري إيراني بدعوى تشكيله تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز. وفي المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أن الجيش الأمريكي أطلق النار على أراضٍ قاحلة بمحيط مدينة بندر عباس دون وقوع أضرار. الوكالة أضافت نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف قاعدة جوية أمريكية انطلق منها الهجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فتح مضيق هرمز للجميع تحت إشراف أمريكي ولكن دون سيطرة أي جهة، مضيفا أنه سيمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشها. على الجبهة اللبنانية أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين بعد استهدافهم من حزب الله بمسيرات انقضاضية، كما شن حزب الله هجمات عديدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات إسرائيلية جنوب لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، وطلب سكان جنوب لبنان بالابتعاد عن مواقع حزب الله وعناصره. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع كل من الرئيس الجزائري والرئيس المصري. رئيس البعثة الصحية التونسية إلى البقاع المقدسة يؤكد أن حجيجنا الميامين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو إلى الحذر. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغم. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء نشرة أخبار السابعة، ولقاؤنا في برنامج يوم سعيد يتواصل حتى التاسعة.

0: وانا الفقير يا عباد الله، غنى زين الحداد رامي حمالي على الله واللي سيرها الله. وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظمت منذ أسابيع ورشة عمل خاصة بالبرنامج الوطني لدعم ومرافقة تحسين تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه. نعم، وقد أحدث بالمناسبة منصة إلكترونية خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه لضمان التكامل وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الفئات. طبعا هذا الإدماج، إدماج هذه الفئة من الباحثين عن شغل بما يستجيب لتطلعاتهم ويتلائم مع مستوياتهم العلمية. ضرورة إرساء نموذج مشترك، هذا ما أكدت عليه هذه الورشة، لإرساء نظام متكامل كما قلت لتحسين تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه، يقوم على معادلة تربط بين التكوين العلمي والتطور التكنولوجي لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
1: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى
0: خضرة، ودائما تبقى تونس العزيزة خضرة مع وديع الصافي.
1: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين القدرة.

شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شونا اكبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

بداية من غدوة الجمعة 29 ماي مدينة زغوان تتحول إلى فضاء مفتوح يجمع الموسيقى والمسرح والفنون والتراث وروائح النسري العطرة، هذا في إطار الدورة 40 لمهرجان النسري بزغوان. من المنتظر أن يستقطب المهرجان ككل سنة طبعا زوار ووافدين من مختلف جهات الجمهورية في إطار المساهمة في صون التراث الثقافي والمعماري والتاريخي لزغوان، وفي سياق تعزيز رمزية زهرة النسري التي تميز هذه الجهة. يقدم المهرجان العديد من العروض الموسيقية والمسرحية إضافة إلى ورشات علمية وحلقات نقاش وأنشطة لفائدة الشباب والأطفال. نغني على فاطمة مع حميد الزهر، للا فاطمة.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جمال.
2: انت ولا بلاش.
3: السابعة صباحا و26 دقيقة. انت ولا بلاش، ما ثماش غيرك انت. لهدي القلال.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية بلال اليحياوي. صباح الخير وعيدك سعيد بلال.
2: عيدك مبارك أخا حبيب، إن شاء الله عام مبروك وينعاد علينا بالخير ليك ولكافة المستمعين للإذاعة الوطنية.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا بلال. إذن الطقس شنية المتغيرات اللي فيه ولا باش تصعد الحرارة؟
2: درجة الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم بدرجة درجتين، معناتها مقارنة بال 24 ساعة الفارطة باش تروح القصوى لليوم بين 27 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة ببقية الجهات.
1: نعم.
2: متوقعين إن شاء الله معناتها في تونس العاصمة باش تكون بين 31 إلى حدود 32 درجة خلال هذا اليوم. عموما الطقس معناتها قليل السحب مصغر معناتها بأغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي باش تكون سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، والبحر أيضا قليل الاضطراب. يوم غد إن شاء الله الجمعة 29 ماي طقس عموما مش يكون معناتها مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد. تتغير شوية ملامح الطقس خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وأيضا بأقصى الجنوب خاصة في المساء مع ظهور خلايا عادية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. تتواصل الرياح من القطاع الشرقي سرعتها أيضا ضعيفة إلى معتدلة، ودرجة الحرارة إن شاء الله خلال يوم الغد بتشهد أيضا ارتفاع طفيف بتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 إلى حدود 37 درجة خاصة في مناطق الجنوب. في نهاية الأسبوع إن شاء الله معناتها يومي السبت والأحد تم انخفاض طفيف في درجة الحرارة خلال اليوم السبت نظرا لتغير التيارات الهوائية التي تصبح من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال الوسط، لكن تبقى من القطاع الشرقي بمناطق الجنوب. طقس عموما مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر من المناطق الغربية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، كما هو الحال أيضا يوم الأحد إن شاء الله خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب، ودرجة الحرارة تبقى في استقرار أو في نفس المعادلات إن شاء الله يوم الأحد.
1: شكرا إذن بلال اليحيوي وعيدك سعيد، إلى اللقاء.

خسرتك ما نغرتش للعشرة دي ما نغني عليك يا بياني دي ما نغني عليك يا بياني دي ما نغني عليك.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: العشية.
1: قاسم كافي

0: احمد حمزه.
1: هي مولات الخله الخمريه، هي مولات الخله الخمريه. خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي. هي والله هي مولات الخله الخمريه.
0: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جغام.
0: نحن مستمعين الأعزاء في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهو العيد الثاني في الإسلام بعد عيد الفطر، يحمل بين طياته رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. معنا الشيخ صلاح الدين المستاوي، صاحب مجلة جوهر الإسلام التي أسسها والده الشيخ الحبيب المستاوي الله يرحمه، معنا في يوم سعيد. صلاح الدين المستاوي، صباح الخير وعيدك سعيد.
2: عيدك سعيد مبارك، كل عام وأنت والمستمعين بكل خير، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. جوهر الإسلام العدد القادم قريب يطرح في الأسهم.
2: قريب إن شاء الله، هو بصدد الإعداد مع المطبعة، وإن شاء الله حال صدوره نعلمكم به ونسلمكم يعني نعم. نسخة منه.
0: مرحبا بك.
2: تعرف السادة المستمعين بمضامينه الثرية
0: نعم.
2: في المعتاد.
0: نعم. شيخ صلاح الدين المستاوي، شنو هي رمزية هذا العيد؟ شنو أثره النفسي والاجتماعي؟
2: أقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم أن الأعياد في الإسلام عيدان.
0: نعم.
2: عيد الفطر كما تفضلت وعيد الأضحى.
0: نعم.
2: وهما سبحان الله يأتيان بعد أداء المسلمين بشعيرتين من شعائر الإسلام، وهما صيام شهر رمضان والحج إلى بيت الله الحرام.
0: نعم.
2: فيهما من المغازي والعبر والدروس ما لا يمكن الإحاطة به ولا حصره، ولكن يكفي أنهما يوم فرحة وسرور. والإسلام دين الشكر ودين إبداء الزينة ودين أن ترى أثر نعم الله تبارك وتعالى على عبده، يكون ذلك باللسان ويكون ذلك بالحال ويكون ذلك بأخذ الزينة لإبداء السرور والفرحة بما وفق به ربي سبحانه وتعالى عبده المؤمن والمؤمنين بصفة عامة من القيام بواجب الطاعة له جل وعلا.
0: نعم.
2: لأن ذلك بعد توحيده تأتي القيام بما أمر من العبادات، وهي هذه الصلاة والصيام والزكاة والحج، والتي من أجلها خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون.
0: صحيح.
2: ولكن عبادات الإسلام هذه الشعائر هي في واقع الأمر مثل عقيدة المسلم الراسخة الصحيحة، وأنه هي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم كما ورد في الحديث القدسي، لأن الله تبارك وتعالى من صفاته الغنى، لا تنفعه الطاعات ولا تضره سبحانه وتعالى المعاصي أو التقصير في القيام بهذه الواجبات، يتحقق بهذه العبادات الامتثال لأمر الله.
0: نعم.
2: هي مظهر من مظاهر الشكر لله تبارك وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإن كان في آيات أخرى يقول المولى سبحانه وتعالى وقليل من عباده الشكور، ولكن هذا الشكر هو السبب الذي يجعل من هذه النعمة تدوم على الإنسان ويزيد المولى سبحانه وتعالى من أفضله.
0: صحيح.
2: فإذا نظرنا في هذه العبادات سواء كانت صيام أو صلاة أو زكاة أو حج، نرى جوانب المصلحة التي تتحقق للإنسان منها في عاجل الحياة الدنيا كثيرة وعديدة جدا، سواء كان ذلك في بدنه وصحته، أو كان ذلك في نفسه وروحه، أو كان ذلك فيه كفرد أو كمجموعة محيطة به، لأن المولى سبحانه وتعالى حاب الخلافة الحقيقية لله تبارك وتعالى تكون بالعمل الصالح الذي يقدمه المسلم في هذه الحياة الدنيا لنفسه ولأهله ولغيره ممن يحيطون به.
0: نعم.
2: لذلك فإن في هذه العبادات نوع في بعض الأحيان شيء من المشقة، وهذه المشقة محمودة لأن عواقبها بعد الصبر عليها عواقبها كبيرة جدا، إنما المولى سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: نعم.
2: فإذا بالنسبة إلينا، أول مغزى من مغازي عيد الأضحى الذي نحييه نحن في بلاد الإسلام وخارج بلاد الإسلام حيث يوجد مسلمون، كما يحيي حجيج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة الثلاثة التي تلي الحج في ميناء بعد أن كانوا قد وقفوا على عرفات ثم رجموا. وهذا الرجم ينبغي أن لا نعتبره يعني شيئا، هو شيء رمزي، أي في ذلك المكان بالذات وقع اختبار ووقع امتحان شديد وصعب جدا للخليل إبراهيم وابنه إسماعيل والأم هاجر، والشيطان اللعين بالمرصاد للإنسان يريد أن يغويه، يريد أن يضره. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني هذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم، أحد مصادر الوحي الثلاثة، إما الكلام أو عن طريق جبريل أو الرؤيا. فسيدنا إبراهيم يعني امتحن امتحانا صعبا. المولى سبحانه وتعالى كما تقول بعد الآثار يقول لإبراهيم: هذا القلب الذي لك يا إبراهيم ينبغي أن لا يكون فيه غير الله في الحب
0: نعم.
2: والطاعة وفي الامتثال.
0: صحيح أستاذ صلاح الدين المستوي، صحيح متفقين في هذا، هذه القيم السمحاء التي يؤكد عليها الإسلام، وهذه المناسك التي تؤدى في عيد الأضحى وفي عيد الفطر بطبيعة الحال مهمة جدا، ولكن الأكثر أهمية هو هذا التكافل، هذا التحابب، هذه القيم السمحة التي يجب أن يتحلى بها المسلم في كل الأوقات، يعني في كل الأيام طيلة حياته،
2: نعم
0: مش كان في
2: نعم
0: مناسبات
2: نعم
0: دينية وغيرها.
2: نعم سيدي، نعم سيدي، هذه محطات هي في واقع الأمر. احنا بالنسبة للصلوات والحج ورمضان هي محطات، كما لو أن السيارة لا تسافر إلى مكان بعيد إلا وتمر للتزود بالوقود، فنحن بالنسبة إلينا جعلت لنا محطات وأيام معينة يعني نتزود فيها بقيم الإسلام السمحة.
0: صحيح،
2: التي هي قيم السماحة، قيم الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
0: نعم.
2: وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجسد الواحد، والجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى
0: له
2: الأعضاء.
0: صحيح أستاذ، أستاذ صلاح الدين المستوي، الأضحية يعني ذبح الكبش،
2: نعم،
0: يعني مش هذا هو الركن الأهم في العيد؟
2: ليس هو في واقع الأمر يقع به الامتثال القادر والمستطيع، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
0: لأنه فما برشا ناس برشا عائلات يعطيوا قيمة لهذا الأمر دون التحلي بالقيم الأخرى، مساعدة الفقراء، التقارب، التحابب.
2: ولذلك سيدي نرى أن العادة غلبت على العبادة، العادة أصبحت هذه الشعائر هي إلى العادة أقرب منها إلى العبادة، التي ينبغي أن تكون أسمى بكثير من هذا الجانب المادي، بل تتجاوز الجانب المادي لتتخلص من الأنانية والغطرسة، وتكون بالنسبة للآخرين حبا ووئاما وتآزرا وتضامنا وتجسيما لهذه القيم في حيز الوقت.
0: بارك الله فيك أستاذ، بارك الله فيك أستاذ صلاح الدين المستوي، ونلتقي قريبا في العدد القادم من جوهر الإسلام، وعيدك سعيد. لما

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. صباح النور وعيدكم مبروك. اليوم ومع الخمسة متاع الصباح تقريبا وقع الإعلان على طاقم تحكيم مباراة الدورة النهائي لكأس تونس لكرة القدم اللي تتلعب نهار لحد مع الأربعة في ملعب رادس بين الترجي الجرجيسي والترجي. مباراة مش يصفرها نضال بلطيف بمساعدة خليل الحساني وأحمد الذويبي، الحكم الرابع سيف الورتاني وحكم احتياطي أمن الله الحجري، وفي الفار مجدي بلاغة بمساعدة حسني النايلي وعمر بريدة. نعاود نذكر الخمسة متاع الصباح تقريبا وقع الإعلان على طاقم تحكيم مباراة الدورة النهائي واللي بشي صفر نضال بلطيف وفي الفار مجدي بلغة. واللقاء بشي يكون إلى حد الآن مبدئيا بحضور 23 ألف متفرج، 10 ألف تذكرة لكل فريق، وتملل كبير من الأحباء بالنسبة للفريقين على العدد الممنوح من التذاكر، والمطالبة بالترفيع في العدد إلى 15 ألف تذكرة لكل نادي، يعني 33 ألف تذكرة في العموم. وهذا أعتقد أنه أعداد ماهوش كبير لكن محترم ومقبول في نهائي كأس وعرس لكرة القدم التونسية مع ختام الموسم. إن شاء الله يقع ترفيع في أعداد الجماهير على الأقل، نشوفوا فرجة ونشوفوا جو كبير في دور نهائي بين الترجي والترجي الجرجيسي. غدوة الأربعاء بملعب مصطفى بن جنات بالمونستير تتلعب مباراة فاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين الزوز فرق اللي كانوا صعدوا مباشرة للرابطة الأولى من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. لقاء باش يجمع تقدم ساقيت الدير بأمل حمام سوسة، والمباراة هذه باش يصفرها حسام بن ساسي. أيضا نهار السبت نتعرف على الفريق الثالث الصاعد للرابطة المحترفة الأولى، مباراة براج تتلعب مع الأربعة بملعب سوسة الأولمبي الملعب الجبسي مع النادي الرياضي لحممنا. المباراة هذه باش تكون دون حضور جمهور ولكن بحضور تقنية الفار. بالنسبة لطاقم التحكيم الحكام الرئيسي فرج عبد اللاوي، ويساعدوه كل من مروان الصاعد وأيمن إسماعيل، وفي الفار أمير لوسيف بمساعدة وسام بوغطاس. نذكر أنه في صورة نهاية المباراة في وقتها القانوني في 90 دقيقة يعني بالتعادل يتم المرور مباشرة لضربات الجزاء. منتخب الوطني لكرة القدم يواصل التحضيرات للمونديال بتربص تبرقة، والبارح كان وصول حنا بعل المجبري أيضا ريان اللومي وعلي العابدي، وبالتالي اكتمل النصاب والملاعبية كل حاليا على ذمة الإطار الفني. نذكر منتخبنا باش يسافر نهار السبت في اتجاه فيينا لمواجهة المنتخب النمساوي وديا نهار 1 جوان، ثم تحول لبروكسل ومواجهة ثانية ودية باش تكون ضد المنتخب البلجيكي. بالنسبة للحصة التدريبية اليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام، والجامعة باش تخصص حافلة على ذمة الإعلاميين اللي يحبوا يتحولوا لتبرقة لتغطية نشاط المنتخب، والانطلاق يكون في حدود نص نهار ونص من أمام مقر الجامعة. اللاعب السابق للنجم الساحلي لؤي بن حسين والناشط في الزوز مواسم الأخيرة مع نادي رادينسكي الصربي أعلن نهاية تجربته مع الفريق اللي كان خاض معاه قرابة 70 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6، والوجهة القادمة قد تكون مع أحد الأندية التونسية. كرة اليد نهار السبت نهاية الموسم من خلال نهائي كأس تونس بقاعة رادس ماضي ساعة، نهائي الكبريات بين النادي الإفريقي والنادي النسائي بالمكنين بطل الموسم، وثم الأربعة العشية نهائي الكابر بين نادي ساقيت الزيت والترجي بطل الموسم. وعلى ذكر كرة اليد، لجنة الانتخابات بالجامعة قرر قبول ترشح قائمتي كريم الهليلي وأيضا كمال السنوسي للانتخابات اللي بتصير نهار 6 جوان القادم. خارج تونس نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس الإنجليزي هو البطل بعد الفوز البارح في دور النهائي على رايو فاليكانو الإسباني 1-0، ثاني لقب أوروبي للأندية الإنجليزية هذا الموسم بعد تتويج أستون فيلا بالدوري الأوروبي. ونذكر أنه ننتظر أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا نهار السبت باش يكون حاضر فيه فريق آخر إنجليزي هو أرسنال اللي باش يواجه بي إس جي الفرنسي حامل اللقب. مباريات ودية دولية استعدادا للمونديال اليوم زوز مباريات النجم نتابعوهم، 8 متاع الليل مباراة بين المنتخب المصري وروسيا، المباراة هذه تنجموا تفرجوا فيها على قناة اون سبور المصرية، و9 غير ربع مباراة قطر ضد المنتخب الإيرلندي. قبل ما نكمل نعود نذكر بالخبر اللي بدينا به انه اليوم الصباح تقريبا في حدود الخمسة وقع اعلان على الطاقم التحكيم اللي باش يسفر مباراة الدور النهائي بين الترجي الجرجيسي والترجي. المباراة تتلعب نهار الاحد الاربعاء في ملعب رادس. المباراة هذه باش يسفرها نضال بلطايف بمساعدة خليل الحسني واحمد الضويوي، الحكم الرابع سيف الورتاني، وفي الفار مجدي بلاغي بمساعدة حسني النايلي وعمر بريدة. هكا نكون وصلنا لختام اخبار الرياضة. اجمل تحيات شهيري، كيف نهاركم زين.
2: فلاش سبور. انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية.

0: أحمد حمزة.
1: هي مولات الخلة الخمرية، هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
4: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع كل من الرئيس الجزائري والرئيس المصري. مشعر منى يستقبل اليوم حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، ورئيس البعثة الصحية التونسية إلى البقاع المقدسة يؤكد أن جميع الحجيج التونسيين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. وزير شؤون الدينية يبحث مع القائمين على مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في مكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المسداة للحجيج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون. بعد توقفها عام 2025، عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية، وعمل على إعادة تفعيل تراخيص التصدير. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشراكات البحثية 2026 و23 من جوان آخر أجل لتقديم الترشحات وفق الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي. يوم 29 من مايو 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو إلى الحذر. في أخبار العالم، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن صباح اليوم غارتين جديدتين على جنوب لبنان، استهدفت إحداهما مدينة النبطية، بينما استهدفت الغارة الثانية بلدة حاروف. مسؤول أمريكي يؤكد شن غارات على موقع عسكري إيراني، ووكالة تسنيم تنقل عن مصدر عسكري إيراني أن الجيش الأمريكي أطلق النار على أراضٍ قاحلة بمحيط مدينة بندر عباس دون وقوع أضرار. والحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية أمريكية رداً على الهجوم الأمريكي. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديو

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: نطمن توا مستمعينا الأعزاء على حجاجنا في البقاع المقدسة. معنا سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، موجود حاليا في مكة. أنيس المزوغي صباح الخير وعيدك سعيد.
1: عيدكم مبروك الناس الكل، مرحبا بكم. كان فيكم على المباشر من مخيمات ميناء بميناء، إن شاء الله بمشعر ميناء الحرم.
0: مشعر ميناء قداش يبعد من كيلومتر على الحرم المكي؟
1: والله تقريبا 10 كيلومتر على الحرم المكي. نحن تو في المرحلة هذه في رمي الجمرات، البارح قمنا برمي جمرة العقبة،
0: نعم،
1: واليوم إن شاء الله بدينا في رمي جمرات أيام التشريق.
0: نعم، اطمنا على التوانسة بدرجة أولى.
1: والله الحجاج التوانسة، والله ما تعرف نحن راو كل شيء تسير من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: عندك أنت زوز ملايين بشر بتلزم المنطقة صغيرة اللي هي عرفات، بتلزم المنطقة أخرى مزدلفة اللي هي صغيرة، بتلزم منها، رأوا كله بتيسير من الله وكله بتوفيق من الله.
0: صحيح.
1: أما الحمد لله النفرة مشت في أمور طيبة.
0: نعم. هو أنيس، عدد الحجاج بصفة عامة الكل اللي جايين من مختلف أنحاء العالم تقريب 1,700,000 حاجة.
1: وديما زيد عليهم حويجة. ديما زيد حويجة عليهم. نعم. تقريبا كله بتزملي. أنا حسن ما يبدأ إن شاء الله.
0: صحيح. نعم.
1: أي بارك الله.
0: أي شنو عندكم طقس؟
1: والله طقس سخون، والله الحمد لله. ولا نحن ننتبه، ولا البارح طلبتوني توما، خاطر نحن الأولوية القصوى أصعب نهار هنا ونهار العيد.
0: صحيح.
1: نحن ولا ننسوه العيد، عيد عيد نبقى في ننسى اللي فما عيد.
0: نعم.
1: أصعب نهار هنا العيد، خاطر ذكر نهار النفرة توصل فيه الحجاج تعبه، ما بتعرف الخطة المرورية بتاع السعودية اللي يجيبوه منا اللي يجيبوه من غير، تخرج الأول تخرج توصل الأخر، تخرج الأخر تخلط الأول، فهمتني؟ والحجاج مش متعودين بالأجواء هذية، فمنتي هم خاطر برجع بيجي العمرة في بالهم الحج كيف العمرة، لا مش كيف الحج فيه، معناها نجم تقول مشقة أكثر وصعوبات في التنقل وكل شيء، لكن الحمد لله الحجاج كله مسلم مخيمات، ما عندناش حفلات ضايعة، فقط بعض الحجيج. نحن أنا بقيت في الأخر، نحن نشيكوا على المخيمات، نبقاو رايحين الأخرانيين نكمل المخيمات نشوفوا يبقى شي واحد في المخيم، نلموا الباجاج اللي كنا نخلطوا في الكيران الأخرانيين، نابدوا في مزدلفة، ومن بعد جبت الحجيج اللي بقى في مزدلفة على الطريق على المشات اللي نوصلناه بالجمرات ورجعنا.
0: نعم.
1: البارح خرجنا رمينا الجمرة العقبة، والناس العجزة واللي تعبين قلنا لهم اقعدوا في المخيم ونبني عليهم، صدقني هي شكارة حجر أنا مش تربي بها.
0: نعم.
1: والحمد لله.
0: الحمد
1: اليوم
0: لله.
1: الأمور كالم وناس رايضة والحمد لله، معناها هدوها. نحكي معك من المخيم، أنا رتو قاعد في المخيم.
0: نعم.
1: بجنب طبيب هاو طبيب بحذية لهنا، قال يقول لي بجنب طبيب الدكتور هاو ليه بيه.
0: سلمنا على الإطار الطبي.
1: والله الإطار الطبي قايمين بواجبهم صدقني فوق ما تستور، وحمد لله راو إحاطة صدقني راو. البارح شوفوا هذا ضاع راو، حتى أنا عائلتي يطلبوا فيا وذيك وفلين وفلين، ومن بعد فك هاو لقيناه معناه لحظات راو، من شوية صبر وكعو
0: شوية صبر. صحيح.
1: وإن شاء الله ربي يبقى علينا ستة، وإن شاء الله ربي ينور بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنيس المزوغي، بعد المناسك في مكة الحجاج يمشيوا للمدينة المنورة.
1: نحن تو بعد ما نكملوا ميناء إن شاء الله غدوة، عنا باش نرجع المتعجلين، ما هو نحن اللي عندهم نهارين متعجلين باش يغادروا غدوة، من بعد ما الثياب تبدا تجي الكيران باش يعملوا طواف الإفاضة يكملوا الحج نتاعهم.
0: نعم.
1: والمتأخرين خاطر عندنا مخيمات متعجلة، مخيمات باش تبقى نهار السبت، دخلت كيف تعمل طواف الإفاضة، نحن سبق وريتش على ظلهم غاديكا في مكة باش تطوفوا فيهم طواف الإفاضة، نقسموا بعضنا.
0: نعم.
1: بالنسبة للطيارة اللي جيت فيها أنا وطيرت له أول طيارة، باش نروح أنا من ديريكت مو من مكة، باش نروح لجدة ونروح على روح. النهار الاثنين الجاي نروح إن شاء الله.
0: نعم.
1: وفما وآخرين باش يمشيوا في الرد الثاني المدينة باش يقوموا بزيارة الروضة الشريفة إن شاء الله وزيارة المدينة المنورة.
0: نعم. المسافة ما بين مكة والمدينة تقريبا 400 كيلومتر هكا.
1: أكثر شوي ما
0: أكثر شوي.
1: بالحافلة اللي تحكيت 5 سوايع تبقى الحافلة.
0: أي أنا قطعت هالمسافة هذيك لكن أي. نسيت بالضبط الحقيقة.
1: أي 400 واش هكا.
0: 400 واش. نعم.
1: أي.
0: حبينا نطمن عليكم أخي أنيس المزوغي.
1: الحمد لله والله في نعم إن شاء الله، ربي يبلغ الناس الكل، هو شوية تعب والله. أنا تو باش نكلم فيك، أنا تو دخلت مشيت ربيت الجمرات 5 متاع الصباح، ومن بعد فقدت المخيمات الأخرى. احنا عندنا مخيم 110 111، أنا مقيم في المخيم 112.
0: نعم.
1: عندنا 113 و14 هما راهو قراب لبعضهم، لكن إشكالية راه باش تمشي 3 كيلومتر باش تدور على اليمين، خاطر ما عندهمش تمشي في اتجاه وترجع في الاتجاه الاخر.
0: نعم.
1: انا باش نمشي معناه مخيب باش نشوف وراه نشوف ونقطع 5 كيلومترات فقط باش تمشي، خاطر لازم ترجع تقص منا عندهم خطه مروريه محكمه ومنظمه باش يصير سكه تدافع الحشود وكل شيء، معناها باش تمشي الامور منظمه. فقدت المخيمات الكل الحمد لله، معناها حتى تبقى ارتاحوا اليوم.
0: نعم.
1: معناها كاللي بدت اللي يخف عليهم الضغط ولاباس والحمد لله. نحب نطمن راهو المواطنين راهو الحجيج نتاعنا الحمد لله. بالطبيعه فما حالتك اللي حالات اجهاد ولا واحد فما شكون قاعدين في المستشفى السعوديه وقاعدين البعثة الطبيه تتبع في حالته برا، معناها ما يتخلقوش، معناها الامور تحت السيطره ومعناها والحمد لله النفرة عدت في
0: أجواء
1: طيبة جدا.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: أول سفرة كانت إلى البقاع المقدسة نهار 7 ماي، آخرتها نهار 22 ماي، والعودة تكون بداية من 1 جويليا حتى
1: 1 جوان
0: عفوا حتى آخر حتى 14 جوان هكا.
1: صحيح صحيح تحديد.
0: نعم نعم. شكرا إذا سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. من أجمل ما غنت زهيرة سالم حملتم لمكة أشواقنا.

0: حملتم لمكة أشواقنا غنتها زهيرة سالم. تعيش هذه الأيام العائلات التونسية بمناسبة عيد الأضحى أجواء من الفرحة والبهجة، ولكن في كل سنة هناك أجواء متاع قلق يتعلق بنظافة المحيط، نعم، وخاصة الطريقة التي يتعامل بها البعض مع جلود الأضاحي، حيث يتم إلقاؤها في الشوارع أو قرب حاويات الفضلات. معنا سيرياض برجب، مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية. سيرياض، صباح الخير وإن شاء الله عيدك مبروك.
1: صباح الخير سي الحبيب، وإن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله عيد مبروك لجميع المستمعين.
0: نعم طبعا احنا فرحانين بالعيد كما العائلات الكل والمستمعين والتوانس الكل، ولكن يعني ننزعج، وانا شخصيا معناها نتقلق من برشا اوساخ تلقى في الشوارع هكذا. يعني
1: بالضبط احنا في اطار هذايا باش نتلافاو اللي سبقت وحكيت عليه سي الحبيب،
0: نعم،
1: عملنا حملة على مستوى ولايتي ساقس ومنوبة،
0: نعم،
1: لتجميع هذه الجلود اللي معناتها وقع ذبحة،
0: نعم،
1: وتثمينها. احنا لهذا السبب معناتها قمنا بحملة تحسيسية بضرورة معناتها وضع هذه الأضحية وهذه الجلود في أماكن مخصصة، ووقع معناتها الإعلان عليها في أماكن عدة أماكن، مثلا ولاية ساقس وقع الإشهار عليها وولاية منوبة كذلك.
0: نعم طبعا قبل سرياض كنا احنا صغار أمهاتنا يستعملوا الجلود يعني كزربية باش نقعدوا عليها، معناها تهيئ وتعد كما يجب، والنساء الكبار يعرفوا الطريقة هذه، ولكن توا الظروف تبدلت بالطبيعة.
1: بالضبط هو في إطار هذايا يقع التثمين نتاعها الجلود هذايا، معناتها يقع التجميع، وفي قبل التجميع نتاعها يقع معناتها تمليحها من بالملح الطبيعي
0: حتى لا تتعفن. نعم
1: حتى لا تتعفن بالضبط،
0: صحيح.
1: في حتى معناتها الوقت اللي هذاك لازم باش توصل للمدابغ باش يقع معناتها معالجتها ويقع تثمينها، وتولي كما تقول انت معناتها ثم اللي التثمين اللي يقع معناتها في طريقه تقليديه،
0: نعم،
1: وذاك اللي يستعمل في جماعة الصناعات التقليديه، ولا في الطريقه الصناعيه اللي هي يولي جلد اللي هو معناتها تولي ماده اوليه باش يقع صنع منها الاحذيه ويقع صنع منها المصنوعات الجلديه والمصنوعات الاخرى.
0: صحيح. اذا لتفادي هذه المخاطر الصحيه لابد المواطن يكون واعي باش يهتم بالنصائح نتاعكم انتوما يسمعوكم.
1: بالضبط احنا معناتها نحسوا المواطن خاصه في طريقه الذبح في الحبيب، وخاصه في طريقه السلخ، خاطر معناتها العمليه هي فنيه شويه، السلخ نتاع الجلد يقع بطريقه اللي ما يقعش معناتها فيها قصان والا فيها بعض الخدوش، ولا خاطر الجلد اذا كان مثلا تقع فيه بعض الحالات نتاع السلخ اللي مش معناتها معموله بكدا يولي معناتها ما عادش يقع التثمين نتاعو، ما عادش يقع المعالجه نتاعو، ويقع القاؤه في الطبيعه. وتعرف تقريبا احنا السنه تقريبا 800,000 اضحيه اللي احنا تمنا نوصلوا باش ظهر لي ممكن نوصل باش نثمن 15% منهم فقط، والعدد معناتها ضئيل وضئيل جدا.
0: ولكن مهما يكون تعد ثروة اقتصادية، يعني هذه الجلود نستفيد منها في قطاع صناعة ودباغة الجلود.
1: بالضبط يقع معناتها استعمالها في صناعة، خاصة في صناعة الحذاء اللي هو معناتها تقريبا متكون معناتها بطريقة كبيرة من الجلد والمصنوعات الجلدية الأخرى، خاصة احنا معناتها الحم نتاع الجلد نتاع الذقن يقع استعماله خاصة في المصنوعات الجلدية، واللي معناتها لي فيتمون اون كوير هذاك يقع تقريبا إذا كان فيه خدش ولا حاجة ما عادش يقع استعماله، ويقع معناتها إلقاؤه في الطبيعة، وهذا
0: صحيح.
1: احنا معناتها نحبوا نتجاوزوه وما يقعش العملية هذه.
0: صحيح. انتم في المركز الوطني للجلود والأحذية تتعاملوا مع البلديات اللي هي تقوم بالجمع؟
1: بالضبط احنا ثم جمعية اللي هي معناتها قامت كانت انترفاس بيننا بين البلديات معناتها وقعت عمليات تحسيسية و معناتها باش نتلافاو الحكايه القاء الجلد في الطبيعه.
0: نعم نعم، ان شاء الله العائلات التونسيه والامهات بصفه خاصه وكذلك الاباء والناس الكل المعنيين بالامر في العائلات التونسيه يهتموا بهذا الموضوع وما يلقيوش بهذه الجلود في الاكياس هكا كما جاء.
1: بالضبط بالضبط. احنا وقت اللي معناتها وقعنا العمليه التحسيس بشاقة معناتها عطينا كميه من الملح بشاقة تصبير الجلود، وكذلك معناتها وفرنا معناتها ديساك او بلاستيك بشاقة فيه معناتها حفظ الجلد فيها ويقع معناتها معناتها باش يقع لوطون اللي باش يخلط نقطة التجميل.
0: صحيح نعم. وين المركز نتاعكم انتوما؟
1: احنا مركز فني، احنا مركز فني، احنا من اقدم المراكز الفنية، عمرنا 57 سنة.
0: في
1: المنطقة الصناعية سيدي رزيق، مركز فني من ثم من جملة 8 مراكز فنية تحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
0: نعم.
1: اللي يشرف على القطاع في كل في قطاع. احنا الميسيون تاعنا هي تتعلق بالجلود والأحذية وهذه الصناعة ومرافقة الصناعيين في المجال هذايا وفي القطاع هذايا، ومعناتها توفير النصائح والمرافقة الفنية للصناعيين في هذا القطاع.
0: سي رياض برجب، إن شاء الله في فرصة قادمة معك نحكيه على بعض الأحذية اللي تبدأ غالية برشا أكثر من اللازم.
1: أنا على بنتي الحبيب في كل وقت في كل وقت راهو للأحلام معناتها باش تبدأ في بالك، راهو في كان اللي نشوفوهم ماركات عالمية وتتباع في أنهز كما شانزليزي والكل راهي مصنوعة في تونس الحبيب.
0: نعرف هذا نعرف هذا.
1: والقطاع هذا في فورد فالور أجوتي، معناتها قطاع في عادي معناتها القيمة المضافة.
0: أي ما هو حكيتها قبل أنا في يوم سعيد في إحدى المغازات الفاخرة هكا في في منزه من المنازه أنا في تونس. دخلت المغازة نلقى لافتة كبيرة على البلار تخفيضات 50%. أي قلت له حاجة باهية. كيف مشيت للحذاء الغالي الانسه اللي غادي قالت لي لا سي الحبيب هذا ما يدخلوش في اطار التخفيضات.
1: تخفيض
0: اي ما قلت لها اكتب هذا قول باش ما تكونش فما عمليه اغراء مجانيه
1: بالضبط.
0: شكرا سي رياض، شكرا وعيدك سعيد انت والعائله الكل. شكرا. عشر عشر تنوصل شد اللي حيلك فيه سبونا كل الجيران بعراس معلم. فرقة الميادين يا حسرة قدمت برشا عروض في تونس مع مارسيل خليفة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: بصحفة مرق وسلطة تونسية وشيش كباب اتحرق وشكشوكة نية وقرصون يجري زلق فلتت له الصينية وطاحت سحيفة المرق يا ليلي واتقلبت عليا زردة زردة بالكسكوت
2: واللحمة لحمة مركوز
3: زردة زردة بالكسكوس واللحمة محمد الجراري.
1: أيوة هاي قصعة فخار منها طالع البخار قصعة فخار منها طالع البخار في وسط الدار
2: هاي
1: نبرك حتى على البرنوس
2: زردة زردة بالكسكوس
1: لحمة لحمة بركوس
2: زردة زردة بالكسكوس
1: لحمة عطوس

0: Hey! كسكس دياري له يابس له جاري، كسكس دياري له يابس له جاري، خلي الجراري
1: hey!
0: في وسط المرمي تيحوس،
1: حتى زردة بالكسكس
0: واللحمة لحمة عتوس،
1: زردة زردة بالكسكس
0: واللحمة لحمة بربوس. ناكل الحيمة ونزيد مش عظيمة، ناكل الحيمة ونزيد مش عظيمة، وطرفش حيمة
1: hey!
0: ما بين صباعي مرفوس،
1: زردة زردة بالكسكور
0: واللحمة لحمة عتروس،
1: زردة زردة بالكسكور
0: واللحمة لحمة عتروس. أيوة
1: hey!
0: هاتوا لي الزبدة يلا خلوا خيك يبدأ، هاتوا لي الزبدة يلا خلوا خيك يبدأ، وخيار الزردة
1: hey!
0: كيف تكون بلاش فلوس،
1: زردة زردة بالكسكور
0: واللحمة لحمة عتروس،
1: زردة زردة بالكسكور
0: واللحمة لحمة عتروس.
2: الآن مع سعد عبد الوهاب في جنة أحلامي وغرامك وغرامي.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: الساعة الآن 8:45 في برنامج يوم سعيد. مطرب الخضرة، ما تفكرش في الأحزان.

المدن الكبرى تعج بالحركة والنشاط، ولكن في الأعياد والعطل والمناسبات الدينية وغيرها تهدأ وتصبح الحركة قليلة جدا. أمس كنت مستمتع الحقيقة قبل الستة متاع الصباح، قبل ما نجي اليوم سعيد، بالجولان والسير في شارع الحرية، الشارع اللي تقع فيه الإذاعة التونسية. شارع هادئ، ما فيش حركة، ما فيش سيارات، ما فيش تجاوز للأحمر، للضوء الأحمر. ما تصوروش قداش ثم متعة وراحة. وفي الحقيقة برشا معالم ومواقع في تونس العاصمة، كما باب حر، هذا الباب الذي يتوسط المدينة، يعتبر من أشهر الأبواب، يطل بشموخ على المدينة العتيقة وعلى الجانب الآخر من العاصمة، وهو الجانب الحديث المتناغم مع المعمار القديم، يدل على فترات تاريخية مرت عليه منذ أن شيد في القرن التاسع ميلادي. تتالت عليه ومن حوله أشغال الصيانة والترميم لحفظه من الاندثار، إلى أن أشرف على بنائه المهندس سليمان النيجرو، وتعلو واجهتيه أبيات شعرية كتبها أحمد بيرم، منقوشة على النمط التركي ومسبوقة بالبسملة، تتبعها معاني تمجد عظمة إنجاز هذا الباب ومحاسنه المعمارية وإبراز رفعة الذوق في نقش الحروف وطلائها. يعتبر باب حر المرتب منذ مارس 1912 بمثابة الرمز المتجدد للهوية والحضارة التونسية، ومقصدا للسياح من الداخل والخارج، وبابا أيضا للحركة التجارية والاجتماعية النشيطة. هذا الموقع رمم من جديد سنة 1985 بالتعاون بين بلدية تونس والمعهد الوطني للتراث. نأمل دائما من بلدية تونس أن ترعى باب البحر ولا تنقطع عن صيانته، حتى لا يندثر خاصة بعوامل الطبيعة من أمطار ورياح. شكرا زملائي أنيس لوريمي، حمزة الصفار، سمية زواوي، حميد الورغي، رامية بوتوريا، ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيم المجري. نلتقي غدا في السادسة صباحا في يوم سعيد، مع تحية حبيب جغام، وعيدكم سعيد.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. مشعر ميناء يستقبل اليوم حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، بعد أن قاموا أمس برمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد. ورئيس البعثة الصحية التونسية إلى البقاع المقدسة يؤكد أن جميع الحجاج التونسيين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. غدا 29 من ماي آخر أجر لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات. يوم مفتوح موجه للأمهات والحوامل والأطفال تنظمه الدائرة الصحية بجومين من ولاية بنزرت غدا بمركز الصحة الأساسية بسمان. في العالم، الخارجية الإيرانية تندد بالانتهاكات الأمريكية المتكررة لوقف إطلاق النار وتهديداتها بحق إيران ودول المنطقة. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مضيق هرمز سيفتح للجميع تحت إشراف الولايات المتحدة. الاحتلال الإسرائيلي يكثف صباح اليوم غارته على لبنان ويستهدف مدينة النبطية بالإضافة إلى 6 بلدات جنوبية. وحزب الله يؤكد استهداف تجمع لآليات العدو الإسرائيلية في بلدة القيصر في جنوب لبنان. وختاما، حركة حماس تحذر من أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة وتعيش معاكم جو العيد. استضافات، متابعات، معايدات.
5: التسعة وثلاثة دقائق، صباح النور مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا، كل عام وانتم بخير، عيد مبارك سعيد.

عيد عليكم، وإن شاء الله يا ربي ينعاد علينا بصحة والعافية والخير والبركة يا ربي. مرحبا بكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في منوعة لمتنا عيد. احنا معكم توا حتى النص نهار باش نعيشوا مع بعضنا أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. نعرفوا نهار اليوم مازال فيه ريحة العيد حاضرة، ريحة المشوى خارجة من كل دار، فما زيارات ولمة العائلة اللي بتبيع تزيد تعطي للعيد نكهته الخاصة. اليوم باش معكم نص نهار ثلاثة سوايع مع بعضنا، فقرات خفيفة، موزيكا، حكاية العيد، وأكيد مداخلتكم أنتوما اللي ما زلتوا نتصور معي توش على أصحابكم وأحبابكم بيرحت لهنا في الحوسة الناس الكل. مرحبا بكم الكل على 71 844 404، كيما تنجموا تفعلوا معنا زيد على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. نقول صباح الخير زيد الفريق اللي معايا، حمزة صفار معنا في الهندسة الصوتية، سمية زواوي ترافقنا في الديجيتال، وحميد الورغي مرحبا بيه معنا في التنسيق العام للحسا. هذا صوت منى المجري معكم قدام الميكروفون من توا نص نهار. هات حمزة نبداو بالموزيكا، كوكتيل تونسي صبر بيعي وراجعين.

صابر بي كوكتيل تونسي على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، إن شاء الله عيد مبارك عطوا إنسان الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، وإن شاء الله نعد عليكم بالصحة والعافية يا ربي. تو 9:19 تسمعوا فينا في لمتنا عيد، احنا متواصلين معكم حتى نص نهار. مرحبا بكم الكل، معايداتكم بطبيعة نجموا تكلمونا على 71 844 404، ولا كيف كيف تخليه حتى مساج على الباج أوفيسيال متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. في لمتنا عيد اليوم في 3 ساعات ذوما باش نتحدث شوية كشنو الطريقة الصحية لتخزين اللحم الأضحية. بعد شوية باش يكون معنا بالتليفون الدكتورة رانيل الغيلوفي مختصة في جودة وسلامة الأغذية باش تعطينا أكثر تفاصيل وأكثر نصائح زيادة، خاصة اليوم برشا منكم يخليوا العلوش يكسر العلوش اليوم، واليوم نبداو نخبيه في اللحم، هذاك علاش يظل في وقته. الموضوع هذايا باش قدمنا مجموعة من المعطيات فيما يخص التخزين. كيف كيف اليوم ثاني عيد برشا باش يرجعوا اللي كانوا في مع عائلتهم، اليوم يظل بشدوا ثنية ويرجعوا معناها لمقر السكنة نتاعهم. دونك نقولوا ثنية زينة للناس الكل، إن شاء الله توصلوا سلامات. الناس اللي ماشية زادة باش تزور الأحباب ولا أصحاب نقول لهم ثنية زينة، سيسروا رواحكم واحدة واحدة. احنا باش يكون معنا خبير في الميكانيك بعد شوية باش نحكيو في صورة ماي واحنا في ثنية بعيدة وطريق طويلة كيفاش نتصرف وقت اللي يصير عطب مفاجئ في السيارة. دونك باش تلقاو معنا مجموعة من نصائح بعد شوية. باش يكون معنا السيد غازي بن صربة خبير في الميكانيك، خليكم معنا تابعونا مع هذه الكل. بتبيع باش نسمعوا برشا موزيكا وبرشا جو باش تلقاوها معنا اليوم، ومواعيدكم ما تنساوش باش تكلمونا وتتصلوا بينا. حميد الورغي في الانتظار على 71 844 404. نرجعوا حمزة توا مع الجو، نمشيوا مع الموزيكا ذي وراجعين شوية آخر.

0: الدكتور حكيم.
1: الحمل العلوش عنده قيمة غذائية عالية، غني بالبروتينيات والحديد، لكن غني بالشحومات، ولهذا ننصحكم باش ما تكثروش منه. نحاولوا نفوروه في الكسكاس بالكليل والزعتر باش ما يكونش مية دم، والنجم نحطوه في الكونجيلاتور باش الشحم متاعه يجمد وتسهال تنحيته. الكرومة تعتبر أقل شحم مطروف الأخرين، ونذكروكم كيف يتشوى الحم، ما نخليوش حتى يتحرق الشحم ويكحال.
0: الدكتور حكيم.
2: لمتنا عيد.
3: مرحبا بالناس كلها مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لمتنا عيد. بدينا 9 متاع الصباح متواصلين حتى نص النهار. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما وصلكم صوتنا وصورتنا. تحية لكم الكل، إن شاء الله عيد مبارك سعيد عليكم الكل. احنا قاعد نحكي وصحة باش نواصلوا اللي حكى فيه الدكتور حكيمة. باش نحكيوا اليوم على كيفية تجميد ولا تخزين الحم الأضحية. نعرف بعد نهار العيد، بعد الذبيحة وبعد التقسيم، تبدأ الحيرة عند برشا عائلات كيفاش نجمدوا الحم الأضحية بالطريقة صحيحة، كيفاش نحافظوا عليه يكون فرشك وآمن للأكل، وشنو الأغلاط اللي تنجم تضر بصحتنا من غير ما نحسوا بها، خاصة اللي شفنا فما سخانة، فما ارتفاع في درجات الحرارة انهارات هذوما. والتخزين صحيح ولا معناها مهم برشا وضرورة اليوم باش نحميو صحتنا وصحة صغيراتنا. احنا في المجال هذا باش تعطينا مجموعة من المعلومات. معنا بالتليفون الدكتورة رانيا الغيلوفي، مختصة في سلامة جودة الأغذية ورئيسة مخبر التكنولوجيا الغذائية بالمعهد الوطني زهير القليل للتغذية والتكنولوجيا. صباح النور دكتورة.
4: صباح الخير وعيدك مبروك. وعيد مبروك
3: مبارك سعيد عليك انت. مرحبا بك معنا دكتورة. اليوم شو جاوبنا على السؤال هذه اللي قدمناها، شنو اول خطوة صحيحة بعد تقطيع الحم الأضحية قبل ما نجمدوه، شنو نعمله بالضبط؟
4: هو اهم نصيحة اللي هو نرمي المورة هم البارح في الفريجيدير، اذا كان طبعنا النصايح اللي قلناها معناها المدة هذه قلت مع التغذية اللي معناها الحم لازم مش يقعد البرة برشا. هنا شفنا السخانة البارح واليوم، دونك نرمي المورة اليوم لازمنا نحطوه في الكونجيلاتور، هكا نخليه وكان باش نطيبه به اليوم. ومظهر لي بالنصايح اللي سمعناها يزينا نجبدوا الحمين الأخرى. دونك بالنسبة للتحديد
3: معناه قبل ما يمشي للتجميد لازم يدخل الفريجيدير ساعة يبات فيه للبرود وبعد
4: ولا في الفريجيدير تو معناه ما تصورش كان فما شكون خليه البرة معناه
3: خطر سخانة برشا.
4: بشوية بشوية ما نجبدوش الكونتيتي الكل معناها من الفريجيدير ونحطوها قدامنا ونبداو نحطوا في ساشيات، نجبدوا بالطرف بالطرف باش العملية على خاطر احنا شو كي يبدا في درجات حراره ما لازمش معناها يسخن الحم باش نجبدو من الفريجيدير ونبداو نحطو في الكونجيلاتور. دونك نجبدو بشويه بشويه ونحطوه في دي ساشي معناها اكياس غذائيه معده باش نعملو بها الكونجيلاسيون، ونحطو على قد ما باش نعملو الطنجره نتاعنا معناها على قد افراد العائله ولا كان عندنا زاده مناسبات اكسيتيرا. ماذا بينا نحطوه ما يبديش السمك متاعه ولا لبيسور شيء معني ما يبديش الحميد فوق بعضها مكعبرة. ماذا بينا اونيتال معني نخليوها لحمة بجنب لحمة باش تبدأ كي لبيسور باش البرد يدخل ديركت ما القلب اللحمة. خاطر انت كي تحطوا ساشيات كعبرة كيكا ما كبار معنيها حتى اذا كانت روح صغار اما يبديهم كعبرين راهو درجة الحرارة ما توصلش معناها القلب فيسا. احنا القاعدة متاع الكونجيلاسيون وإلا التبريد هي التبريد السريع بخيكوس لازم يكون رابيد، احنا ما نخليوش الفرصة للجراثيم تزيد تتكاثر وتكبر في الأعداد وتنجم مرة أخرى كي باش نجبدو باش نطيبو تمرضنا. دونك هي كلها عملية معناها لا ميتريز نتاع التكاثر نتاع الجراثيم. نحطوا الدات زيد ماذا بينا خاطر بعض الفريجيدير في الكونجيلاتور ما عادش باش نفهموهم الساشيه. وماذا بينا حتى من نوعيه اللحمه خاطر نعرف واحنا العلوش ما يجيش كل شيء معناها في التطيب
3: تلقانا مقسمين وصحيح
4: بس معناها بوغ ايفيتيك اللي نجبدوها وتتحل شويه
3: ونرجعوا
4: هي ميت اللحمه البيه ونعاود نرجعها خاطر هي من اخطر الحاجات اللي نجموا احنا نكسروا فيها الجراثيم هي لا ديكونجيلاسيون معناها كيفاش نحسوا التجميد. دونك ماذا بينا نكتبوا التاريخ ونكتبوا شنو هو معناها نتاع كسكسي نتاع مشوي نتاع احنا جينا سهله العمليه وما نقعدوش بعد ما يتحل اللحم شويه ونثبتوا فيه شنو نعاودوا نرجعوا. دونك هذيك هي الحاجه اللي احنا تخوفنا اكثر. وزيدا ماذا بينا الابيسور كما قلت باش توصل معناها درجه الحراره البارده نتاع التجنيد رابيدمون. احنا ايديالمون توصل لنا في ساعتين معناها البرد بيديه يدخل للحم خاطر راهو مع السخانه. شو احنا زرات العاده اللي في مع التغذيه يجيبوا لنا بعد العيد حاجات يقول لك حطيته في الفريجيدير وفي الكونجيلاتور وراهو ملي الكوش الخضراء نتاع هذيك السين نتاع التيغاسيون نتاع تلف ميم كي ريحته ماهيش خايبه اما يعمل كوش خضراء. دونك هذيك هي سين معناها علامه من علامات تكاثر الجراثيم حتى كان ما اثرتش على الرائحه واللون والطعم. مي احنا كي نشوفوها هذيك الخضوريه هذيك انواع نتاع جراثيم كي تتكاثر ساعات ميم با تعمل لك التلف ولا التيغاسيون. أما هي السين نتاع التكاثر نتاع جراثيم معينه في التكاثر نتاعها تعمل اللون معناها لون اخضر.
3: معناها اذا كان شفناها الحمى هذيك صحيح ما عادش صالح للاستهلاك.
4: لا ماهوش صالح للاستهلاك وهذيك علامه على انه فما برشا جراثيم تكاثرت انواع معناها خاصه عندنا ثلاثه ولا اربعه فاغنيتي نتاع جراثيم في التكاثر نتاعها تعمل لك اون كولوراسيون فيغدار. داير حتى في المخابر كي نحلوهم يعملوا نكت خضر. دونك هنا باش نتفاداو هذا الكل دونك لازمنا احنا نخمو اللي درجه الحراره البارده لازمها توصل بسيسه للحم دونك الاسبيسور ماهيش خشينه وديريكتومون. وحتى واحنا نحضروا معناها ونقسموا الحم ما نجبدوهش الكل معناها نجبدو بالبارتي بالبارتي ونحطو في الكونجيلاتور ونعاودو نجبدو من الفريجيدير ونحطو في ساشيات ونحطو في الكونجيلاتور.
3: دكتورة فما أجزاء من الأضحية تستحق طريقة حفظ مختلفة مثلا الرأس ولا الساقين من عرشنا ولا الكل كيف
4: لا.
3: كيف
4: هي لكونجيلاتيون راهي معمولها من أحسن الطرق نتاع تخزين الأغذية بصفة عامة معناها ما يقلقش حتى بارتي كيف كيف معناها القاعدة هي بيها التبريد لازم يكون بريكوس رابيد فيتا فيتا. والثاني حاجة بعد لا ديكونجيلاسيون معناها باش نحيو التجميد عندنا قواعد معناها اللي هي تنجم تكون مخترة إذا كان منا ما نطبقوهش اللي إذا كان احنا نعرفوا شنو باش نطيبوا من غدوة دونك نجبدوه من الليل نحطوه في الفريجيدير ماذا بينا في حاجة معناها في أوان مسكرة معناها نحطوه في حك علاش على خاطر كي الميل باش يخرج نتاع الديكونجيلاسيون هذاك إذا كان ما سخنا الفريجيدير راه باش يكون محمل بالجراثيم وخاصة ما نحطوهش اون كونتاكت مع حاجات باش تتاكل من غير ما تطيب فما نحطوش قريب للخضرة والغلة ينجم يقطر عليه ما نحطوهش قريب للجبونات ولا أي حاجة معناها باش نتناولوها. وزيد حاجة أخرى الجراثيم راهي تعمل كل بيوفيلم معناها كي تهبط لك في الفريجيدير وما تنظفش بطريقة مثالية راهو تنجم هي خاطر الجراثيم راهم ذكيين معناها يتخبيو باش يعيشوا هما يحبوا يعيشوا دونك باش يعملوا كل كوش البرانيه نسميوها بيوفيلم هي تبدا حاجه اورجانيك معناها عضويه نتاع بقايا الاكل ولا حاجات غاز ولا حتى الباتور معناها وتتخبى في وسط البيوفيلم ما عادش تنجم تنحيها كان بتقرقيش معناها كان كي تبدا تحك ببروت والا دونك هنا ماذا بينا نحطوه في حاجه مسكره الحم اذا كان والا اذا كان احنا ماهوش نتاع شويين ولا ديريكت ما باش يمشي فور ولا طنجره ولا حاجه راهو ما يقلقش اذا كان نرميوها هكيك معناها وهو مكنجر هيك عليك باهية معناها من الاول ان نكتبوا الحم هذاك نتاع شنو خاطر هو للشويين احنا ننصحوا نحيو من الليل خاطر الشويين في ساعه في ساعه يصير واذا كان قلب الحم ما تخلوش الحرارات اللي هي كيفية انها تقتل الجراثيم من داخل خاطر كي يبدا لك مكنجل ما تنجمش تشويه باش يطيب لك من فوق والداخل باش يقعد ما توصلوش الحراره اللي تنجم طيب اللحم واحنا نخافوا خاصه على صغيراتنا وعلى الناس الكبار والمسنين واللي عندهم نقص في المناعه اذا كان اللحم ما يكونش طايب بالباهي لو فما جراثيم تقلقنا شويه ماني مش كنت تسممات غذائيه، فما جراثيم ماني تعمل لنا السندروم ايموليتيك يورينيك اللي هو يعمل ماني حتى قصور كلوي عند الزغاء. دونك اللحم المشوي ولا الحاجات المش باش تصيب معناها لا دوري نتاع التصيب نتاعها قصيره نخرجوه من الليل باش بعد كي نطيبوه توصل الحراره اللي هي كافيه باش تقتل الجراثيم هذوما القلب اللحم نتاعنا.
3: به دكتوره قداش ينجم اللحم يقعد مجمد مع انه يحافظ على الجوده والسلامه نتاعو؟
4: هو من المستحسن يقعد من 6 ل 9 اشهر احنا وعبيه الفريجيدير، خاطر انت توا تنجم حتى تدخل في الانترنت ولا اي دي سيت حتى سيانتيفيك راهو المده اللي تتحط في لي ريكومونداسيون اغلبيتها نتاع كل ما هو معامل والا شركات نتاع اغذيه اللي تكون معناها درجات الحراره نتاعهم مراقبه وفما افيشار. اما احنا بالنسبه للاستعمال المنزلي نعرفوا اللي ايامات العيد حلينا تسكير برشا نتاع الفريجيدير والكونجيلاتور اللي احنا عندنا برشا حاجات مع بعضها. دونك هنا احنا ديما نقولوا اشطر المده نعطيه الدني ديل سي ولا ديليو هي ماذا بينا ما نفوتوش بها 6 اشهر على خاطر هي لازم تجديد درجاته تكون الا 18 والا الا 20. اذا كان احنا في جداراتنا معناها تتحل وتتسكر وما عادش هل الغارونتي هذيا اللي ديما معناها درجات الحراره في الا 18 دونك ماذا بينا 6 اشهر كيف. اما النجم نوصلوا حتى ل 9 اشهر.
3: به في الاخر عطينا مجموعه من النصائح السريعه هكا المواطنين باش يتفاداو التسممات الغذائيه ولا في فتره العيد اي مشكل نجم يصير.
4: اي هو شو التسممات الغذائيه هي ترتبط بحاجتي هي قديش انت عندك الاغذيه من الاول فيها جراثيم وزاد درجات الحراره سخونه. دونك احنا لازمنا نعملوا ميتريز نتاع الحاجتين هذوما. ما نمسخوش الماكله نتاعنا بالجراثيم، والجراثيم راه نجمو نمسخوها حتى بيدينا ولا بحاجات معناها باش نقطعوا بها والا في الكوجينه. دونك من اهم النصائح اللي كيما قلت لك حكيت لك على اللحم كيفاش نخرجوه ما نحاولوش نمسخوا به حاجات اخرى. عندنا احنا اغذيه نسميوها اوتومون بيريسابل وتكون معناها ملوثه ناتوريلمون كونتامينيه وفيها معناها جراثيم كيما الحومات كيما البيض كيما زاد الخضروات اللي نيه مازالت مش مغسوله اللي نجم تكون فيها شارج نتاع جراثيم من برا. دونك هذوما نحاولوا ما نحطوهمش اون كونتاكت مع الحاجات اللي باش ناكلوها من غير التطيب. دونك التطيب راهي نحينا برشا جراثيم اما ما نخليوش معناها الماكله قبل ما نطيبوها ولا كي نحضروها لبرا تو نعرفوا عيد ولمات والعائله تتلم ولا صحاب. دونك حتى كي نحضرنا حاجه في درجه الحراره على بكري قبل ما تجينا الناس ولا عندنا فطور ولا عشاء لما في العائله ماذا بينا حتى كي نحضرنا بكري حاجه ما تقعدش لبرا. يعني نطيبنا قليه ولا كسكسي بالعصبين ولا اللي هو نهار الثاني نعرفوا
3: قد ما يفوتش ساعتين معناها من اللي طاب ولا ماذا بينا حتى قل.
4: من طاب للي كليتو للي لميتو معناها كان طيبني بكري قبل اوقات الماكله راهو احسن حاجه ان نقربوا الوقت الماكله على خاطر باش يتحط لبرا حط على الطاوله. دونك كان طيبنا بكري نحطه في الفريجيدير وراهو ما يقلقش ان نحطه في الفريجيدير في 60 درجه معناها يكون سخون ما نستناش اللي يبرد كاريمون. دونك من بعد نعاودوا نسخنوه الى درجه الغليان وناكلوه من غير حتى معناها مشاكل.
3: واضح. باهي يعطيك صحة دكتورة، شكرا ليك على النصائح هذوما اللي قدمتهم لنا، إن شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى. يعايشك نهارك زين. دكتورة رانيا الغلوفي مختصة في سلامة جودة الأغذية ورئيسة مخبر التكنولوجيا الغذائية بالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا، تحدثنا عن الطريقة الصحية لتخزين ولا تجميد اللحم الأضحية. دونك تنجم تشوفوا الفيديو هذا على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية وتعاودوا تتبعوا النصائح اللي قدمتهم الدكتورة. ومازلنا احنا معكم حتى نص النهار في لمتنا عيد. تنجموا تواصلوا معنا على 71 844 404 باش نرجع مع الموسيقى كتوا حمزة. نمشي مع الموسيقى هذه وراجعين بعد شوي في لمتنا عيدة.

شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. خايف

واشرح لها عن حالك واشرح لها عن حالك روحي علي.

0: اشرح لها على حالاتي روحي علي للألها
1: لمتنا عيد
2: واشرح لها هكا غنينا فهد بلين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وفي لمتنا عيد غنية وصلتنا حتى للتسعة وخمسين دقيقة. نقولكم مرحبا يصبحكم ورد وفل وياسمين، مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية، تابعوا فينا في لمتنا عيد، بينا معكم التسعة وما زلنا معكم حتى نص النهار. تنجموا بطبيعة تتفاعلوا معنا، احنا نكونوا اليوم همس الوصل بينتكم انتم واصحابكم وحبيبكم والناس اللي بعد عليكم تنجموش تزوروهم تحبوا تعيدوا عليهم، مرحبا بكم الكل. بعد شوية نستقبلوا تليفوناتكم على 71 844 404، واللي يحب يكتب لنا هكا ميساج مزيان كلام حلو على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه، مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نقدم تحيه كبيره للناس اللي تخدم ايامات العيد. نهارين العيد نعرف بعيد واحد على العائله، مش سهله الحكايه، لكن ربي يكون في عونكم، وهذه ظروف معناها العمل هكا تحكم. ربي يعينكم وان شاء الله عيدكم مبارك سعيد، والناس اللي في الثنيه تو نقول لكم سيسر ويحكم واحده واحده ان شاء الله وتوصلوا وين ما تحبوا نتوما والقاصدين ربي، المهم ثنيه زينه ليكم الكل. احنا بعد شويه باش يكون عندنا موجز العشرة متاع الصباح، قبلها باش نسمعكم انا زين الحداده زوز غنيات هكا باش نسمعوه في اللهم صلي على المصطفى ويا محمد جد الحسنين، هذوما يوصلونا حتى الموجز العشرة ونرجع نكمل معكم لما تنعيد.

0: seen them.
1: ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناس صلوا

0: me bëgjina, unë mua s'lin e trik. Tu më se jemi e firmi. I dajt me lotë një.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل

0: 6 و105.9 FM. في صفاقس على 100.5 FM. في قفصة على 104.6 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي يؤكد خلال تدخله في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن جميع الحجاج التونسيين بخير وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج برمي الجمرات في أول أيام التشريق. ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية، عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، محور مؤتمر دولي تحتضنه تونس غدا وبعد غد. جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعقدها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم لبحث مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في العالم، مصادر أمريكية مطلعة تكشف عن أن وزارة الحرب الأمريكية أعدت قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية إضافية يمكن استهدافها في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وعسكريون يقرون بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة مقارنة بالضربات الأولى التي بدأت أواخر فيفري الماضية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 6 أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة في بلدة عدلون في جنوب لبنان. ووزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيتسلائيل سموتريتش يهدد بتدمير 100 مبنى في العاصمة اللبنانية بيروت مقابل كل طائرة مسيرة يطلقها حزب الله تصيب جنديا إسرائيليا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: لمتنا عيد الإذاعة الوطنية معكم.

0: لمتنا عيد.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في لمتنا عيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:18 صباح النور لعدلة المشتاة، وتابعوا فينا وين ما كنتوا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بكم، متواصلين معكم حتى النص نهار. نعرف كل دار عندها حكاية مع العيد، وكل عائلة عندها الطقوس متاحة والأجواء الخاصة، وين اليوم من خلال تليفوناتكم باش نعيش معكم تفاصيل ثاني أيام عيد الأضحى من مختلف الجهات، وباش نستقبل تليفوناتكم. توا معنا سي محمد، أهلا وسهلا. أهلا، صباح النور.
2: صباح الخير، عيدك مبروك.
1: كل عام وانت بخير سين دايما، مرحبا بك.
2: عيد مبروك من أولى أفراح والسعادة
1: إن شاء الله يا رب يجمعين،
2: وعاد الله عليكم باليمن والبركة إن شاء الله.
1: الله يخليك إن شاء الله يا رب.
2: وأولا للذي على الهاتف شكرا له وله مني عيد سعيد، اللي على الهاتف
1: أي حميد، أي تحية كبيرة لي.
2: ربي ربي يبارك فيه إن شاء الله.
1: آمين إن شاء الله. باهي سي محمد، تتكلم فينا من سوق السبت.
2: اي من سوق السبت.
1: اي
2: قل كل من هو في الإذاعة الوطنية الأم.
1: يعيشك سيدي، الله يخليك. احكي لي كيفاش تعدى العيد معاك، مع شكون عيطت؟
2: والله اللي لاباس اللي كاتب من ربي هذاك هو
1: اكيد
2: اللي كاتب.
1: معاك الاولاد مع العائله، معناها عديت العيد كيفاش؟
2: الحمد لله اللي يعمل ربي مليح هكا. اللي كاتب لينا كاتب لينا كاو.
1: بالضبط. باهي سي سي محمد.
2: وبالله نحب نهدي كان عيد سعيد لحبيبي صغار.
1: اي ان شاء الله يكون يسمع فينا. باهي.
2: وليك انتي وريم بن شعليه.
1: باهي سيدي، يعطيك الصحة.
2: وإلى بسمة المعدة نتاع برنامج استشارات قانونية.
1: اي بسمة الدربيلي تحية ليها.
2: والرئيس جعفر الربعاوي.
1: باهي يا سيدي، قل لي سي محمد.
2: والاخرين بالله العاملين في عندي انا عاملين صحفيين في اذاعه الكيف.
1: اي
2: بالله عواتف اليعقوبي وخير الشيرني هذوما صحفيين في اذاعه الكيف. وخاصه وعندي صديقي الواعر المناعي حمام بيضة. وصراحه من كيف
1: قدم لهم هذوما المعايدات نتاعك، قدم لهم تهاني العيد هاي. للناس هذوما به.
2: واقترح اغنيه فريد زطرس نوره يا نوره هديه الى الواعر المناعي حمام بيضة. وربي يبارك فيك ان شاء الله.
1: الله يخليك يا سيدي.
2: وليك انت وكل عاملين في اذاعه الوطنية الأم.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك سي محمد، وتحية الناس كل يسمع فينا في سوق السبت. شكرا ليك، وإن شاء الله توصلهم التحية الناس اللي سميتهم الكل. احنا ما زلنا مع تليفون ثاني سي عبد الرزاق، أهلا وسهلا، صباح النور.
3: أهلا أسلام أختي منى،
1: مرحبا بيك يا سيدي.
3: إن شاء الله عيدك مبارك ليك وكافة العمل والإداريين بالإذاعة الأم. أنا راني صاحب الإذاعة، أستاذ تربية موسيقية متقاعد من مدينة
1: أي مرحبا بيك يا سيدي.
3: مكتري عايشك عايشك.
1: تقول لي شنو أجواء العيد في مكثرة؟ كيفاش تعدى معاك نهار البارح؟
3: والله تعدى جو باهي الحقيقة.
1: مادام فما ضحكة معناها فما طرايف، فما جو، فما لمة.
3: في العشية في العشية الصباح فما حتى واحد، حتى تطلع البلاد بالضبط شيء. بتبعد لها الناس كل
1: أي. أي.
3: في العشية دار دولاب شوية. فما شوية عروسات شوية أفراح شوية كذا شوية منا شوية
1: منا. الحمد لله.
3: فهمتني؟ والله هي بس العشية كي نقول لك أنا من الأربعة للستة تاع العشية جبت الحوت وعندي عصافر قاعد بعدين في السخيفة.
1: وتعزف لهم
3: وليت أغني كنكت وليت أغني.
1: صح عليهم العصافر.
3: والله كيف نحكي لك والله. فهمتني؟
1: هذيك هو هذيك هو يعطيك الصحة. سي عبد الرزاق، على شكون تحب تعيد انت؟ قل.
3: نحب نعيد على حبايبي كله واولادي وابنائي بصفه عامه، فهمتي، وزوجتي فدني واهلي تاع مكثر والموجودين في تونس العاصمه، وخاصه اولاد عمتي تاع حي البساتين مكثر، فهمتي، كل نبلغ لهم التحيات والتهاني بالعيد اللي ريته واللي ما ريتوش.
1: فهمتني؟
3: واللي عمل لي تليفون واللي عملت له تليفون. فهمتني؟ بالنسبه للاهداء بشهر ربي يعطينا ليله العيد انستينا. فهمتني؟
1: باهي
3: كمان
1: تنحضروا لك اي تدلل علينا يا سيدي.
3: عايشك بارك الله فيك.
1: يعيشك
3: شكرا لك.
1: شكرا لك وكل عام وانت حيك خير مره.
3: عنده خلق طيب ياسر.
1: شكون
3: اللي عدلنا؟
1: سي حميد اكيد
3: يعطيه الصحة وبارك الله فيه.
1: يعطيك الصحة اللي كنتي نورت.
3: هما باهين بكلهم ما يعطيه الصحة. يرحم والديه.
1: يعطيك الصحة اللي كنتي. شكرا ليك. نقول لك نهارك زين وخليكم معنا. تو نحاولوا نعطيو لك حتى مقطع من الغنية اللي طلبتها يا ليلة العيد انستينا اللي باش نسمعوها. قال لي حمزة تو حاضر. يعطيك الصحة حمزة. مقطع صغير اكيد باش نسمعوها من الغنية هذيا من طلب سي عبد الرزاق اللي كلمنا من مكثر. وراجعين معاكم في نمت نعيد بعد شوية.

0: لمتنا عيد.
1: سمعنا مجد المهندس على مودك انت وبس غني وصلتنا حتى 10:29 تسمعوا فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لمتنا عيد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله مبارك عليكم الناس الكل على الأمة العربية والإسلامية جمعاء. مرحبا بكم متواصلين، نحن معكم حتى نص نهار مع معايداتكم انتوما على 71-844-404. لكن المرة دي باش نهزكم هنا نشوفوا أجواء العيد مع الجمعية التونسية لقراء الأطفال. باش نمشيو لقرية أسويس، قرية أطفال أسويس سليانة، ونشوفوا صغيرات كيفاش عداو العيد، ونعرفوا العيد ديما يقعد مناسبة للفرحة لللمة والمشاعر والمحبة زيدا اللي مستحقين الصغيرات هذوما اللي يستنيو في فرحة العيد بطريقة مختلفة، يحبوا فرحة فيها احتواء اهتمام إحساس بالعائلة والأمان. وفي الإطار هذية باش نمشيو لتجربة إنسانية مميزة تعيشها قرية أطفال كما قلت أسويس سليانة، وين الصغيرات موجودين داخل منازل دمجة ومع عائلات في أجواء كما نقولوا أقرب ما تكون للحياة العائلية الطبيعية، خاصة في مناسبة كيما عيد الأضحى. باش حكينا أكثر على أجواء العيد وكيفاش يتم الإحاطة بالصغيرات هذوما وكيفاش ينظموا اللحظات الاحتفالية معاهم. فرحني برشا يكون معنا بالتليفون السيد عاطف البيدي مدير قرية أطفال سويس سليانة. صباح النور ومرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح البركة لإذاعة إذاعات. نقدم لكم تحية ونقدم لكم تحياتنا وتبركات العيد من قرية أطفال أسويس سليانة، من أطفالها من شبابها أمهاتها خالاتنا وكل اللي اختار التربوي نتاعنا.
1: كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك يا سيدي.
2: يعيشك بارك فيك.
1: اي باش نحكي على تحضيرات العيد كيفاش كانت وكيفاش عاشوا صغيرات معناها أجواء الاحتفالية دي.
2: أجواء متميزة جدا يعني فوق العائلية، تتجاوز حتى الظروف العائلية، لأنه قرى الأطفال وخاصة المنازل المندمجة في المجتمع اليوم عاشوا العيد يعني بكل تفاصيله وبكل معناها التفاصيل نجم يعيشها الطفل في عائلته الطبيعية. احنا اليوم بفضل دعم الحكومة التونسية، بفضل دعم مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة المرأة، بفضل الداعمين نتاعنا والتونسيين بالداخل والخارج، معناها الأمهات متاعنا صبينا لهم فلوسهم في الكارت متاعهم كما أي عائلة تونسية، مشات الأم وصغارها اختاروا العلوش متاعهم، شو شافوا كيفاش تصير ودخلوا للرحبة وكاشحوا في السوم واختاروا العلوش متاعهم وبعد كنا قربتوه وزينوه. وهذه في الحقيقة تعطي أريحية كبيرة، لأنه وقت اللي كنا في القرى وقت اللي كنا داخل القرى ما كانوش صغيراتنا يختاروا، كان يجيهم العلوش حاضر. وهذه معناها ما تعطيهمش هم حتى القدرات الاجتماعية فيما بعد باش يختاروا وباش يفهموا كيفاش تصير العملية، باش يتمكنوا من هذه القدرات الاجتماعية والتربوية اللي تخليهم من بعد يندمجوا بسلاسة في المجتمع. اليوم عائلاتنا مش فقط الأطفال، لكن جونا شبابنا اللي هم يقروا في الجامعة يعملوا في التكوين المهني، جونا عائلاتنا اللي هم خرجوا من القرية وأسوا عائلاتهم الخاصة وزاروا الأم وزاروا الصغيرات. العائلات كانت عائلات ممتدة بأتم معنى الكلمة، تلقي فيها أجيال مختلفة شاركوا مع بعضهم، معناتها شعلوا الكانون مع بعضهم، مشوا مع بعضهم، عاشوا زي
1: يظل حتى من الزقديدة طيب وصغيرات
2: طيب والزقديدة وعملوا نهم يعني عملوا كل الأجواء الرائعة. ما نزلنا الحقيقة المندمجة عاشوها بكل التفاصيل، حتى أنه يعني اليوم ما عادش نفكر وإحنا في زازار خاطر الجيران متاعنا اللي هم معناها جيران العائلات المندمجة، مشوا الجيران ومشوا معها وذبحوا العلوش كيما أي حومة وكيما أي معناتها عائلة كبيرة مع بعضها. اليوم صار اندماج الكل، صار تقبل كلي، وصغيراتنا يعني يعيشوا كما اي صغيرات اخرين والحمد لله. ما اكتفناش لهنا احنا اليوم لانه عندنا صغيرات داخل عائلاتهم الطبيعيه في برنامج دعم الاسره. وصلنا تقريبا الى الكثير من الاسر في برنامج دعم الاسره في جندوبه وبرنامج دعم الاسره في سليانة. الفرقه نتاعنا خدمت الى معناها اواخر الليل نتاع العيد وحتى معناتها صبحه العيد وحتى من بعد، وصلنا الامانات نتاعها لاصحابها. اليوم وقت سمع عائلاتك صرنا لهم في الساعتين نتاع الليل وماضي ساعة ونص الليل وحتى في الصباح، اللي زغرت اللي بكى دموع الفرحة اللي معناتها عبر على كل الفرحة متاعه للداعمين اللي خلاهم يحسوا فرحة العيد ويخلوا صغيراتهم يحسوا فرحة العيد. يعني أجواء كانت رائعة جدا ومكننا صغيراتهم أنهم يفرحوا، لأنه روح حقوق الطفل مش فقط التمدرس، مش فقط الصحة، حق الطفل في الرفاه وحق الطفل في الفرحة، وهو عيد الأعياد العيد الكبير. هذاك علاش ما تدخرنا حتى جهد باش الأطفال اللي عندنا والعائلات اللي عندنا نحاول أن نبلغوا لهم ونخليهم يعيشوا الفرحة كما أي طفل تونسي وكما أي عائلة تونسي.
1: ساعات هل فما تفاعل ولا دعم المجتمع المدني والمتطوعين في المناسبات كما العيد مثلا؟
2: الحمد لله، يعني الدعم كان دعم متميز، ما قصروش التونسيين، يعطيهم الصحة الداعمين متاعنا اللي ديما يتفقوا علينا وديما يخلونا معناتها نعيشوا فرحة العيد هذه فرحتين. بطبيعة الحال اليوم احنا نحاولوا نوسعوا في معناها القاعدة المستفيدين متاعنا، لأنه ثم عائلات وأطفال ما همش في البرامج متاعنا. احنا كنا نتمنوا أنه يكون عندنا أكثر دعم، كنا نتمنوا أنه يكون عندنا أكثر التفاف باش نحاولوا ما نخلوا حتى الطفل التونسي محروم. اليوم راهو الطفل في نفسيته ما يفهمش إيش معناها، ما يفهمش معناها الفوارق الاجتماعية. الطفل يفهم حاجة واحدة، أنه يكون عنده علوش ويقربته ويزينه ويفهم أنه كيما نزاده معناه كيما أطفال الأخرين متاع يعيش الفرحة ذيك. ولذلك الله لا يحرم طفل إن شاء الله من هذه الفرحة. إن شاء الله في الأعياد القادمة تكون الدعم أكثر وتكون الهبة أكثر وتكون عنا غطينا كل العائلات التونسية، حتى لا تبقى عائلة معناها في دائرة الحرمان، وحتى يعيش كل أطفالنا فرحة العيد المتميزة. وانا متاكد ان التوانسه كيما اليوم دعمونا، كيما خلونا نوصلوا من 3000 و4000 ل10000 طفل، نجم نبعدوا اكثر من هذا. دعم الحكومه التونسيه اللي اعطتنا الترخيص، التونسيين بالداخل التونسيين بالخارج، كل الداعمين اليوم خلونا نحقوا الفرحه دي. هما حاجتين، استقلاليه المنازل المندمجه، وقت اللي الام تمشي تختار هي وصغارها، هذا ما تشاش بالفلوس، خاطر ما عطيناش فقط احنا اضحى، يعطينا حق الاختيار، أعطينا صوت، أعطينا أنه العبد يتعلم أنه يعيش
1: بالكرامة،
2: أنه يختار. وعائلاتنا في الدعم العائلي اللي للأسف شديد، يعني قلة ذات اليد ما قلتش العائلات هذه تقوم بواجبها ورعاية وجاء أبنائها. وقت وصلنا لها أنت من الأضحية، وقت الأضحية متاع برشا عباد، كما عباد معناها أعطت أضحية كاملة، شرط الوحيد أنها الأضحية ذيك تكون باسمها، وصلت الأمانة وصدقني الفرحة. اليوم احنا اليوم ساعات يخرج أخصائي اجتماعي مثلا مع السائق، السائق يقول لك انا مستعد نخدم 48 ساعه، المهم نشوف الفرحه هذيك
1: الفايدين، المهم الصغيرات ما يقعدوش محرومين من
2: حاجه. يعني جوك عباد تصور تخدم من 14 15 16 ساعه في مختلف الاماكن واماكن وعره، ويقول لك انا فرحان يا خويا، ونخدم ليل ونهار، المهم نشوف الفرحه هذيك في عين الاطفال، ونشوف العائلات هذوك معناها فرحين.
1: احلام التوانسه بالحق كيحسوا بغيرهم. باهي سي عاطف، اليه الدعم بالنسبه للقريه نتاعكم، اعطينا كيفاش الناس اللي تسمع فينا كيفاش تنجم تدعمكم، كيفاش تنجم تتواصل معاكم؟
2: اليوم عندنا نحن اليوم تعاملنا برشا على الديجيتال الرقمي، واللي هو يوفر لنا يعني مساحه جيده جدا من الشفافيه ومن السرعه ومن النجاعه. اي www.sos.vo.n وعيد www.sos.vo.n، يدخل على هذا الموقع يتبرعوا ويتبرعوا بكثافه، لانه اليوم حتى بعد العيد عندنا برامج اخرى، ثم العوده المدرسيه فيما بعد، ثم عائله عمرها اللي شافت البحر. احنا وقت عملنا مخيم الامل صدقني ثم صغيرات اول مره في حياتها، عندنا تيمونياج جت من حاسي الفريد وقتها والده، عندنا برنامج في حاسي الفريد وهي من افقر العمادات، من افقر المعتمديات بحسب مؤشر التنميه الجهويه، ثم ام وقت اعطت الشهاده نتاعها تبكي وتقول لك انا اول مره في حياتي انا نشوف البحر ولا تشوفوا البحر. وبالتالي اليوم راهو مفكروا في الصغيرات الضم، ماهيش فقط اعاشه الدنيا اليوم، الدنيا اليوم زاد يلزم يسمى رفاه، يلزم يتعلم العبد، يلزم يشوف ثقافات اخرى، يحتك بمدن اخرى بعقليات اخرى، وهذا اللي يعطيه الزاد نتاعو باش هو بيدو، خاطر كي يحس الصغير يبقى يعيش في منطقه واحده، وربما المنطقه ذيك تكون فيها معناها هشاشه كبيره، راهو ما تكونش عنده حتى الحلمه نتاعو، ما تكونش عنده حلمه، مش كيما يخرج يكون عنده حلمه رايعه معناها، والحلمه ذيك تخليه يوصل. دونك تروا دبل في اس واس بي بوينت ان. بالنسبة لسليانا كامل الشمال الغربي والوسط اللي احنا نشرف عليه في البرامج وفي معناتها دعم الموارد، 57 030 514 اهالينا في جندوبة في باجة في الكاف في سليانا في الوسط بصفة عامة في ديبوزيد القاترين، والرقم الوطني 52 371 002. يعني هذه مختلف الآليات اللي نجموا نذيه، وكذلك الصفحات نتاعنا يلقوا فيها مختلف يعني الحسابات الجارية نتاعنا، كله يفيد وكله يمشي في بلاصته وكله يمشي ان شاء الله في صالح الاطفال، حتى لا يبقى الطفل التونسي محروم ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك سي عاطف البيدي مدير قريه سويس سليينا، ان شاء الله ديما تكون الفرحه حاضره في قلوب الصغيرات، وكل عام وصغيرات الكل بخير ومحبه وامان يا ربي. يعطيك الصحه سي عاطف على التفاصيل اللي قدمتها، شكرا لك، نقول لك نهارك زين في الامان. توا 10:39 انا باش نعاود نقول على الارقام اللي ذكرهم سي عاطف، وباش تدعم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال قبل سويس، معلي كان تدخل على www.sosve.tn، البريد التونسي على الرقم 905، وقال تنجم تتصل بهم على 58 371 0002. مازلنا معكم في لمتنا عيد حتى نص نهار، بعد شوية راجعين مع معايدتكم انتم اللي قاعدة توصل لنا بكثافة على 71 844 404.

0: نويل غشين معيني يا لله غني وصلنا حتى 10:46 كل عادة تبعوا فينا في لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مازلنا مكملين معاكم توا المشوار مع الموسيقى مع مداخلاتكم الهاتفية باش نسمعوا تهانيكم وعاداتكم والكلمات المحبة اللي تخرج من القلب للقلب. باش نمشي لتليفوناتكم. معنا سي مصطفى من بوسالم. صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور. مرحبا بأختي زلال.
0: مرحبا بيك. عيدك مبارك سعيد.
1: الأمة الكل للباس والحمد لله ويعطيكم الصحة حتى شيقة يا أختي منى.
0: الله يخليك يا سيدي يعيشك. مرحبا بيك سي مصطفى. قل لي من بوسالم مش عملت البارح ذبحت ولا ليه وشكون من العائلة بحذيك؟
1: الحمد لله لباس الحمد لله كل شيء تعدى كلمات ويا ربي ولك الحمد.
0: الحمد لله
1: يعيدوا علينا بالخير والبركة إن شاء الله.
0: آمين.
1: والاستقرار والهناء إن شاء الله والحمد لله
0: إن شاء الله.
1: مفتي زكريا
0: أي
1: شاعر جزائري وعاش في تونس.
0: أي
1: عز إيش يقول التونسي؟ لكي يا تونس قلبي يا معبد شدت في هيكله البيت الحرام ذكريات الأمس لم تبرحنني كلما تفتو بهذا القلب هاما. أضايا جزائري ما نحن
0: تونس إيش نقوله بالحق.
1: الله ربي يحميها إن شاء الله.
0: أمين أمين يا رب أمين. قولي سي مصطفى يجيوا بحذيك العائلة ولا أنت تمشي تزور التهنية وكيفاش؟
1: أنا نمشي نزور والحمد لله اللي ما نجمش نمشي نذبح نهز أنا واحد من الأولاد ونمشي ونستقر والحمد لله والناس كل لاباس يا ربي وملك
0: الحمد لله. إن شاء الله ديما لاباس يا ربي.
1: الله يا ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر إن شاء الله.
0: أمين. قولي على شكون تحب تعايد سي مصطفى؟
1: والله أولا قبل كل شيء روح الأخ نبيل بالذكري والأخ
0: الله يرحمه وينعم
1: مكتي تعرفي يا أختي العزيزة يعني أنا رو عندي قصة كبيرة بالإذاعة الوطنية من عام 90 ما حد ما نزمش ينسى الأحباب والأخويان
0: أكيد الله يرحمهم وينعمهم
1: كبيرة بالقداء إن شاء الله.
0: أي.
1: وربي يعطيكم صحة الأبدان والأخت بالله السيدة هيدا هند بن علي بالله زيد الحيو يعطيها الصحة على
0: المجهود
1: اللي قاعد تقوم به إن شاء الله. أي. وربي يفضلكم الكل وربي يحميكم إن شاء الله.
0: يعايشك سيدي محليه كلامك. بي شكون آخر عندك قايمة والأصحاب والأحباب ولا ليه؟
1: نعم.
0: عندك قائمة لأصحاب الأحباب شو تسميهم ولا ليه؟
1: لا والله الأحباب الكل الحمد لله يعرفوا لي مصطفى عندي دين عندي كم محبة الأحباب الكل إن شاء الله. ربي يفضلك
0: يعايشك يا سيدي. الله يخليك وكل عام وانت حي بخير مرة أخرى.
1: ربي يفرحك.
0: تحية لك انت كل الناس يسمعوا فينا في بوسالم من ولاية جندوبة. توا 10:49 تليفون آخر باش نمشيو لزهوين. توا معنا سيد أحمد. أهلا وسهلا.
2: يومك سعيد اختي فاضلة. ربي يبارك لك وربي ينورك.
0: بارك اسعد لي
2: التقنيين والاخوه التقنيين والاخوه يعني الاعلاميين بشكل عام.
0: يعطيك الصحه يا سيدي. سيد احمد يحكي لي على جو العيد البارح واليوم وكيفاش تعدى معك؟
2: الحمد لله يعني مر بشكل عادي يعني بشكليات فقط واحنا نعيشوه بايمان وتقوى فقط يعني ما الشكليات الاخرى هي اضافه مش اكثر.
0: اي بي
2: نعم.
0: اي قل لي مشيت بحذا العائله ولا جاوا بحذيك ولا في العاده في العيد وين تكون اللمه؟
2: اي اكيد هي اكيد لما يعني هي تلم العائله هي صلة رحم هي كل شيء
0: اكيد. اي بيه يا سيدي على شكون تحب تعايد؟ قل لي شو تحب تقول.
2: عندي اقتراح يعني يا ريت يعني اول حاجه نتمنى يكون عندنا مبنى جديد لاذاعتنا الوطنيه تليق ببلادنا وتليق باعلاميينا. يا ريت يعني ومجرد اقتراح مش اكثر.
0: اي
2: ثاني شيء يعني نتمنى هو المستمع راهو يقدم اضافه يعني في البرامج كلها بشكل عام. شكر خاص تقدير فائق جدا لخونا انيس الحجاوي بصراحه يعني يقدم برنامج ايماني كبير برشا ننتظروه من منتصف الليل حتى الثالثة صباحا بصراحه. كذلك للبث الإذاعة هو يستمر تقريبا يعني ما يقارب 29 ساعة. بث يعني مباشر. نعيشه بعد هذا الفجر تجليات بذكره أخونا عادل يوسف بذكره مفيدة زهاق بصراحة يعني يقدموا في أشياء رائعة جدا جدا جدا وهذا وسام على صدورنا وإعلاميين كلهم وسام على صدورنا يعني نفتخر به بصراحة.
0: أكيد أكيد. أي.
2: اقتراح الغنائي إذا
0: قل
2: يا ريت تسمع فايدة كامل عايزة قلبك ولو حتى مقطع صغير يعني حتى بعد
0: عايزة قلبك. به نحاول نشوف المقترح متاعك. المهم قد تابعنا ان شاء الله نلقاو
2: أكيد أكيد
0: اي
2: أكيد
0: وتسمع اللي طلبته حتى مقطع صغير به.
2: حتى بتعصير.
0: على شكون تحب تعايد دون مقترح؟
2: نعيد على أخي الصغير الحطاب وزوجته جميلة الأخت الفاضل الجميلة، وكذلك المهندسة الراقية رانيا بن حسين.
0: نتسلم عليهم الكل وإن شاء الله عيدهم
2: أكيد.
0: مبارك سعيد.
2: أكيد أكيد.
0: يعطيك صحة سيد أحمد، نورتنا بتليفونك يا سيدي. شكرا شكرا لك، الله يخليك. نقول لك نهارك زين في لمين سيد أحمد من زغوين. احنا مستمعين معاكم حتى نص نهار في لمتنا عيد. نمشيو مع الموسيقى اللي باش توصلنا الموجز ال11 وراجين بعد الأخبار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق. المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب يرجح في تصريح في برنامج يوم سعيد تثمين 15% فقط من جلود الأضاحي هذا العام، وهي نسبة ضئيلة وفق تعبيره، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. وزارة التربية تدعو تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة جوان 2026 إلى الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة الراجعة إليهم بالنظر عبر الموقع www.edunet.tn، وذلك بداية من 4 جوان وإلى غاية 9 شهر ذاته. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. في العالم، الخارجية الإيرانية تدين اليوم الهجوم الأمريكي على مناطق في بندر عباس في جنوب البلاد، وتتهم واشنطن بتقويض وقف إطلاق النار، مؤكدة عزم إيران على الرد على الهجمات وفقا لحقها في الدفاع عن النفس. أسعار العقود الآجلة لخام نفط برنت تسجل ارتفاعا بنسبة 2.6% ليبلغ سعر البرميل 96 دولارا و7 سنتات إثر تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 37 آخرين على الأقل جراء قصف استهدف مدينتي صور وصيدا في جنوب لبنان. وحزب الله اللبناني يؤكد استهداف دبابة إسرائيلية في بلدة زوطرة الشرقية بجنوب لبنان وتحقيق إصابة مؤكدة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ثاني أيام عيد الأضحى، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا على الأقل خلال حملات مداهمة في الضفة الغربية المحتلة. وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تحذر اليوم من أن إطلاق إسرائيل نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأراضي المحتلة يمثل حلقة جديدة وخطيرة ضمن مشروع فرض السيادة الإسرائيلية وتكريس الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: لمتنا عيد.
6: الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة وتعيش معاكم جو العيد. استضافات.

0: لمتنا عيد.
1: لمتنا عيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 11:12 متواصلين معكم لمتنا حتى نص نهار. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نعيد على الناس الكل مرة أخرى اللي عدوا الموجة توا يتابعوا فينا وين ما كانوا. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير يا ربي، إن شاء الله نعد عليكم بالصحة والخير والبركة يا ربي. نعرفوا في ثاني أيام العيد نهار الأول الحوسة ونهار الثاني باش نمشيو نزوروا العائلة للأصحاب الأحباب، دونك الطرقات نتاعنا باش تكون فيها حركة كبيرة. هذاك علاش اليوم بحضية في استوديو سي غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات باش يوجهكم يعطيكم مجموعة من الإرشادات والنصائح بالنسبة للناس خاصة الماشين مسافات طويلة. صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، عسلامة، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله يا ربي عيد أضحى مبارك على التوانسة الكل، وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير.
1: عيدك مبارك سعيد عليك أنت زادة والعائلة عائلتك الكل. معنا اليوم كما حكيت باش نعطيو شوية توجيهات شوية توصيات اللي بشدة ثنية توا، ونعرفوا زادة غدوة نرجعوا للعمل، دونك فما ناس راحوا للبلاد لبلادهم دونك باش يجيو بشدة ثنية العشية هذاك. علاش هات نعطيو نصائح
2: هو منا نعرفوا العياد تتزامن مع ارتفاع كبير في حركة المرور خاصة بين المدن، وللأسف ترتفع معها حوادث الطرقات وتتعطل السيارات بسبب المسافات الطويلة. والحرارة زادة اللي هي الأيامات هذية زادت نسبيا بارابور الأيامات اللي فاتوا. دونك اليوم باش نحكيو على أهم نصائح السلامة وشنو تعمل إذا لقدر الله تعطلت بيك الكهرباء في الطريق. أولا قبل ما تخرج أعمل تفقد سريع للسيارة، شوف ضغط العجلات وحالتها، كمية الضغط هوني حكينا عليها بارشة مرات، ومناش رانا باش نفكوا، مناش باش
1: نسيبوكم،
2: مناش باش نسيبوكم. كمية الضغط الموجودة في العجلات راهي موجودة في المونطون تاع السائق، يعني تحل الباب تلقى في المونطون لي دوني كونستركتور قداش يزمك تحط ضغط عجلات من قدام ومن تالي. وإذا ما لقيتهاش راهي تتراوح بين 2.2 إلى 2.4 بار من قدام ومن تالي،
1: وتقيسها بالنسبة للسيف تاع مع السخانة تتبدل.
2: هذا هو تريد في مخي انت وسبقتني. دونك ماذا بينا نقيس ضغط العجلات قبل ما ننطلقوا، قبل ما نخرجوا، قبل ما الكهرباء تشد الكياس. علاش؟ على خاطر الضغط يرتفع بمفعول الحراره ملامسه الاطار في الكياس، دونك نقيسوها وهي بارده. ثانيا مستوى زيت المحرك اللي هو ما يقلش اهميه على ضغط الهواء، يزم يكون ما بين المينيموم والماكسيموم. ثالثا النيفو نتاع سائل التبريد واللي هو ما يزمش يفوت الماكسيموم، عفوا. عندك زادة حالة الفرامل، حالة البطارية، حالة الأضواء، مهم جدا الأضواء، والأضواء راهي ماهيش كما قدام أختي منى، راهو حتى من تالي الضوء مهم ياسر باعتبار أنه يحمي سلامتك وسلامة الآخرين. وحاجات أخرين كما مساحات البلور لا قدر الله، باش إذا كان تحب أنت تنظف بلارك اللي رؤية أوضح وأحسن خاصة في الليل، دونك يلزم المساحات يكونوا في حالة جيدة. ثانيا ما تحملش السيارة أكثر من طاقتها في العبوة، وهذه نصيحة مهمة أيمات العيد. علاش؟ على خاطر نشوفه ساعات في العيد واحد يهز السيارة يعبيها بالأمتع متاع العيد، يعبيها بالعائلة الكل، ساعات فما سير شارج، ساعات فما شكون حتى يهز حتى العلوش معاه، يعني العائلة والماتريال متاع العيد وزيد معهم العلوش، وهذا يأثر على الحمولة متاع السيارة ويضعف الفرامل، يزيد في استهلاك الوقود، وخاصة يأثر على أداء السيارة في المنعرجات. دونك وخل في هذا الكل أختي منى ممنوع قانونيا سير شارج، يعني مجلة الطرقات تعاقب على الوزن الزائد في السيارة وعلى الحمولة الزائدة. ثالثا حاجة زادة مهمة ياسر هي الراحة أثناء القيادة، قبل أثناء وبيان سور بعد القيادة، هذه كما فما حتى مشكل، أما خاصة أثناء القيادة. إذا كانت الرحلة طويلة اقف كل ساعتين تقريبا، خذ قسط صغير من الراحة، اشرب الماء، تحرك شوية. وعلاش ليه؟ إذا كان حسيت بالنعاس ولا بالتعب تنجم تعمل غفوة متاع الدرجين 4 ساعة، راهي تعاود تعطيك السفل وتعاود تعطيك قدر من الانتباه اللي تنجم توصل به. فما زاد حاجة أخرى في السياق هذية، أنه فما برشا عبيد يقول لك تهيا نفطروا ومن بعد نروحوا، هذا غلط برشا. علاش؟ على خاطر يزمك تاخذ الكياس بعد على الأقل ساعتين ثلاثة يعني من الماكلة. علاش؟ خاطر وظائف البدن والمخ يبدا وقتها كونسنتري على عمليه الهضم، دونك الانتباه ينقص ينقص والتركيز ينقص، هذا بطريقه علميه يعني. رابعا عندنا احترام السرعه القانونيه، كما نعرفوا اكثر اسباب الحوادث هي السرعه. دونك فما عباد يقول لك انا مزروب نحب نخلط، هذايا في العيد وقت اللي قبل العيد يحب يخلط، وبعد العيد يبدا تعب وكل شيء ويحب يروح. دونك نحترموا السرعه القانونيه، وهو راه ما فماش فرق برشا حتى علميا اختي منى ما بين واحد يمشي في 100 كيلومتر في الساعه واحد يمشي في 150 كيلومتر في الساعه، مثال ماشي من سوسه لتونس راهو الفرق 15 دقيقه 20 دقيقه، يعني ما نتصوروش 15 دقيقة باش تعطيه حاجة كبيرة ولا راحة كبيرة أنه باش يعملها. دونك الالتزام يعيشكم بالسرعة القانونية لتفادي العقوبات، لتفادي الرادارات، وزادة لسلامتك وسلامة الآخرين. المحور الثاني توا نتاعنا اللي هو إذا تعطلت السيارة في الطريق شنو نعمله. أولا وقبل كل شيء نحافظوا على الهدوء، يفو با بانيكي، حافظ على الهدوء نتاعك، صحيت ما يلزمش واحد يدخل بعضه باش ما يعملش نابورت كوا. ثانيا يشعل اضواء الخطر اللي هما لي كات كليناتون نعرفوهم، وخاصة إذا كان تحت الكهرباء بان في الطريق السيارة ماذا بيه يركنها في منطقة آمنة ويبعد لو ماكسيموم على الكياس، ويحاول يخرج الراكبين في منطقة آمنة، يعني إذا كان فما بارير أو دولا دو لي بارير الموجودين، وبكل صفة أنه يخرجهم من منطقة الخطر. ثانيا فما مثلثات الخطر اللي يبداو جنيرالمون مزودين بهم السيارات ونلقاهم في المالارير. دونك ماذا به يحط مثلث الخطر بعيد شويه على السياره، يعني باش يخلي مسافه امان، وباش يخلي لو طون دو ريبونس او طرف وقت للسائقين الاخرين باش يراوها. برشا عباد يحطوها لاصقه الكهرباء اللي اون بان، لا
1: هذا 30 متر ولا قد
2: صحيت هي هكاك تقريبا، تحطها بعيد شويه باش تنجم تخلي الوقت السائقين الاخرين باش يراوك باش يتفاداوك باش ما يصيرش لا قدر الله مشكل اخر. ثالثا ما تحاولش سلاح كل شيء بنفسك، على خاطر كيما نقولوا مثلا كهرباء سخنت اون اتوندونس باش يمشي الواحد يحل طول دابوست الماء او سائل التبريد، هذا خطر. ما تنجمش تحل دابوست الماء والكهرباء سخونه، خاطر فما خطر نتاع احتراق الماء، يبدا في حراره عاليه وفي ضغط سورتو عالي. دونك يلزمك تخليه اقل شيء نص ساعه ساعه غير ربع باش الماء هذاك تنجم تحلو الدابوزه وتتفقد النيفو نتاعو. ما تعبثش زاده بالمنظومه الكهربائيه، مش انت تحرق لك فيوزي يبدا 15 امبير مثلا، تحط سلك كهربائي او واحده تاع شوينغوم، او تحط له فيزيبل الاخر 30 امبير، راهو هذا اخطر وينجم يتسبب في حريق كاريمون للكهرباء. اذا كان زاد فما تسرب بنزين ردوا بالنا، ما تكيفش بحذا سيارة، تحاول تبعد عليها لو ماكسيموم بوسيبل بور ايفيتي زاد الحرائق. فما زاد حاجة أخرى اللي هي الأشياء اللي نحتفظوا بها في السيارة، وان كاد بان ينجموا يكونوا مهمين ياسر، وبصفة عامة
1: ماشي مسافة
2: صحيح نحكيو ديما اللي مسافة بين المدن، واللي هو جنيرالمون ديما اللي الشيء اللي قاعدين نراو فيه توا في تونس في أيام العيد. نتأكدوا اللي فما عجلة رود سكور أو عجلة السلامة موجودة، أو العجلة الاحتياطية وهي اسمها على جسمها رود سكور. كاينك انت عندك سيارة اسعاف باش تسعفك هذيك، وقت اللي انت حاجتك بها تلقى سيارة الاسعاف مهلوكة وان بان، دونك نتفقدوها ويلزمها تكون في حالة جيدة. يلزم يكون عندك زادة رفع كريك باش اون كادو كروفيزون ولا تنقبت لك عجلة ولا حاجة تنجم تبدلها، مفتاح زادة متاع جيلي، شاحن متاع جي اس ام متاع تليفون، ماذا بي يبدأ عندك شاحن متاع تليفون، ماذا بيك زادة تليفونك يبدأ فيه شوية فلوس باش حتى تنجم تطلب SOS، تنجم تطلب لقدر الله زادة في حالة حادث تنجم تتصل بأعوان الأمن أو الحرس الوطني أو الحماية المدنية. ماذا بيك يبدأ عندك زادة بدون ماء في سيارة، بدون زيت على الأقل، زيت موتور، زيت فرامل، هذوما الحاجات الكل أختي منى تحسبا لأي طارئ، تحسبا لأي عتب، باش تلقى روحك أنت متحذر وأمورك
1: واضحة. يعطيك الصحة.
2: هذا هو.
1: شكرا ليك. هذوما هذا النصائح بتبيع اللي نقدموهم للمستعمل طريق يسمعوا فينا توا. دونك ماذا بكم تحطوا الحاجات اللي ذكرنيهم عندكم وتفقدوهم زاده في السياره نتاعكم قبل ما تشدوا الطريق.
2: صحيح.
1: شكرا ليك
2: سي
1: غازي على المعطيات هذوما على النصائح القيمه، وان شاء الله تكون تنقلات التوانسه الكل في امان وسلام. وعيدكم مبروك وسنين دائمه. شكرا ليك مره اخرى، نقول لكم عام تحيه خير.
2: يعيشك.
1: احنا مستمعينا معكم حتى نص نهار في لمتنا. Right.

0: تمشي تمشي تمشي وترجع بالسلامة. مرحبا بكم الناس كلها مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 11:29 دقيقة. احنا مازلنا معكم في لمة عيد حتى نص نهار، وحابين نحكي شوية وإحنا في أجواء عيد الأضحى. أكيد فما موضوع مهم برشا حابين نسلط عليه الضوء، اللي هو حسن التصرف في مخلفات الأضاحي. نحكي على تثمين الجلود والحد من التلوث بعد عملية الذبح. ما نعرفش نتوما اش عملتوا مع الجلود والأضاحي اللي عندكم. نتوا باش نحكي على حملة وطنية تهدف إلى تثمين جلود الأضاحي وتحويلها لمورد اقتصادي وبيئي مهم. معايا بالتليفون سي سامي بن يحيى، رئيس جمعية من أجل تونس النظيفة، المنظمة بالشراكة مع مجموعة من البلديات الحملة هذه. سي سامي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: صباح النور، إن شاء الله عيدكم مبروك ليكم للإذاعة الوطنية اللي تخدموا اليوم.
0: عيدك مبارك سعيد يا سيدي.
1: وكل المستمعين
0: عايشك. سي سامي، في البداية حكينا شوية على الحملة هذه، كيفاش بدأت التحضيرات لها وشنو صار البارح واليوم؟ معناش
1: بالنسبة للحملة، بارك الله فيك، هي راهو مع الأسف كلمة الحملة ما عادش هي توا السائدة، نظرا اللي هي في 2025 عملناه، نجم تقول هي وقفة الحملة نظرا لعديد العوامل. كانت صحيح منذ 2018 إلى 2025 كنا نعتبرها حملة لأنه يشاركوا فيها عدد كبير من البلديات، وخاصة مش الفايدة من البلديات، خاصة المدابغ اللي هي مكتعر في آخر المسار. ما تنجمش تحكي على التثمين ما غير ما يكون اللي يجي في آخر الحلقة بتاع التثمين اللي هو المدبغة. مع الأسف المدابغ عندهم توا تقريبا سنتين داخلين في الثالثة، يعني ومن مشاكل اقتصادية ومعناها ما نجموش يشاركوا في الحملة، نظرا لأنه في الحملة على خاطر يخليهم يصرفوا برشا فلوس لعملية التريتمون تاع
0: المعالجة تاع الجلد
1: بالضبط، وكل دوك يصعب عليهم المشاركة ويخسروا عديد معناها فما كمية مالية معناها كبيرة. ولكن علاش هي شويه السبب، سمحني قبل ما ندخلوا باش نعطيك النقاط وشنو نقول جبت معناها علاش ما عادش حمله نحكيو على برنامج هو توا، لانه كانت قبل يعني حتى 2020 شويه 2023 مثلا انقطعت، كانت تراخيص استثنائيه تعاونهم في التصدير باش معناها خاطر هو يصدروه نصف مصنع باش يعاونوا رواحهم شويه كي يشارك في الحمله يلقى اكثر رخيص، وهذيك تعطي تصدير سوم باه يصدروا به يوصل حتى الخمسه اورو للجلده ويلقى شويه على الاقل يرجع ما خسروا ما صرفوا ما وقفوا على الحمله باش ينظف. تعرف مهم معنا نحبوا انضافة فقط فترة بعيد، وعليش المليون جلدة تعبت لنا فقط ثلاثة أيام وكله ومعناها تمشي هذا
0: ونخسروه. اي
1: بالضبط، احنا نظرا انه وقف وقفت التراخيص الاستثنائية اللي كانت تعطى لهم ما عادش يحبوا يشاركوا. احنا اثناء بالشراكة مع المركز الوطني للجلود والأحذية اللي هو شريكنا منذ 2018، نحن نخدم مع بعضنا على الحقيقة كجمعية اللي تخدم على النطاق الوطني، قلنا سنان عودوا نحييوه شوية نحييو الحملة معناها البرنامج باش إن شاء الله العام الجاي يولي يرجع
0: حملة وطنية كما حكيت
1: من سنان على زوج مناطق زوج ولايات معناها اللي واضحين في بعض بلديات أخرين خدموا شوية مع بعض المدابغ وكل، ولكن ركزنا على ولاية صفاقس وعلى ولاية منوبة اللي عندنا ما بيناتهم الزوج تقريبا 11 بلدية، منوبة ودندان وصفاقس معظمهم تقريبا الكل وبارك الله فيهم سي وجدي ذويب لله غديك في صفاقس وخدم خدمة كبيرة واللي عندنا فيها عمل باهي في صفاقس، ولكن هذا ما يكفيش على خاطر وصلنا في 2023 22-23 وصلنا ما يقارب 40% تثمين، وهذا عدد معناها رقم كبير والحمد لله ممتاز. باش نقول نحكيو على التثمين رغم اللي مازال عندنا عمل وتوا الحقيقه عم ناول ما بريسك مشاركه ضعيفه جدا. بعض بلديات كمل تواصل شويه صفاقس وشويه منوبه، ولكن ولكن ما نحكيوش على الارقام هذه. الارقام الاوليه تقول توا اللي احنا حسب اللي من امبارح واليوم نقارب ال 15%، حتى للجمعيات الاخرين يبدا عندنا هكاك تقريبا الارقام الصحيحه.
0: الرقم صحيح
1: صحيح اللي هو 15%، واللي هو ضعيف وضعيف جدا، واللي لاحظناه خاصه امبارح انا بيدي كنت على الميدان ودرت النقاط وفيها المدابغ اللي تهز وكل يعني مازلت عندنا الحقيقه مشكله. وانه حتى الرقم هذا مش باش يطلع برشا، لانه مع الاسف المواطن مازال ما يعرفش الطريقه الباهيه لسلخان الجلد، على خاطر الجلد كي يقع تقطيعه راهو المدبغة اللي تستغله ما تنجمش تستغله، على خاطر هو كي يخسر على الجلدة برودوي تاع تريتمون وكل معالجة يلزموش يكون مقطع. مع الأسف مازال بارح أنا في واحدة من نقطة من النقاط اللي وقع معناها رفع فيها العمل التثمين وكل قلبي وجعني. أنا مبارح يمكن تقريبا على 5000 كعبة، فما يكون عندي لا ألف برك اللي
0: ينجموا
1: 20%، معناها خسارة يعني. معناها المواطن ربما هو في السلخان ما يردش باله، ما ذيك راهي تدخل في عملية التثمين. إذا إذا انقطعوا وكل الجلد يراه ما ذاك ما تنجمش تقع عملية، تنجمش تحكي على عملية التثمين. مع الأسف نخدموا على النقطة هذه، وخاصة السنة احنا صحيح ما حضرناش رواحنا على النطاق التحسيسي بالكدا قبل الوقت، ولكن فهمنا ان شاء الله ووعد من المركز الوطني للجلود الاعلى
0: ان شاء الله
1: السنه المقبله نعاود الرجوع ان شاء الله الى حمله معناها بالفم والبلاد
0: تشارك فيها البلديات الكل
1: وبارك الله فيهم. المركز الوطني للجلود والاغذيه وفر 15 انترناتا من الملح، وهذه مهمة خاطر مكتار في عملية التصبير يلزم كنا قبل ندبروا أكثر عن شركة الملاحة اللي تعطينا كميات نوصلنا 60 و70 طرات ملح معناها للبرنامج للحملة الوطنية. السنة المركز قال أنا باش نشارك ونوفر ال 15 طرات هذه اللي جملة خمسة هنا على ولاية منوبة و10 على صفاقس وخدمنا والحمد لله، ولكن ما زلنا في معناها في نسبة ضعيفة وإن شاء الله السنة المقبلة
0: إن شاء الله السنة المقبلة كما حكيت أنت
1: المقبلة نعود ونرجعوا
0: نرجعوا للحملة
1: الكبيرة وكل معناها المهمة إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة
1: بفضلك.
0: شكرا لك سي سامي بن يحيى عن جمعية تونس من أجل تونس نظيفة على توضيحات هذه، وإن شاء الله ديما تونس أنظف وأجمل بفضل مبادرات نتاعكم أنتم ومشاركة المواطنين زيادة. شكرا لك.
1: مهمة
0: بالطبيعة.
1: ماهيش كان المركز، ماهيش كان البلديات، ماهيش كان المواطن هو بيدو يزمو في طريقة الحفاظ على الجلد بالتمليح العملية اللي مهمة، وخاصة عدم التقطيع وهذوما نقطتين مهمين كيما نحبوا نحكيوا على عملية التثمين.
0: يعطيك صحة. شكرا لك سي سامي بن يحيى، نقول لك نهارك زين وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير مرة أخرى. مستمعينا هكا كملت معكم أنا لمة نعيد توا، شكرا لكم الكل اللي كلمتونا واللي سمعتونا زيدا. كل الفيديوهات ترجعوا تلقاوها على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. تحية كبيرة لحمزة سفار اللي رافقنا في الهندسه الصوتيه، حميد الورغي في تنسيق العام الحصه، سميه زوابي رافقتنا في الديجيتال. بعد موجز نص نهار صابره تكون معاكم صابره لهميس اكيد في لمتنا عيد حتى المطليثه. انا نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مره اخرى، وسيسر ريحكم الكل في فنيه وشهيه طيبه. باي باي.

زغرت وعاد زغرت في سير. زغرت على الطاهر غرسه، زغرت على الطاهر غرسه، نعم.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلج وحدي يا مديري لي دبلج وحدي يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى او
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
4: صباح التوانسة. بطولة
0: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
4: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
0: من 2 للخميس من 9 للحداش.
4: من 9 للحداش.
0: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
4: تونسية 100%.
0: تونسية 100%. الإذاعة الوطنية
5: التونسية. الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
4: ثقافة.
0: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
4: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية. في سليانة على 104.9 و97.2 FM. سوسة والمنستير على 94.3 FM. في القصرين على 104.6 FM. في القيروان على 94.3 و105.9 FM. في المهدية على 102.94.3 FM.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخلي

0: وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي يؤكد خلال تدخله في برنامج يوم سعيد أن جميع الحجاج التونسيين بخير باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تقدم على صفحتها بالفيسبوك توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول، الهدف إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونت تعقدها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم لبحث مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. شبكة العمل المناخية العالم العربي تطلق حملة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بآثار التغير المناخي والتشجيع على اعتماد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى دعم ثقافة الاستدامة في المنطقة العربية. وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة الشبكة التي تعد تونس عضوا فيها والتي تعمل على نشر الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة. في العالم، مصادر أمريكية مطلعة تكشف عن أن وزارة الحرب الأمريكية أعدت قائمة جديدة تضم أهدافاً عسكرية إيرانية إضافية يمكن استهدافها في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وطهران تلوح بالرد على الهجمات الأمريكية وفقاً لحقها في الدفاع عن النفس. الاحتلال الصهيوني يقصف اليوم عدة مدن وبلدات في جنوب لبنان ويزعم استهداف أكثر من 135 هدفا تابعة لحزب الله خلال الساعات الماضية في صور والبقاع. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد استشهاد 17 شخصا وإصابة العشرات جراء التصعيد الإسرائيلي. وختاماً، حركة حماس تحذر من أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
1: ثقافة،
4: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة وتعيش معاكم جو العيد. متابعات معايدات.
5: صلى عليكم مبروك.
6: عيدكم مبروك. معكم اليوم في هالمساحة التنشيطية الممتدة على 3 ساعات حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، حمزة صفار في الإخراج الإذاعي، وعمار جبالي في الإخراج المرئي، وصابر هميسي مباشرة من استوديو البث. كل عام وانتم حيين بخير، ملمومين في الخير. عيد الإضحى ماهوش دم ولحم فقط، هو امتحان إنك كل عام تسأل روحك ما هو إسماعيل في حياتك.

تنجم تكون عادة سيئة، ذنب متكرر، تعلق مفرط بحاجة. فالذبح الحقيقي في عيد الإضحى ما هوش العلوش قدر ما هو الذبح التعلق بغير الله في قلب الإنسان. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وانتم ملمومين، كل عام وانتم فرحين.

مرحبا بكم من جديد. هي بخور الدار بسبب اللمة، هي اللي تمشي وترجع لها وتهرب من الدنيا لحضنها، هي اللي وقت اللي نغيبوا يغيبوا الكل، وحتى في حضورهم معاك تواسي الدمعة عند راس المريض اللي يبرى والصغير اللي يكبر. هي الحوسة وهي الصياح وهي اللي تعطي الأوامر، وانت يعمل هكا وانت يعمل هكا وانت يعمل هكا، وما تسيبك إلا بغياب خيالها. لم حية وإلا متوفية هي في القلب. الأم كل عام وأمهاتنا حيين بخير، وإذا غادرونا لفضاء أرحب وأجمل وأصفى، إن شاء الله يبدأوا من أهل الجنة.

0: لمتنا عيد.
1: الإذاعة هي نقطة توصل بين الناس وتبقى برامج المعايدات واختيار الغناية وإهدائها وإنه الإنسان يقدم الفرحة بصوته هي الأقرب للمستمع. والإذاعة الوطنية تطورت بتطور الإعلام في الدنيا كلها وقدمت محاولات تنجم تنجح وتنجم لا، وجدت في آلياتها وسائل الاتصال متاعها، ولكن أبقات على مثل البرامج هذه لما فيها من حميمية مع المتلقي أولين، واللي هو موجود في كل بلاصة في الدنيا ويستقبل هذه الموجات، وأيضا أنه يسمع صوته وأنه يقدم التهنئة بصوته ويختار الغناء اللي يحب يسمعها في الإذاعة باش تونسوا في الثنية وإلا في الدار وإلا في اللمة العائلية. فلذا بالمناسبة هذه نجدوا له التهاني بالعيد ونستدعوه باش يقدم التهاني متاعه والمعايدات على الرقم 71 844 404، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
2: ستدي أمي شقيانة طول عمرها

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: معكم

0: முட்டபாத் முட்டபாத் முஹையத்
1: சால்

0: لمتنا عيد.
1: مرحبا بكم من جديد في لمتنا عيد، ونبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وتنجموا تقدموا التهاني وتعايدوا على الناس اللي مريتوهمش ولا اللي ريتوهم تحبوا تهنيوهم بالعيد. مرحبا بكم الناس الكل على 71 844 404. وباش نمشيو لقصر هلال، المدينة الجميلة في تونس اللي نحبوها الناس الكل، وعندهم عادات يظهر لي خاصة في قصر هلال بمناسبة عيد الأضحى. نستقبلوا سي نور الدين. مرحبا بك سي نور الدين.
2: ألو أسلام أختي صبرا، عيدكم مبروك، كل إذاعة الوطنية الكل بالكونسيرج حتى للمدير العام.
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، انت وعائلتك الكل وكل متساكني مدينة قصر هلال. أشني حوالك سي نور الدين؟
2: والله لباس، راني أني نتبع في الإذاعة من السبعينات.
1: ما شاء الله.
2: عبد العزيز العوي وعبد المجيد بوديده وعبد العزيز الرياحي،
1: ما شاء الله،
2: معناتها نقدم الكل. من أنا عمري 8 سنين وأنا نتبع في
1: الإذاعة، معناتها التاريخ عندك، تاريخ الإذاعة عندك.
2: كل عندي وأني عندي أختي صابرة زوج أعياد، عندي العيد الكبير والكتاب الكبير. عندي كتاب خاطر نعمل فيه، عندي كتاب باش نحكي لك عليه.
1: احكي لي سيدي.
2: نبدأ بالمعايدة ولا بالكتاب؟
1: نبدأ بالكتاب ونختموا بالمعايدة.
2: الكتاب هذا نادي قصر هلال، ذكريات وحنين وأمل،
1: ما شاء الله،
2: متاع كرة القدم. من عام 46 تو 80 عام نعملوا في الكتاب هذا، عنا عامين ونص تعبين فيه.
1: باه ما يسالش.
2: أرشيف نور الدين جمال الدين، تأليف الماطري سمدة،
1: هاي
2: تعرفوها
1: بطبيعة الحال.
2: الإخراج ولده خليل سمدة،
1: ما شاء الله،
2: المخرج. كتاب قيم ياسر، فيه 300 صفحة، معها جميع اللاعبين الرؤساء اللي شدوا الكل في قصر هلال، كيفاش بدات قصر هلال، كيفاش تأسست، كيفاش تكونت في وترانا وفي تونس في الملاسين، خاطر الجماعه يقراوا الغادي يعني. معناتها تاريخ كبير ياسر بتاع قصر هلال.
1: ممتاز.
2: تاريخ الكره في قصر هلال هذا ما ممكن اول كتاب في تونس على الرياضه. ما أنا أول كتاب يقولي خطراني نتبع في الرياضة، وعندي أرشيف كبير راهو في الرياضة
1: ما شاء الله
2: في تونس الكل.
1: مغروم.
2: مغروم ياسر.
1: وكنت تمارس الرياضة ولا سي نور الدين، ولا مغروم بالفرجة كهو كيفين؟
2: مغروم بالفرجة، ما شديت 20 عام مسؤول في نادي الهلالي.
1: واضح.
2: 20 عام كونت أجيال،
1: ما شاء الله،
2: أجيال كونها في قصر هلال،
1: ما شاء الله،
2: معرفين وبذري ذريهم،
1: ما شاء الله،
2: خاطرني شديد صغير بالعمر.
1: أي هو مصابرة وكل مثقف في الجهة في تونس الكل، معناه من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، يشدك الفريق اللي عنده حتى إذا كان يبقى الفريق ذاك عامين ولا ثلاثة، ويعمل كتيب صغير باش يخلد ذكريات. واكيد راه عندكم تصاور، واكيد راه عندكم مقالات،
2: ارشيف كبير ومقالات، وعندنا تو الجزء الاول هذا على كرة القدم هي قصة كاملة، وبعتلي الجزء الثاني على الفروع الاخرين. كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، الالعاب الفردية، تنس الطاولة. عندنا هزت البطولة وقت عام 85 تنس الطاولة كانت في قصر هلال، هزت البطولة متاع تونس. وعندنا جمعية الرجبي وهذا، والالعاب الفردية عندنا أونج جابر زادها.
1: هاي بطبيعة الحال
2: أونج جابر بنتنا راهو،
1: نعرف،
2: بنت قصر هلال،
1: نعرف. هاي ممتاز، والله ممتاز، يعطيك الصحة يا سي نور الدين. وأيضا سي الماتري سميدة،
2: سي الماتري جيمك مستدعيتوه مرة.
1: أي مالا
2: مستدعيتوه أنت يا صبرة؟
1: والله لا مش أنا، لا يا سي نور
2: الدين، زميلتك.
1: أكيد
2: زميلتك.
1: أكيد رو كان مرور وكريم جدا ورو لا ممتاز. والله يعطيك الصحة يا سي نور الدين، وإن شاء الله وقتاش ناويين يصدر الكتاب هذا؟
2: هو تو يصدر ما بعد العيد جمعتين، ماكس جمعتين،
1: ما شاء الله.
2: احنا تو الغلاف نتاعو هبط في الصفحه نتاع الماتري سمدة،
1: كنت
2: تعمل عليه طلع في الصفحه الفيسبوك نتاع الماتري سمدة، وانا عامل فيديو
1: باه،
2: حصل تقريبا 70,000.
1: باه والله ممتاز، يعطيك الصحة يا سي نور الدين، وربي يطول في عمرك،
2: ربي يخليك.
1: وشكرا على المبادرة هذية اللي بالحق معناها ما تفرحش كان ولاد قصر هلالك هو وإلا المولعين بكرة القدم في قصر هلال، وإنما تفرح تونس الكل على خاطر التاريخ متاع الفرق هذية يلزم يتذكر. ثم فرق اندثرت وللأسف معناها ما اللي سواء اللي كانوا ناشطين فيها وإلا اللي كانوا متابعين ليها ما حاولوش انهم يارشفوا في كتاب ويخرجوا الكتاب هذا، كيما خنفوس رضيف مثلا، فما برشا ما يعرفوش اللي فما فريق متاع كورة كان اسمه خنفوس رضيف وكان عامل بعماله سادة في الجنوب التونسي، ما ما ما فماش شكون اللي حاول انه يلم الارشيف اللي خاص بالفريق هذا وانه يصدروا في كتاب. فمبادرة طيبة جدا، يعطيكم الصحة يا سي نور الدين، وربي يطول في عمرك ويشد في انفاسك ويخرج الجزء الثاني، زاد مهم
2: الجزء الثاني والثالث شنو برشا اللي يحب ولا عنده كما نقولوا هو من طرف الاذاعه الوطنيه اللي عنده وثائق ولا حاجه يجيبهم لي
1: به،
2: اللي عنده وثيقه ولا حاجه لقصر هلال يجيب هذه.
1: هذايا نداء، نداء سواء كان ولاد قصر هلال والا في تونس الجمهوريه، اللي عنده وثيقه سواء كانت مكتوبه والا مقال والا صور اللي توثق الفريق نتاع قصر هلال الهلاليه، يتصل بسي نور الدين ومرحبا بكم الناس كل، ولا تتصلوا بالاذاعه الوطنيه على خاطر هي تبقى نقطه الوصال والوصل بين الناس الكل. سي نور الدين، اي سيدي نمشي وتوا مش نسألك سؤال، توا عيد قبل وعيد توا هو بيد ولا فما حاجة تبدلت؟ فما حاجة نبعدوا على غلاء الغلاء ذاك،
2: برش حاجة تبدلت خاصة في 16 عام هذوما.
1: اي كيف
2: اختي صار رجعنا رجعونا كل 10 سنين اللي شدوهم تاع الظلام.
1: اي اش علينا فيه
2: وخروا بنا 500 عام لتالي تونس.
1: وتوا كيفاش في قصر هلال العيد؟ تتلموا العيل والا كل واحدة ما؟
2: والله نتلموا ما عادتش كي قبل اختي صابر، ما عادتش كي كل فول له في نوارو.
1: ما عادتش كي ما قبل.
2: ايه
1: خسارة والله خسارة، كانوا قبل علوش برك يوكل ثلاثة عيل
2: في حومة كاملة كانت صحيح في الديار ونشور ديار بعضنا، جارك ما تعرفوش.
1: اي والله، ونقص التزاور بين الناس واللي هي معناها سنة محمودة. بيه سي نور الدين، لشكون تقدم التهاني والمعايدات متاعك؟
2: نقدم للوالدة وحدة دمشي، نقدم لها عمرها في جوان تحصل 92.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يطول في عمرها.
2: هاكي هي طول للمتنا، هاكي هي للمتنا طول
1: محليها.
2: ونهني نسيبي ناصر القالون
1: هاي،
2: والله يرحم الحاج فاطمة
1: الله يرحمها
2: ونسيبتي، وزرية وخواتي والكل، وعندي ولدي في فرنسا
1: هاي
2: محمد أمين هو ومروة، ونسيبتو نهنيهم بمناسبة العيد
1: ربي يفضلهم،
2: وصحابي كل من يعرف خاطرني عندي برشا أصحاب وخاصة زاد الماطري سميدة، نهنيه بالعيد ونقول له رانا التحدي غلبنا،
1: رفيق الدرب
2: رفيق الدرب، رانا التحدي وصلنا له طو.
1: الحمد لله الحمد لله،
2: ونهني كل من يعرف نور الدين جمال الدين من في قصر له أحواثها،
1: والتحدي هذايا ان شاء الله ان شاء الله ينتهي بخروج الكتاب الاصدار هذايا المزيان. وشنو عنوانتو سي نور الدين؟ عاود لي العنوان.
2: نادي قصر هلال
1: اي
2: ذكريات وحنين وامل.
1: واضح واضح، ان شاء الله ربي يفضلك سي نور الدين ويفضل لك الوالده، وان شاء الله كل عام وانتم ملمومين في الخير، وكل عام وانتم حيين بالف خير، عيدكم مبروك والعيد مبروك على الهلاليه الكل، وفي انتظار الاصدار هذايا الخاص بكره القدم في قصر هلال. شكرا لك سي نور الدين، نمشي وتوا مباشره الحفوز القيروان، ونرحبوا بسيرامي المجولي، نورت استوديو يا رامي، كل عام وانت حي بخير. نمشي والهاجر، هاجر مرحبا بك، شنو حوالك؟
0: مرحبا بك اخت فاطمه،
1: ان شاء الله كل عام وانت بخير.
0: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وعيدكم مبروك بالهنا واليمن والبركه.
1: امين اجمعين يا ربي. اي شنو حوالك اللي هاجر بعد نهار البارح؟
0: والله هلا لبيس عملنا قل ذبحنا العلوش
1: ان شاء الله مبروك.
0: يعيشك. قضيت منه ومنه في دار اختي وفي دار خويا بحكم ماما وبابا متوفين
1: الله يرحمهم
0: ربي يرحم الناس الكل. عايشك. وعايدنا بالقدي بالقدي كل واحدة قضاء قاضية والحمد لله معناها شيء كبير
1: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: ان شاء الله.
1: وتوا في حفوز النهار الاول طيب وثم ناس تطيب لحمة الكرومة ثم ناس تعمل الكسكسي بالعصبين ثم ناس تعمل قلية ثم ناس كل واحد كيفاش
0: كل واحد وكيفاش
1: ايه؟
0: ثم نحن نعملوا سلطة مشوية نعملوا
1: مشوى
0: قلية نعملوا مرقة متاع تحت بطاطا مرقة بطاطا للحام في نص النهار ونعملوا مشوى
1: ايواش هذي تيلت النهار معناه
0: تيلت النهار صحيح
1: ملي نذبحوا العلوش وإحنا مستقرين الحمد لله وإن شاء الله بالخير واليوم والبركة
0: إن شاء الله والله يعيدوا علينا الله بالخير واليوم والبركة
1: أمين يا رب
0: للجمهورية كاملة
1: نعيد
0: عليه
1: أمين يا ربي أمين وربي فضلك يا هاجر
0: ونعيد على فاميليتنا عائلة الجيزاني نعيد على عميد والكمال خويا عميد الجيزاني نعيد على سيرين سوار نورس نعيد على ملاك بكوشي بكوشي مريم علي أمين راجل مونيا أختي خميس البكوشي مونيا الجيزاني كلنا معناه
1: ما شاء الله إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: سيرين ونورس نعيد عليهم سيرين في فرنسا هي ورجلها وبنتها في ألمانيا ونورس في فرنسا
1: ما شاء
0: نعيد
1: الله
0: عليهم الكل والله نعيد عليهم الكل
1: ما شاء الله
0: ربي يحييهم بالخير بالليل ونهدي لهم غنية
1: نتحقق على
0: أم وبابا
1: أي
0: نتاع بنت الحي
1: بنت الحي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ميمة ان شاء الله يا هجورة ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ملمومين بخير وربي يحييكم الامثال ونمشي ونغم ومن بعد نمشي ونشرة الاخبار الساعة الواحدة ومن بعد نسمع اغنية اخرى ومن بعد نعود ونرجع معكم مرحبا بكم على 71 800 44 404

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: الدكتور حكيم.
3: الحمل العلوش عنده قيمة غذائية عالية، غني بالبروتينيات والحديد، لكن غني بالشحومات، ولهذا ننصحكم باش ما تكثروش منه. نحاولوا نفوروه في الكسكاس بالكليل والزعتر باش ما يكونش مية دم، والنجم نحطوه في الكونجيلاتور باش الشحم متاعه يجمد وتسهال تنحيته. الكرومة تعتبر أقل شحم مطروف الأخرين، ونذكروكم كيف يتشوى الحم، ما نخليوش حتى يتحرق الشحم ويكحال.
2: الدكتور حكيم.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM،
4: في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: وفي أبرز عناوينها، حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. توقعات بتثمين 15% فقط من جنود الأضاحي، من جملة حوالي 800 ألف أضحية.

0: يواصل اليوم حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق الثالثة بعد أن أدوا نسك الهدي وسط عملية تنظيمية وأمنية متكاملة لضمان سلامة الحجيج، وفق المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي الذي أكد سلامة جميع الحجيج التونسيين باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد خلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد.
1: نحن تو في المرحلة هذه في رمي الجمرات، واليوم إن شاء الله بدينا في رمي الجمرات أيام التشريق. الحجاج التوانسة لاباس والحمد لله، النفرة مشت في أمور طيبة، كله مسلم مخيمات، ما عندناش حفلات ضايعة، فقط بعض الحجيج نحن نشيكوا على المخيمات، بالطبيعة فما حالتك اللي حالات إجهاد، فما شكون قاعدين في المستشفى السعودية وقاعدين البعثة الطبية تتبع في حالتهم. نحن تو بعد ما نكملوا ميناء إن شاء الله غدوة، عندنا المتعجلين من بعد ما الإسعاف تبدا تجي الكيران باش يعملوا طواف الإفاضة يكملوا الحج نتاعهم، والمتأخرين خاطر عندنا مخيمات عجلة مخيمات سبق نهار السبت دخلت كيف تعمل طواف الإفاضة. احنا سبق قريش على ظهورهم غاديكا في مكة باش تشوفوا فيهم طواف الإفاضة نقصفوا بعض.
0: وينتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان المقبل، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. وفي إطار الحملة التحسيسية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي، توقع المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب في حوار له اليوم في برنامج يوم سعيد، توقع تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام.
2: تقريبا 800 ألف أضحية اللي احنا تمنا ممكن نوصل باش نثمن 15% منهم فقط، والعدد معناتها ضئيل وضئيل جدا، خاصة الجلد نتاع بقى يقع استعماله خاصة في المصنوعات الجلدية واللي فيتمون اون كوير، هذاك إذا كان فيه خدش ولا حاجة ما عادش يقع استعماله ويقع إلقاؤه في الطبيعة، نحبوا نتجاوزوه وما يقعش العملية هذه. احنا نحسوا المواطن خاصة في طريقة الذبح وخاصة في طريقة السلخ، خاطر العملية هي فنية شوية.
0: وككل عيد إضحى تطرح جلود الأضاحي إشكالية بيئية كبيرة، فبعد أن كانت هذه الجلود مصدر عيش لعديد العائلات فضلا عن استغلالها للزينة باتت عبئا على البلديات. مريم الغربي تتوقف في هذا التقرير عند كيفية تثمين جلود الأضاحي بين الأمس واليوم.
3: تتغير العادات والتقاليد عبر الزمن وقد تتلاشى أغلبها بتغير نمط العيش وما تشهده حياتنا من تطورات بين الأمس واليوم وبين الاندثار وما تبقى من عادات. اخترنا في هذه المناسبة الدينية التحدث إلى السيدة بيا عن كيفية تثمين الجلود بالطرق المنزلية البسيطة في سنوات خوالي.
4: جلدي يتملح نهار العيد، شهر العاشورة يتغسل يتجبد بالكدا ويدهنوه بالجير حطوه يشيح، نفرشوه في الصيف بارد يهبل، وفي الشتاء نفرشوه على السوق زاد سخون دابي محليه تحد لوح الجل، نفرحوا بها اكثر من اللحم اللي باش تعرس تلم 3-4 جلود بيض قرطشين بالقرديش ومسفسين محليها خرجهم في الزهيس هذا كل ما عاد شتاء.
3: واليوم وفي ايام عيد الاضحى تصبح جلود الخرفان عبئا على المواطن وعلى البيئه لما تتسبب فيه من تلوث مفرط، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الصحة العامة. فضلات منزلية أغلبها جلود قابلة للتثمين لتتحول إلى مورد اقتصادي يمكن أن يساهم في دعم الإنتاج الوطني وحماية البيئة في خطوة لإحياء الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي بالتعاون مع المركز الوطني للجلود والأحذية وعدد من البلديات للمساهمة في دعم مجهودات النظافة أيام العيد. رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة سامي بن يحيى:
5: الجلد ولا كما العب طيشو، ولور كل جلد هو ينجم يصير فيه تثمين، يعملوا به سيكان الأكياس باب. عودنا حينا البرنامج اللي كان هو انطلق منذ 2018 بتاع تثمين الجلود، شريكنا المركز الوطني للجلود والأحذية، قلنا سنة لما لا نعود نحييه عملية بتاع التثمين ونخدموا عليها حملة وطنية، نخدموا على تثمين الجلد باش ما يطيش، يمثلنا المي المائية يعملنا كارثة بيئية. أثناء عندنا بلديات حب تخدم، بلدية مندوبة كالعادة وأثناء الدندان بلدية شخص دائما.
3: وأوصى رئيس الجمعية سامي بن يحيى المواطنين بتصبير الجلود بالملح ووضعها في أكياس قبل الوصول لرفعها لتثمينها وللحصول على جلود ذات جودة قابلة

0: بوتين للاستغلال.
1: ونوصي خاصة مواطنينا باش يحافظوا على الجلد، يلزم العملية بتاع التمليح هي عملية تصبيرية أكيدة. إذا بدأ يعمل ريحة ما نجموش نستغلوه الجلد ويمشي كنفاية. نحافظوا على منطقتنا، على بلادنا، على كل حومتنا. المواطن هو الأولاني اللي باش تبدأ عملية الحفاظ على البيئة والنظافة.
0: ويبقى الوعي البيئي للمواطن حجر الأساس لحماية الموارد الطبيعية ولضمان استدامتها.
2: ومع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، يوصي المرصد الوطني لسلامة المرور مستعمل الطريق بالتقيد بجملة من الإجراءات وقواعد السلامة المرورية نظرا للكثافة المرتقبة على الطرقات. رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتواصل الحملات التحسيسية بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالمناطق الازدحام المروري وعلى مستوى طرقات السيارة بالمحطات الاستخلاص. نعرفوا اليوم باش تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة العيد، ونعرفوا لغدوة يوم عمل عادي ورجوع للتلامذة لمقاعد الدراسة. هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل انه السلامة المرورية مسؤولية الجميع باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشرية، الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج مناطق العمران وطريق السيارة، اربط حزام الأمان، احترام إشارات المرور وطبقوا قواعد الجولان، بتبيع نتفقدوا الكهرباء، الزيت، الماء العجلي مع ارتفاع في درجات الحرارة.
2: في إطار الاستعداد لموسم الحصاد، نظمت الحماية المدنية مؤخرا عدة جلسات تحسيسية مع الفلاحين داخل عدة معتمديات بولاية الكاف بهدف توعيتهم بكيفية التوقي من الحرائق وحماية محاصيلهم الزراعية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري منير العبيدي يوضح.
4: في إطار الاستعداد للموسم الحصاد صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية لتحسيس الفلاح للتوقي من الحرائق. الحمد لله شملت معتمديات يعني جنوب الولاية كيف كاف شرقية كاف الغربية الطويرف السرس، المعتمديات كلها مثلها حاضرين برشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل سواء من اللي يحضر يبلغ فلاحتنا، وبالطبيعة احنا ثم وعي من الفلاح وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول متاعهم وحتى في أثناء التنقل متاعهم سواء على الطرقات المراقمه ولا المسالك الريفيه. الحمايه المدنيه مشكوره ادت واجبها وموجوده على ذمتنا ان شاء الله في اي حاجه. اما دعوه المستعملين الطريق بصفه عامه خاصه في الطرقات يعني المراقمه ولا المسالك الفلاحيه باش نردوا بيان صعب يلزم نحافظوا عليها الناس كلها.
2: تستأنف غدا امتحانات الثلاثي الثالث للمرحلة الابتدائية لتنطلق إثر ذلك فترة الامتحانات الوطنية التي تستهل بامتحانات البكالوريا في 3 جوان المقبل. وتعلم وزارة التربية تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من 4 جوان المقبل وإلى غاية 9 من الشهر نفسه عبر الموقع www.udinet.tn. في الشأن التربوي دائما وتحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تحتضن تونس بداية من يوم غد وعلى مدى يومين المؤتمر الدولي في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. المؤتمر يهدف خاصة إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفق رئيسته سنة عرفوي.
5: الموضوع المؤتمر السنه هو التعليم الشامل والمستدام اللي نحبوا نخدموا عليه السنه، هي نخرجوا بآليات باش نجموا مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا نجم تقبل الصغيرات ولا الطلبه باختلافاتهم الكل، باش نجموا نعاونوهم باش ينجحوا ويوصلوا حتى للحياه المهنيه من غير ما يكون عندهم مشاكل، خصوصا الصغيرات اللي عندهم صعوبات في التعلم، عندهم اعاقه، اللي عندهم اختلافات ذهنيه كيف وحتى اختلافات اقتصاديه ولا اجتماعيه. مشاركين والمحاضرين مختلفين في البلدان.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: في في أخبار العالم، أدانت طهران اليوم الانتهاكات الأمريكية المتكررة لوقف إطلاق النار وتهديداتها بحقائق إيران ودول المنطقة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك إثر تأكيد مسؤول أمريكي شن غارات على موقع عسكري إيراني قال إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز. وحسب مصادر إعلامية، فقد أسقطت القيادة المركزية الأمريكية 40 مسيرات إيرانية هجومية في محيط مضيق هرمز صباح اليوم، كما استهدفت محطة تحكم أرضية في بندر عباس دون وقوع إصابات. على صعيد آخر، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز سيفتح للجميع بإشراف الولايات المتحدة ودون سيطرة أي جهة، وأضاف أنه سيمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشها. وفي لبنان، تشهد عدة مناطق في جنوب لبنان وشرقه تصعيدا عسكريا إسرائيليا مكثفا طال مدينتي سور وصيدا، أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات. وأعلن الجيش اللبناني مقتل جندي لبناني إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في النبطية جنوب البلاد. في الأثناء، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في البلدات المحتلة بجنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم اغتيال قياديين اثنين آخرين في حركة حماس في هجوم داخل قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا على الأقل خلال حملات مداهمة. من جهتها، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من أن إطلاق إسرائيل نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأراضي المحتلة يمثل حلقة جديدة وخطيرة ضمن مشروع فرض السيادة الإسرائيلية وتكريس الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. توقعات بتثمين 15% فقط من جلود الأضاحي من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام. وفي النشرة كان تقرير في الموضوع. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، غدا انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. وإيران تدين الهجمات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد وتتهم واشنطن بتقويض وقف إطلاق النار. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
9: لمتنا عيد.
10: الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة وتعيش معاكم جو العيد.
11: متابعات
10: معايدات
12: صلاة عيدكم مبروك
10: سنين دايمة.

0: لمتنا عيد
1: في العيد. كان مش خالك جاك وعمك جا ولد عمك جا بنت عمتك جات كلهم جاوا مرحبا بهم الناس الكل. هو في النهار الثاني تكثر الضيافات والناس اللي ما جاتش النهار الاول تجي النهار الثاني، واللي ما تكلموش نهار الاول يتكلموا نهار الثاني، خاطر نهار الاول هو نهار الغسره واللمان والذبحان وكذا. هاو كان نهار الثاني ثم الزيارات وثم زاد الموسم اللي خاطبين يهزوا الموسم للخطيبات، ينجم يتكلف اي وعنا فخذ العلوش هذاك ولا الفخذ هو يمشي مش الكتف صحيح اللي في اكثر الحم، وعنا اللي يلبس الخاتم اليوم، وعنا اللي يقراوا الفاتحه، وعنا اللي يهز الموسم نتاعو هاكا، وكل قدير وقدره زاد ما نكلفوش الانسان اكثر من طاقته اكثر من حاجته. برا نمشيو للجديده، نمشيو لليلى. عسلامه يا ليلى. الله صلي على النبي، الله صلي على النبي، الله صلي على النبي، ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير.
2: شكرا إذا على الوطنية، إن شاء الله ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول. نعيد على الفريق الإذاعة الوطنية الكل، إن شاء الله عيدهم مبروك، ربي خلي لهم عائلاتهم الصغرى والكبرى، إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية ويعطيكم الخيرات والمسرات وكل المحبة والود والصفاء وكل الورود.
1: وإحنا نتمناو لك أضعاف أضعاف اللي تمنيتونا الكل، وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير وكل عام تعيد وتفيد إن شاء الله.
2: إن شاء الله ديما فرحانين يا ربي، حبيت نعيد إن شاء الله ربي على الأمن الكل، إن شاء الله عيدهم مبروك. أي
1: ربي عينهم.
2: الشرطة، الحرس، الجيش، الكل يا ربي، والحماية الكل يا ربي، والشب التبي إن شاء الله عيدهم مبروك، وربي يخلي لهم عائلاتهم، وفي قيس السعيد إن شاء الله عيدهم مبروك، وإن شاء الله يا ربي الحجاج إن شاء الله يمشوا سالمين ويروحوا سالمين، وإن شاء الله يا ربي اللي عنده ربي يزيده واللي ما عنده ربي يعطيه إن شاء الله، وإن شاء الله ربي محببنا في بعضنا.
1: أمين.
2: إن شاء الله يا
1: أمين.
2: ربي
1: أمين يا رب،
2: نحبوا بعضنا ونحنوا
1: ما دايما الحد. هي يا ليلى اختي،
2: اي ما دايما الحد والله، نحنوا على بعضنا ونتذكروا بعضنا، وان شاء الله ديما الرحمه في قلوبنا.
1: امين يا رب،
2: فلسطين تنتصر ونحبوا ونعيد على امهات، ان شاء الله كل ام ربي يفضل لها اولادها، وام متوفيه ان شاء الله ربي يرحمها، ني امي متوفيه
1: الله يرحمها ونعم،
2: لوسيف يمين في الغاليه، ونحب الحجاج نتاع زين الحديد كان فم ممكن، وان شاء الله ربي ان شاء الله التحيه للجديدية الكل كبير وصغير، وان شاء الله ربي يبارك لكم وربي يعطيكم الصحه والعافيه.
1: هلي هلي هلي هلي اصبر هلي اصبر مغرومه بتزغريت ليلى،
2: ربي فرحنا فرحنا
1: ان شاء الله ديما فرحانه وديما تزغرتي وديما زاهيه وديما ملمومين في الخير.
2: نجاح الباك ان شاء الله يا ربي، وتجي ان شاء الله نتمنى النجاح
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله
2: زغريت في كل دار
1: ان شاء الله، نسمع تزغريت في كل دار يا ربي ان شاء الله. ربي يخليك يا ليلى، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: عايش هاي حط لي غنيه
1: اي حاضر، اي نستقبلوا نسرين وبعد نحط لك الغنيه باهي باش تعمل عليها جو، وزغرتي من غادي تو يوصل لنا تزغريت لهنا. نمشيو النسرين. نسرين مرحبا بيك. نسرين ما شاء الله، سكر الراديو البحذاك باش تسمعني من التليفون.
3: سكرناه.
1: صحيتي يا نسرين، تحية ليك وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير ومحلة زغريتك ومحلة زينك. هاي شعملت في العيد يا نسرين؟
3: تعرفي طيب كنت نكلم فيك أني نبكي على خطر عندي سنين من اللي أنت تاخدني مع حاتم بالعمارة أكل جهايد. نطلب نطلب نطلب يا ربي لك الحمد، طلبت قلت له يا ربي ما تتحلش عيني ونسمع صوت صابرة لهمي.
1: يا ربي خليك إن شاء الله يا نسرين، ربي خليك ويفضلك وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير. منين تكلم فينا نسرين؟
3: مسبيخ.
1: مسبيخة، ايه محلاك البلاصة. ما تبكيش عادة يا نسرين،
3: قدر الحمد لله اللي سمعت صوتك
1: يا خيتي. ربي ان شاء الله
3: الدنيا فيها،
1: ربي يعطيك حتى يرضيك ان شاء الله، ربي يعطيك حتى يرضيك. هاي ما تبكيش عادة، جواء عيد وشو فزيت وبش تحكي لها على العيد في السبيخة كيفاش، وشكون ياكل اكثر الحم تو في الدار نسرين انتي؟
3: مدام صابر نجم نحكي لك في الكواليس يرحم اللي جاب.
1: باهي تو نخرج نكلمك في الكواليس واحكي لي اللي تحب انت. باهي
3: خاطر هذا تهمني انا تو نحكي لك عليها ونوعد.
1: باهي
3: ما تندميش.
1: الحاضر يا للا نخرج الكواليس ونكلم اختي واحكي لي اللي تحب انت.
3: تحيه لك انت.
1: عيشك يا ميم.
3: وتحية قبل لك انت واللي هزت علي التليفون اللي كلمني قل له يرحم والدي
1: رامي المجهولي. اي عيش
3: عليه يرحم الرب ومن فيه.
1: امين يا رب امين.
3: وانت يعطيك القبول وحبة الرسول.
1: اجمعين
3: تحية العمي خميس من بن حريك من سباك.
1: هاي
3: تحية مدام جميلة الهواري من المستير.
1: هاي
3: ونحب نعزي مدام هادية في توفيت من نابل الله يرحمها.
1: الله يرحمها ونعمها.
3: ونقول للسيدة راني أني بنت بلادك إذا كان نسيتيني أني راني ما نسيتك السيدة النقاطي.
1: باه
3: تحية لأخواتي الكل الكل الكل ويا مدام صابرة ربي فضلك ما عندك إن ماذا بي غنيت عفيف سالم تحيالك طل يا أمي.
1: هاتوا نشوفوها.
3: أمي متوفية
1: الله يرحمها وينعمها وربي يطول في عمرك أنت في الخير إن شاء الله وربي يعطيك حتى يرضيك وإن شاء الله كل عيد تكلمنا ونسمع صوتك
3: أنا بعد كلمتك أنت.
1: أي ما تبكيش عادة ما تبكيش أتوكي نخرج نكلمك إن شاء الله في الكواليس ونعرف سبب هالبكية هذي. عفاف عفاف عفاف راضي كيفاش؟
3: والله لا تندميه اني مش نحكي لك كل شيء.
1: باهي باهي
3: والله لا تندميه.
1: تاكدي اني باش نخرج من لونتين باش نكلمك مباشره. اش اسمها غنيه عفاف راضي؟
3: عفاف سالم.
1: عفاف سالم اش اسمها الاغنيه؟
3: خيالك طل يا امي.
1: خيالك طل يا امي. باهي ان شاء الله تبدا عنا ونعدي
3: انت ولا المروان الرامي.
1: باهي يا لله باهي بلغت الاغنيه وربي فضلك وربي يبارك لك ان شاء الله ويرحم والديك.
3: ونحكي
1: للمشي لوجه الأغاني. هاي صفار ماله حمزة صفار. حمزة صفار الأنامل السحرية.
3: واو يتبارك الله علي.
1: ربي فضلك يا نسرين إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير. فرحتني بتليفونك. نسمعوا أغنية ومن بعد نعود ونرجع وهنا لوجولك على الأغنية. تهني يا نسرين.

0: يا سيدي يا سيدي يا سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي بابا بحري يا سيدي خلص وحلي بابا بحري يا سيدي خلص وحلي. الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل
1: للناس الكل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: فلاش سبور. عيدكم مبروك، مرحبا، تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرذيل بداية بكرة القدم وتعيينة حكام مباراة الدور النهائي لكأس تونس للأكاب اللي باش تلعب يوم الأحد المقبل بين ترجي جرجيس فريق المستضيف والترجي الرياضي. طاقم تحكيم متكون من نضال بلطيف حكم ساعة، مساعد خليل حساني وأحمد الذوي، حكم رابع سيف الدين الورتيني، حكم احتياطي أمين الله الحجري، في غرفة الفار مجدي بلاغ مساعدة حسن نيلي وعمر بريدة. تم تخصيص 23,000 تذكرة لحضور الدور النهائي اليوم على نصف النهار. تلقت عملية البيع الرقمي عبر الروابط الموجودة على الصفحة الرسمية الجامعة التونسية لكرة القدم لحبيه الترجي الرياضي حصريا عبر الانترنت ومن خلال المنصة الرقمية، وحبيه الترجي الجرجيس على الرابط المتوفر بتبيع تباع فقط التذاكر الخاصة بالفيراج. بالنسبة لبقية التذاكر نحكي على جماهير ترجي جرجيس بتكون عبر نقاط البيع المعتادة بمدينة جرجيس بداية من يوم الغد. أسعار التذاكر متاع الفينال 15 دينار منعرج الفيراج، 25 دينار مدارج جانبية بلوز، 35 دينار مدارج رئيسية علوية، 50 دينار مدارج رئيسية سفلية. مباراة نهائي الكاس باش تكون آخر مباراة في الموسم بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى. نذكر بالفرق اللي ضمت مشاركة فريقية الموسم القادم، النادي الإفريقي بطل الموسم الترجي الرياضي في مسابقة ربيعة الأبطال، في النادي الصفاقسي ترجي جرجيس في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. أيضا نتمنى عودة سريعة للثلاثي النازل، الفرق النازل للرابطة المحترفة الثانية، شوية قروانية، مستقبل سليمان ومستقبل جابس. غدوة الأربعاء في ملعب مصاب الجنات بن مناسين تلعب مباراة فاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثاني بين زوز فرق اللي صعدوا مباشرة للرابطة المحترفة الأولى، هما تقدم صقيل دير أمال حمام سوسة بتحكيم لحسام بن ساسي. أيضا يوم السبت نتعرفوا على الفريق الثالث الصاعد للرابطة المحترفة الأولى، مباراة براش تلعب مع الأربعاء في ملعب الأمبي بسوسة بين ملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف. لقاء ذي دون حضور جمهور لكن بتقنية الفار، في صورة نهاية 90 دقيقة بالتعادل يتم المرور مباشرة لضربات الجزاء. وبالنسبة لطاقم التحكيم الحكم الرئيسي فرج عبدالله يساعدوه كل من مروان سعد وايمن اسماعيل، في الفار امين الوسيف وبمساعدة وسام بوغطاس. دائما مع كرة القدم من أخبار فرقنا المحلية إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لواصل تحضيراته للمونديال بتربص في تبرقة. البارح كان وصول حنب على المجبري، ريان اللومي، حازم المسطوري وعلي العابدي، وبالتالي اكتمال النصاب. الملاعبية الكل حاليا على ذمة الإطار الفني قبل السفر نهار السبت في اتجاه فيينا مواجهة المنتخب النمساوي وديا يوم 1 جوان، ثم تحول لبروكسل مواجهة المنتخب البلجيكي في آخر الوديات يوم 6 جوان المقبل. الحصة التدريبية لليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام والجامعة، خاصة حافلة ذمة الإعلاميين اللي يحبوا يتحولوا لتبرقة لتغطية نشاط المنتخب. الانطلاق كان مع نصف نهار ونص من أمام مقر الجامعة. اللاعب السابق للنجم الساحلي لؤي بن حسين والناشط في زوز المواسم الأخيرة مع نادي رانسكي الصربي أعلن نهاية تجربته مع الفريق اللي خاض معاه قرابة 70 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 6، والوجهة القادمة قد تكون أحد الأندية التونسية. في كرة اليد نهار السبت نهاية الموسم من خلال مباراة الدور النهائي ذكور وإناث، نحكيه على الأكابر بقاعة رأس متعددة الاختصاصات. ماضي ساعة يوم السبت نهائي الكبريات بين النادي الإفريقي والنادي النسائي بالمكنين بطل الموسم، الأربعاء نهائي الأكابر بين نادي سقيط الزيت والترجي الرياضي بطل الموسم. وعلى ذكر كرة اليد، لجنة الانتخابات تقرر قبول ترشح قائمتي كريم الهلالي وكمال السنوسي للانتخابات يوم 6 جوان القادم. دائما مع الرياضات الجماعية من كرة اليد إلى كرة القدم المصغرة، نعطيكم تعيينات مباراة الدور النصف النهائي لمسابقة الكأس رجال يوم السبت المقبل 3:30 الرياض الرياضي بسوسة نادي كريبيس، يوم الأحد 5 الاتحاد الرياضي بابن خيار رواد لكرة القدم المصغرة، كذلك يوم الأحد تلعب مباراة ضمن منافسات بطولة تونس النسائية لكرة القدم المصغرة، يوم الأحد نصف نهار ونص الملعب الرياضي بشراردة يواجه الجمعية الرياضية النسائية بمدنين. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كريستال بالاس رايو فاليكانو الإسباني البارح. الحوار كان إنجليزي إسباني وفي بانتصار كريستال بالاس وتتويج باللقب، ثاني لقب أوروبي للأندية الإنجليزية هذا الموسم بعد تتويج أستون فيلا بالدوري الأوروبي. بتبيع في انتظار الموعد الأهم نهائي دوري الأبطال أبطال أوروبا يوم السبت بين أرسنال الإنجليزي وبي اس جي الفرنسي. مباريات ودية دولية استعدادا للمونديال اليوم، زوز مقابلات، 8 مصر تواجه روسيا والتسعة غرباء إيرلندا المنتخب القطري. باش نختم بكاس إفريقيا لمنتخبات أقل من 17 سنة في المغرب، اليوم موعد مع مباريات لدور النصف النهائي الخمسة، مصر تنزانيا وثمانية المغرب المنتخب السنغالي. نذكروا مصر والمنتخب المغربي زوز منتخبات هذوما موجودين في الدور النصف النهائي، كانوا معنا في المجموعة متاعنا لكن للأسف منتخبنا لم يتأهل لتصفية كأس العالم ولا أيضا لدور الربع النهائي. هكا كملوا في الأسبور، إلى اللقاء.
3: فلاش سبور.

0: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
1: حذاك
0: أينما كنت،
1: قديك
2: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
3: تعيش معك.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي يؤكد سلامة جميع الحاجين التونسيين باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. الاتحاد التونسي للتضامن يوزع كمية من اللحوم وينظم زيارات عائلية بمراكز رعاية كبار السن التابعة له. بعد توقفها السنة الماضية، عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا دورة 2026 بداية من

0: تعلن اعتراض 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران. وبحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية خلال 24 ساعة الماضية. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة، وتعيش معاكم جو العيد. متابعات معايدات.
5: صلى عليكم مبروك.
4: سنين دايما.

0: لمتنا عيد. مرحبا بكم في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج لمتنا عيد، معكم عمار جبالي في الإخراج المرئي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، أيمن التنفوري من أمام الكونسولات، وصبر هميسي تواصل معكم في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامجنا. نواصل في استقبال مكالماتكم الهاتفية، معايداتكم، تهانيكم. اليوم الثاني للعيد، شنو يتسمى نهار هذا؟ شنو يتسمى؟ يتسمى يوم القري. شنو معناها؟ لأنه الحجاج الميامين ربي يتقبل منهم يقرون ويستقرون فيه بعد ما أتموا طواف الإفاضة والنحر واستراحوا، وهو أول أيام التشريق، ويبدأ اليوم إن شاء الله حجاجنا الميامين في رمي الجمرات. ربي يتقبل منهم، وإن شاء الله ديما بيت ربي عامرة بالحجاج وعامرة بالدعاء والدعين والملبين. نستقبل المكالمة الهاتفية. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بيك.
1: وبيك عايشة.
0: شكون معنا؟
1: مدام سابرة. مدام يمينة.
0: مرحبا بيك مدام يمين.
1: مدام يمينة من منوبة.
0: أهلا أهلا وأهلا بمستمعينا في منوبة.
1: ودارنا منزل بوزلفة ولاية نابل.
0: مرحبا بيك ومرحبا بمنزل بوزلفة وبنابل. عايش عملت في العيد؟ شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: تعب
1: ما الحمد لله يا ربي.
0: الحمد إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. إن شاء الله
1: ديما ملمومين في الخير، إن شاء الله كل عام حيين بخير.
0: أمين يا ربي أمين.
1: وإحنا وبلادنا إن شاء الله يا ربي تركح، وإن شاء الله لباس.
0: لا لباس لباس بحول الله لباس.
1: وإن شاء الله كل عام حيين بخير على أخواتي الكل، نحب نعيد عليهم.
0: أي
1: إن شاء الله كل عام حيين بخير.
0: أمين.
1: أخواتي البنات رفقة ونبيها وكوثر.
0: اي
1: والاولاد اخواتي محمد ويسام ومهدي ولطفي محمد.
0: ها
1: نعيسه
0: اكهو
1: ولوزتي راضيه فوزيه.
0: ماله
1: وين مسيو عاد ربي
0: فضلك تاج راسك ومولا بيتك وكان تنسي
1: ربي فضلك وبنتي فرح.
0: ربي فرحك بها ان شاء الله.
1: عايشك
0: ربي. قد عمرها فرح؟
1: عايش عمرها 10 سنين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. فانا قسم
1: سنة خامسة.
0: ما شاء معناه العام الجاي نفرحوا في السيزيام إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة ربي.
0: إن شاء الله. ربي هنيك عليها وربي فرحك بها.
1: ربي فضلك بنيتك زيدة.
0: عايشك.
1: حيا بخير.
0: وانتي حيا بالخير. ويقولك لكل شخص من له من اسمه نصيب، إن شاء الله تبدأ هي فرحتك، وإن شاء الله هي تفرح.
1: ربي يفرحك.
0: وربي يبارك لك فيها إن شاء الله.
1: يا عايشك إن شاء الله. مبروك علينا على أمة محمد جمعين.
0: آمين آمين يا ربي. شكرا ليك مدام يمينة، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير.
1: مدام صبرة راني نتبعك ديما في برشا حاجات ديما نتبعك والنقاط.
0: حبك الدنيا.
1: يعيشك
0: ربي فضلك.
1: وفي
0: ربي فضلك، وإن شاء الله كل عام وحاتم حي بخير. يعيش.
1: والله يرحم سي نبيل.
0: لا يرحمهم.
1: وسي وليد.
0: لا يرحمهم من عامهم.
1: والله يرحمهم من عمهم. إن شاء الله في رجعنا أمي وبابا وجميع المؤمنين.
0: آمين يا ربي آمين.
1: يعيشك.
0: بارك الله فيك مدام يمينة. بارك الله فيك. إن شاء الله كل عام وانت حية بخير. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. شكون معنا؟
2: سعيد الخميري.
0: أهلا أهلا بسي سعيد، شنو أحوالك؟
2: طال عمرك يحييك. إن شاء الله نهنيك بالعيد المبارك. سرجع المبارك عليكم وعلى عائلتكم بالصحة والعافية طول العمر
0: أجمعين يا ربي. منين تكلم فينا؟
2: نتكلم فيك من حي السلام بير عنيبة تونس.
0: مرحبا بيك ومرحبا بمتساكني حي السلام.
2: يحييك الله يحييك وربي يوفقك ان شاء الله يا رب.
0: يعيش. وتو تعرفوا بعضكم الكل في حي السلام ولا كاكا برا؟
2: نعرفوا بعضنا جيراننا الكل باهين، وانا من قدم من 76 سنه انا في الحي هنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: اخدا قريت في الحي اللوطة وبعد دخلت الجمرك الدخان.
0: ايوه.
2: واخر مره كلمت بن زكري الله يرحمه.
0: الله يرحمه ينعمه.
2: طلبت منه اغنيه لمحمد ثروت، يا رسول الله اجرنا الغوث الغوث رسول الله.
0: ترى نشوفه
2: منك اللي باش تعدي هنا يرحم
0: والديك. اتاو نشوفوها ونعديوها وما ما تعلق التليفون. كان فرحان بحول الله.
2: يا رسول الله اجرنا الغوث الغوث رسول الله.
0: باه يا سيدي محمد ثروت
2: يا بن زكري الله يرحمه في الليل وقتك عنده برنامج في الليل.
0: الله يرحمه وينعم. الله يرحمه وينعم.
2: سلامات المسلمين يا رب العالمين في هذا اليوم المبارك.
0: امين يا ربي. على شكون تحب تعيد سي سعيد؟
2: الى الشعب التونسي بتمامه وكماله.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله. ربي فضلك ربي فضلك وبارك الله فيك، وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير.
2: وانا اختي ديما تتبع فيك في التحليل السياسي مع سفيان اش هذاك اللي معاك اي، وعندك ساعة تعليقات في الراديو، انت ديما نحب تاك النقاش نتاعك وكل الحوار وكل الله يبارك فيك وطول عمرك.
0: ربي يبارك لك ان شاء الله، ربي يفضلك ويحفظك ويطول في عمرك ان شاء الله في الخير.
2: الله يرحم والديك.
0: والدي والديك
2: يا رسول الله، اجرنا الغوث الغوث رسول الله، لان مشيت قدام سيدي النبي مرتين وسلمت على الحبيب محمد
0: صح عليك
2: قبره الشريف
0: صح عليك. تو دو سويت نسمعوك الاغنيه تو دو سويت.

0: لمتنا عيد. لمتنا عيد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: مساتين و35 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم، ونواصل في استقبال مكالماتكم الهاتفية. ومحليك يجيك تليفونها كيفرحك ينعوشك. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع، ومرحبا بكم الناس الكل في التعليق، ومرحبا بكم الناس الكل كي نسمع أصواتكم محلاها وقديش تدفي وقديش مهمة لينا احنا كمنشطين انه نسمع الأصوات ونسمع الكلمة الطيبة. نمشي ونستقبل مكالمة هاتفية. لو عسلامة. مرحبا.
1: الو عسلامة اخت صابرة.
0: اهلا وسهلا.
1: عسلامة.
0: مرحبا بك. شكون معانا؟
1: اخت ليلى ماجدي من المتلوي.
0: اهلا اهلا اهلا اهلا بالمتلوي. اهلا اهلا اهلا. ايش نحويلكم يا ليلى في المتلوي؟
1: يعيشك الله يخليك.
0: عندي برشا اسئله، هكا اسئله يا ليلى باش نسلهم لك.
1: مرحبا.
0: باهي، السؤال الاول الساعه، كيفاش تعدى العيد؟ وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وملمومين في الخير.
1: حتى انت كل عام حي بخير ان شاء الله، كل عام مليانه الاذاعه ان شاء الله.
0: ربي يبارك لك ان شاء الله. اي احكي لي على العيد في المتلوي نهار الاول.
1: والله تعدى كما العاده، عيدنا بحكم المشي اول عام 100 سنه.
0: الله يرحمه. نعم
1: هكا هكا برا وبرا شوي
0: اي اي ما تبقى اي مال شنو ما ثم ثم بلايص ما تتمليش راهو ثم ثم اماكن نتاع اشخاص ما يملهم حتى شيء، تبقى فارغه.
1: لا كان مولاهم.
0: اي صحيح صحيح صحيح.
1: ربي يرحمهم الكل.
0: ربي يرحمهم ويصبركم
1: والازواج والكل ان شاء الله.
0: كهو الحمد لله.
1: خلي الحيين الكل ان شاء الله.
0: الحمد لله. وتوا ليلى شنو الطيب في النهار الاول؟ ديما كيكه تونسي دافي كرشو.
1: والله نهار العيد نعملوا المشوي.
0: هاي
1: إيه
0: فماشي حاجه خاصه بالمتلوي؟
1: والله نحن نعملوا مقرونه، نعملوا كسكسي.
0: هاي
1: اي مرقه اي اللي جاء.
0: الحمد لله اللي حضر يززي. اي
1: اي
0: الحمد لله. المهم ملمومين في الخير.
1: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله سنين دائما، ان شاء الله عقب العام الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ربي يحيينا بخير.
1: والكل ان شاء الله، لكل المستمعين والمذيعين والكل كل كل كل.
0: يرحم والديك يا ميم. اي ليلى شكون تقدم التهاني نتاعك؟
1: انا نقدم التهانيه لاولادي وبنتي الغاليه سمحه اماني.
0: اي
1: نتمنى لها حياه سعيده، ان شاء الله نتمنى لها مستقبل زاهر، ان شاء الله نتمنى لها فرحه كبرى.
0: اي امين يا رب.
1: امين ان شاء الله هي والكل، ان شاء الله البنات الكل الاولاد الكل والمؤمنين الكل.
0: امين يا ربي امين. استنيني خلني نسالك على اماني شويه. قد ايه عمرها اماني؟
1: اماني عمرها 25.
0: ما شاء الله. وقديش تفرحي وقت اللي قلت لك استنى نسالك شويه على اماني؟ فرحتي حتى صوتك تبدل.
1: ايه
0: شفتي لهم
1: شفتي. نحبها برشا ونتمنى لها حياه سعيده، هي البنوته الوحيده معناها.
0: ان شاء الله
1: الوحيده على زوج اولاد.
0: ان شاء الله ربي يفرحك بها
1: وان شاء الله سمحه وقرايه ومتربيه
0: والحمد لله
1: كامله والكامل كان ربي.
0: وانت يرحم والديك اللي ربيتي صحيح وربيتي مليح ربي فضلك ان شاء الله، ويرحم ابوها وان شاء الله تشوفها في اعلى المراتب.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا عزيزتي ان شاء الله، هذيك امنيتي الوحيده، هذيك امنيتي.
0: ربي يفرحك بها.
1: والله ما عندي حتى امنيه اخرى غير امنيه بنتي نشوفها في اعلى المراتب.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تفرحك فرحه هكا تتهز بها عروش قلبك.
1: ان شاء الله
0: مش قلبك قلبك.
1: يا ربي حاني ان شاء الله يقبل ربي دعاك ان شاء الله في العواشير.
0: امين يا ربي امين. امين يا ربي امين. ربي فضلك يا ليلى.
1: عايش
0: وان شاء الله كل عام وانت بخير.
1: عايشك الله يخليك، حتى انت ان شاء الله كل عام حياه بخير. بربي نحب اغنيتك رؤوف ماهر.
0: عديناه رؤوف ماهر
1: تاع الوالدين.
0: فان شاء الله تسمعها في البرنامج اللي بعدي. تو نخلي التوصيه باهي، تو نخلي للي بعدي ان شاء الله يعدي لك الاغنيه. داكورد ومتفقين.
1: عايش اختي الله يخليك.
0: ربي فضلك يا
1: مين.
0: يا ربي يخليك ان شاء الله وياخذ بخاطرك. يرحم والدي
1: يصوت في العالم
0: يفرحك باماني
1: ان شاء الله.
0: امين يا رب. شكرا لك يا ليلى وتحيه منك لكل سكان المتلوي والجنوب التونسي الجميل. نمشي والمكالمه الهاتفيه المواليه. الو عسلامه.
2: الو اهلا وسهلا.
0: اهلا ومرحبا.
2: عندك محمد جريد بن قردان.
0: اهلا بسي محمد بن قردان.
2: زنجردان.
0: وش نحوي البنجردان بجهرب؟
2: والله يعطيك الصحة انت سلحة يا باهية وبنجردان كل السلام عليك.
0: يا خويا قديش نحبك البلاصة ومحلى ناسها، هي تونس الكل مزيانة. كل
2: يحبك الله ان شاء الله يعطيك الصحة.
0: امين يا ربي. كل بلاصة عندها هكا محبة خاصة اي اي اي اي ربي فضلك يا سي محمد.
2: سيد الصابر ذكريش مرة حكيتك على هكا الراديو اللي بهذني تذكريهاش؟
0: والله نذكرها في برنامج في عينينا.
2: يعطيك الصحة.
0: نذكر مازال المخ شوي معطاش.
2: والله لا ما شاء الله عليك.
0: لاباس.
2: لا عاد انت تسمي بنتي.
0: ربي يخليك يا سي محمد، ربي فضلك وشرف لي، الله يبارك لك. اي وش نحواله الراديو؟
2: لا لا تو انا تو باش نحكي لك شنو طلبت العزوز في العيد.
0: أيوة شات السيدي يا ربي قدر الخير.
2: ما وعد قلت لي حل عيد الأضحى مباركا.
0: أي
2: وكل من حج هناته هو هناك.
0: هي
2: قلت لي فسأوصيك فلا تنسي كما أنا لا أنسى وصاياك. حين توصي بوجبة دسمة فأنا سيدة المطبخ الأولى وما أدراك.
0: أي
2: فقلت أمري واطلبي طلباتك على مزاجك وهواك. قالت أريد كبشا يزن طنا حتى جميع من يراه يقع في التباك.
0: يا حليل. أي
2: ولا تفكر في أجرته ولا تتم فأنا صحتي ومالي فداك. وليصف الشعراء وصفا يقبضون أجرتهم نقدا أو بالشاك. كبش يمتد حبل قديده من مدينتنا وينتهي عند دخوم الكيباك.
0: يا لطيف.
2: أمعاؤه معلقة كأنها حدائق باب بالعراق بلاد الرافدين هناك.
0: غزل ذي
2: وإذا جزأت لحمه بالسطوري يستغيث السطوري أن ترحمني أترجاك.
0: يا لطيف.
2: ثم قالت أريد عباءة فضفاضة وغطاء رأس صنع في معمل عند الأتراك.
0: حقها.
2: وأريد قرورة عطر وعقد وعواد من الأراك.
0: حقها.
2: وأريد صبغة لشعر رأسي وكحل لعيناي وقبضة من السواك. وأدوات زينة لأكون أجمل من جاراتي سميرة ومنيرة وملاك.
0: أعمل شنو؟
2: ثم قالت مهددة إياك أن تنسى هذا وهذه وتلك وذاك.
0: أي؟
2: ولا تبارح المنزل دون استشارتي حتى أعلم أين تطوى قدماك. فقلت معاذ الله أن يقودني سمعي أو بصري لمعصية فأنا لست من هؤلاء. فالله يستحي من شيبي فكيف لا أستحي منه فهو الذي سواني وسواك. ويعطيكم الصحة.
0: يعطيك أنت الصحة يا سي محمد، وحقها راو أنك تشري لها جبيبة وكذا، ما طلبت حتى شيء يا را. وهي قلت لك حتى مالي في ديك
2: وكذا اللي يزن طنن هكا سي.
0: ما طلبت شيء وقديد ومعلق من غاديك من برجردين للكيباك، ما طلبت حد شيء. اي شنو اشفاه اشفاه
2: والامعاء معلقه كان حدا يخباب.
0: هي ما هيش طالبه ياسر الحق بتعرف. ما طلبت شيء تتسم. ربي فضلك يا سي محمد.
2: انا ما يعملوا لي الطريق في الحومه.
0: اي وانت كذلك.
2: شكرا بارك الله فيك.
0: اضحك الله سنك واضحك الله قلبك يا سي محمد.
2: والله ما شاء الله عليك يعطيك الصحة هذه، والله فاتح نعتز بها.
0: الله يبارك لك ان شاء الله، وان شاء الله ربي يطول في عمرك، وان شاء الله ديما نسمع صوتك في الإذاعة الوطنية ونعرف الوفاء متاعك للإذاعة ومحبتك لها. وان شاء
2: اكيد هيك الإذاعة معناتها تأسست تبقى وكبرت لنفتخر بها.
0: ربي فضلك ان شاء الله، وربي يطول في عمرك ويخلي لك الضحكة ديما موجودة وديما مرسومة على وجهك إن شاء الله يا سي محمد.
2: شكرا والله إذا طولنا على المستمعين بينك مستمعين.
0: لا يا سيدي.
2: إن شاء الله.
0: لا يا سيدي بارك الله فيك، وشكرا جزيلا. التحية مني لأهل بنجردين الكل.
2: كلهم مرحبا بك، راهو في كل دار في بنجردين راك باش تلقي حاتم الطائي.
0: يرحم والديك. نعرف اللي الخير موجود في تونس إلى أن تقوم الساعة.
2: شكرا.
0: يرحم والديك بارك الله فيك يا سيدي. التحية توصلكم من هنا من الاستوديو مباشرة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وكل عام وانتم ملمومين في الخير. التحية توصلكم من عند عمار جبالي في الإخراج المرئي، رامي المجولي في التنسيق العام للحصة، أيمن تنفوري من أمام الكونسولات، وصابر هميسي تقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ملمومين في الخير في الصحة، وربي يخلي لكم ذو البصر، وكل عام يتجدد كل عام الخير موجود في البلاد وكل عام الخير موجود في كل دار في تونس. وما تنساوش اللي راو انت تبات شبعانة راو جارك بحدادك ما يساش تذكره بالخير حتى بالكلمة الطيبة، راو مش لازم الحم، الكلمة الطيبة باهية. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإلى اللقاء.

0: كل عام وانتم حيين بخير. سنين دايما.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار، وأهلا بكم بهذا الموجز الإخباري. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ 10024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا 29 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. لجنة المالية تستمع الاثنين المقبل بمقر البرلمان إلى ممثلي كونفدراليات المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مشروع مجلة الصرف الجديدة. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا دورة 2026 بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من جوان المقبل على العنوان التالي edunet.an. في العالم، الكيان الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته في لبنان ويشن غارات مكثفة على مدينة النبطية الجنوبية، كما يؤكد عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني. الحرس الثوري الإيراني توعد برد حاسم في حال تجددت الهجمات.

0: radionational.tm.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: هيك مبروك.
1: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معكم لحظة بلحظة. وتعيش معكم جو العيد.
4: فرحة والعمر جديد. العمر جديد. العمر جديد.
1: استضافات. متابعات معايدات
3: صلاة عيدكم مبروك
1: مين دايما

مساء نور مساء الخير، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبروك، سنين دائما ان شاء الله يا ربي من عواد، وان شاء الله يا ربي عام وعيد سعيد للناس كل، ان شاء الله تكونوا قضيتوا احلى الاوقات مع العائله وكل من زار الاهل والاحباب، اكيد عدى اجمل الاوقات في جو عائلي بهيج. اسمو رامي مجولي، نقول له كل عام تحب خير يا رامي. أيمن تنفوري كيف كيف، نقول له كل عام تحب خير. وعمار جبالي كيف كيف، نقول له كل عام تحب خير وكافة الزملاء والزميلات. اليوم الخميس 11 من ذي الحجة 1447 هجري، الموافق ل 28 ماي 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. أجواء أكيد عشناها في يوم عرفة وفي أيام الحج، وإن شاء الله حجيجنا يا ربي يروحوا سالمين بإذن الله، إن شاء الله يكونوا في أحسن الحال. والتحية للوفد الصحي ولكل المرافقين اللي كانوا يعني مواكبين لكل تفاصيل حج البعثة التونسية، وإن شاء الله يا ربي يرجعونا بألف خير وألف مبروك لحجيجنا، إن شاء الله يا ربي حج مبرور بإذن الله. باش تتواصلوا معنا على 71-844-404 من توا حتى للستة، برشة برشة تليفونات تاخذوهم، وأيضا برشة موسيقى تستنى فيكم في لمتنا عيد، في أجواء العيد اللي تعودتوا عليها على إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم، باش تقدموا تهانيكم وتحكيوا على أجواء العيد مع العائلة، أيضا بالمناسبة للناس اللي في الطريق وقولوا لهم طريق السلامة، ردوا بالكم ثنية طويلة خاصة للناس اللي مروحين من الجهات وماشيين في اتجاهات عديدة من الشمال للجنوب، نقولوا إن شاء الله نكملوا فرحة العيد لباس، ما نجريوش، ما نحرقوش الأضواء، ما نخالفوش، نوصلوا بإذن الله ساعة القدام ساعة بعد ما يقلقش، المهم نوصلوا سلامات، وإن شاء الله ربي الطريق سلامة للجميع. تحية اللي كل أعوان المرور، من أسلاك المرور، من حرس، من شرطة، أيضا الجيش الوطني، الحماية المدنية، الأمن العمومي، كل الناس اللي قايمين بالواجب طيلة أيام العيد، الناس اللي خدمت في فترة العيد، من إعلاميين، من كل الناس، وخاصة أصدقائنا عمال النظافة اللي هما قاعدين يخدموا ويتعبوا أكثر في العيد، نعرفوا أجواء العيد الكبير وربما الفضلات اللي تكون بعد يوم النحر، فتحية لهم على مجهوداتهم وعلى تعبهم، وربي يعاون الجميع. 71-844-404 رامي أو رمروم يستنى تليفوناتكم على اسم فني ذي رمروم، ولا بالحق يجي اسم رابور حلو. يلا على 71-844-404.

في الحان لسيد مكاوي في شريط كان يعني انطلاقة أصالة نصري. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد إيه. غنية جميلة برشا هدية لكل مستمعينا في هذا الموعد من لمة نعيد.

0: لمتنا عيد.
1: لمتنا عيد مرة 23 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على ضحكاية بصوت الراحل هاني شاكر. أجواء العيد متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكروا أنه طبعا مدننا وحومتنا وقرانا وجهاتنا الكل قد ما تكون نظيفة، قد ما تكون في صورة جميلة، قد ما احنا نكون لباس ونعيش في أحسن حال، وخاصة في مثل هذه المناسبات السعيدة اللي هي بطبيعة احتفالية بالدرجة الأولى، فيها اللمة وفيها العائلة تتقابل، فمن تجي بالذمة من خارج الحدود باش تقضي أجواء العيد مع العائلة، فمن تتنقل مئات الكيلومترات باش تعدي العيد نهارين مع العائلة، مهم جدا. لكن أيضا فما جانب مهم أيضا وذكرته أنا في البداية، هو النظافة والعناية بنظافة المدن متاعنا. كيف ما ننظف ديارنا أيضا نستحق، حومنا تستحق باش تكون نظيفة. يعني أنا كي عملت حوسة العلوش وكل ما يتبع الحوسة هذه من جلود ومن بقايا وفضلات يوم العيد في كيس يعني بلاستيكي، نحكم كيفاش نغلقوه باش حتى القطط ولا الكلاب السائبة ولا غيره ما تنجمش تفرتو، وفي نفس الوقت نحطوه في القمامة حشاكم في الموجودة في المدن الكل وفي الجهات وفي القرى وفي الأحياء، وهكا أقل قلق متاع ذباب وناموس وغيره، وخاصة الروائح أيضا لا قدر الله، خاصة نحن تو في طقس حار، يعني الفترة هذه فترة العيد جات أيامات سخونة يعني أكثر من 30 درجة، فنعرف وعينا موجود، يعني نعرف التوانسة يحبوا النظافة، لكن ماذا بينا كيف ما ننظفوا بيوتنا ونتلهاو بنظافة بيوتنا، أيضا نتلهاو بالأحياء متاعنا ومدننا، وهي اسمها تونس الخضراء، تونس جميلة رو، وإن شاء الله يا ربي هالعادات هذه نعيشوها ديما في كل الأوقات وفي كل الأحوال، لأنه الشارع رو ملكك وملكي، والمدينة اللي انت تعيش فيها راهي متاعك انت، والقرية اللي تعيش فيها متاعك انت، والحي اللي تعيش فيه تابعك انت، فكل حاجة في تونس راهي متاعنا احنا، تابعتنا احنا، فانه قد ما تكون في شكل جميل وفي منظر جميل، قد ما تكونوا احنا لباس اللي احنا نعيشوا في الارض هذه وفي البلاد هذه، وايضا الناس اللي تزورنا من ضيوف يعني نتشرفوا بحضورهم، ونعرفوا نسبة السياح ان شاء الله باش تكون مهمة جدا هذا العام، وتقديرات كبيرة باش تكون بالنسبة لعدد السياح الوافدين على تونس الخضراء. يقولوا لي تليفونات جاهزين رامي وأيمن، استقبلوا مكالمة الأولى. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
1: مرحبا بيك
2: سي معلش، نحوالك
1: يعيشك، يسعدك خير، يعيشك. شكون معنا؟
2: إن شاء الله عيدك مبروك.
1: سنين دائمة يا مدام، يعيشك
2: وإن شاء الله على تونس كاملة،
1: يعيشك. اسمك؟
2: منجية رباعي.
1: منجية رباعي، منين تكلم فينا؟
2: حي الغزالة.
1: حي الغزالة، مرحبا بك.
2: معلش قداش من مقلة محلة ما زنيش نقول عنه، أما قداش من مرة كلمت قلت استدعاني في الإذاعة ما أنت ظاهر فيك نسيت.
1: والله مرحبا بك في كل وقت مدام، تشرفنا في كل وقت. يعني
2: ما نحبش واحد ما يستدعينيش ونمشي نبقى.
1: لا لا هو أنت ذكرتك مستمعة وفية وتحب الإذاعة برشا وتتبع برامج الإذاعة برشا. باهي، أنت عندكش فكرة حي الغزالة علاش اسمه حي الغزالة؟ أو سؤال من الوحي اللحظة. كيفاش؟
2: تطرني انا في
1: غزاله. حلوه يا هو حي جميل برشا بالحق، يعني حي الغزاله من الاحياء
2: اللي برشا، ما زاد كما قلت انت جبت عن النظافه الحقيقه. نعم. ديما احنا نعطيه حاجة بكل لطف إن شاء الله زادة بالحق، خاطر هما قاعدين يخدموا لجماعة البلدية، أما وقت اللي هما جماعة البلدية تعدي وهم يخرجوا البوبالة الحقيقة.
1: هو هذه الإشكال متاع بعض المواطنين، كما قلت مثلا يعرف أنه العشرة متاع الليل تتعدى سيارة البلدية، ما يخرجش العشرة غير درج ماذا بيه، يقبل شوية باش يعني
2: هي. مش ما يعني مش اوكي، بس ما يقولوش حي الغزالة شبه تحكي هكا، مش الكل،
1: لا مش الكل بالطبيعة، كل احياء كل حي يعني فيه ظروف خاصة به، لكن على كل هو الحاجة اللي تميز حي الغزالة انه احذاكم كنحلي متنفس متنفس جميل جدا. هذاك
2: سي معز
1: اختي
2: بجاه ربي، انا حطيته في التيك توك بجاه ربي، نحب المسؤولين يحلونا القهوة متاع المنتزه النحلي
1: إن شاء الله
2: ويذولنا في الليل خاطر الضوء السبعة متاع العشية
1: باهي برشا أو يعني في المعايدة وحكينا حكايات مهمة تهم الحي متاعك باهي شكون على شكون تعايد يا منجية على شكون تعايد
2: على الناس الكل على خواتي على على الشعب التونسي عليكم انتم على رمروم اللي هذا التليفون اول ضربه
1: سي رامي هي سي رامي هذاك هي تحيه لي ناشط برشا رامي راهو
2: يعطي الصحه الكل الكل الكل جماعه الكل على مدام القبيله حبيت انا نطلبها
1: صابره هي صابره هي صابره كانت معنا ان
2: شاء الله عيد مبروك
1: بارك الله فيك
2: وان شاء الله تونس بخير
1: ان شاء الله
2: الحمد لله راه
1: شكرا لك منجي يعطيك الصحه كل عام تحيه بخير نمشيو للمكالمه اللي من بعد الو الو
0: الو اهلا اهلا سي معز
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك
0: مساء الخير خويا الغالي
1: مساء الورد
0: بفضلك وربي ينورك يا اخي معز
1: ينور ذاتك شكون معنا صديقي
0: احمد بن حسين من زغوان
1: احمد بن حسين من زغوان المدينه
0: مقرن يعني قريه صغيره
1: محلاها كمقرن محلاها مو فيها المدرسه هذيك
0: مدرسه الفلاحه
1: مدرسه الفلاحه اي خويا مرحبا بيك وعندكم يعني كل المهرجان تاع المشوي مش بعيد عليكم ها
0: اي تجاوزناها ما بعد شوية ذاك يجي قريب من البحيرة
1: أي محلاها كالبحيرة محلاها محلاها
0: لذلك اخترنا مهرجان النسلي
1: أي حضرت فيه بطبيعة جيت حضرت فيه على كل شرفتنا سيد أحمد
0: راني شفتك
1: يا سيدي شرف لنا ليش كنت قدم تهانيك سيد أحمد
0: قدم التهاني إلى بنتي الغالية سونيا
1: أي ربي فضلها
0: وأدائها وعزوز احنا ندلعوا فيه شوي ابو العز
1: اي ابو العز
0: الاستاذ معز يا ريت يعني هو طلب بسيط يعني يا ريت اول حاجه الساعه نتمنى يكون عندنا مقر اذاعه وطنيه لانه يتماشى مع اعلاميين ويتماشى مع بلادنا يا ريت يعني يكون عندنا مقر جديد للاذاعه الوطنيه
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: ثاني حاجه عندي اقتراح اذا ممكن
1: تفضل
0: نحب نسمع فايده كامل عايزه قلبك
1: فايدة كامل عايزة قلبك نشوفوها مع صديقنا أيمن بعد شوية فايدة كامل محلة هي تعرفها مو عندها أغاني دينية حلوة برشا
0: كل أغاني وطنية يعني هي
1: وهي أذكر أنها كانت نائبة في مجلس
0: كانت
1: النواب
0: كانت زوجة وزير الداخلية
1: ومجلس الشعب ومجلس النواب المصري
0: عليك نور الله ينور
1: ما شاء صديقي الله. العزيز شرفتنا سيد أحمد بارك الله فيك يعني قلت لي اسم الأغنية عايزة
0: عايزة قلبك
1: عايزة قلبك
0: روعة يا
1: أستاذ روعة ظهر ظهر أي ظهر أي أخوي أغانيها الكل حلوة شكرا لك صديقي سيد أحمد بارك الله فيك شكرا لك

0: شيرين اللاجمي ريت محلو برشا وإيقاعات تونسية أصيلة في هذه الأجواء الاحتفالية في لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 71-844-404. مرحبا بكم الناس الكل. طريق السلامة للجميع يا رب، إن شاء الله توصلوا سلامات لكل الأماكن اللي قاصدينها، ديما الانتباه والحذر واجبين، وإن شاء الله يا ربي ولداتنا ربي نجحهم. نعرفوا برشا عائلات قاعدة تستنى في موعد انطلاق امتحانات البكالوريا، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح لأبنائنا التلاميذ. نحيوا عليهم الضغط لأنه ضغط كبير في الفترة الأخيرة متاع تحضيرات للامتحانات. نعرفوا كل أم وكل أب يحب يشوف ولده ناجح، لكن زاد وليداتنا صغيرات نستحفظ عليهم ونسيسوهم، وإن شاء الله يا ربي فمكان الخير إن شاء الله. تليفونات جاهزين، يقول لي رامي. ألو ألو
1: ألو سي معز،
0: أهلا وسهلا.
1: شو أحوالك يا سي معز؟
0: سنين دائما يا أخويا، ربي يحيك لمثاله.
1: خير يا معز.
0: وانت زاد يا سي عادل، شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله، شد في ربي
0: ونعمة بالله.
1: تعمل البنايات
0: لاباس، وانت صحتك لاباس. هيا شكون شكون شكون تهني بالعيد يا سي عادل؟
1: اول قبل كل شيء نهني اختي بامال، هاي بحذايا
0: ربي يفضلهم لك. اي
1: خويا حبيب، هو بحذايا زميل.
0: اي
1: ونهني نبدا صعب.
0: اي ما تنساش عادي،
1: نبدا ولدي احمد.
0: اي
1: وبنتي هاجر.
0: اي
1: والمدام نتاعي هدى.
0: اي
1: وبعد نبدا اختي ليلى الكبيره.
0: اي
1: واختي سلوى هاي بحذايا.
0: اي
1: واختي امال واختي ساميه
0: ما شاء الله،
1: معز والمدام نتاع وولده. ونهني الجميع الكل، ربي
0: ربي يفضلكم لبعضكم يا عادل، وان شاء الله ديما حيين بخير. به في العاده انت بطبيعه انت اصيل قصر هلال عادل فضلون، وعايش في تونس ولد باب سعدون، وعندك زاد علاقه كبيره برشا وعائلتك ايضا في نابل. العيد في الوطن القبلي والا في الساحل في قصر هلال ولا في تونس؟ اكيد فما تغير شويه في العادات والا لا؟
1: بالحق لا، يعني توحنا في تونس ديما الله يرحمها امك كانت حاجتين تعمل فرحة نابل وفرحة قصر هلال، فهمت؟ في الطبخ وفي كل شيء، يعني زوج تلمهم مع بعضهم. وعندك في قصر هلال ونابل اختلفوا، فهمت؟ فما اختلاف شوية في المواكل وكهو.
0: طيب في نابل ما يقولوش النهج، يقولوا زقاق.
1: ايه زقاق، وعندهم كل الحمل الفواز يعملوا يقولوا المشلوط.
0: المشلوط ايه المشلوط ايه.
1: نكره في الدم.
0: عليش
1: مشلوط. يعني كل بلد ورطالها.
0: كل بلد ورطالها. المهم يا اخويا انت شنو خذيت شوية الحم ولا كاكوبر؟
1: الشعب التونسي وكهو.
0: اي شوية مشوي شوية كبدة شوية.
1: شوية كبدة وشوية مشوي وكهو.
0: واحمد ولدك راهو هو اللي شوي لك عاد.
1: والله يعطيه الصحة قام بالولد.
0: واسعك العصرة قارس وشوية سيترونات لابد منه.
1: اسمع والله ونكذبش عليك، لا يبيك البيبي.
0: لاباس لاباس. ان شاء الله ديما بخير يا عادل، وربي يحيك لمثاله.
1: وانت كذلك.
0: ويرحم الوالدين.
1: ربي يفرحك. اقول لك كلمة برك سي معز.
0: قول يا بابا.
1: انت راك خو.
0: ربي يستر. عايش يعيش خويا الغالي. عايش
1: والستر هو الله.
0: ستر الله. شو يقول فريد في حفله في احتفاليه كما هذه؟ انت فما الليله النون هر اللي علينا تو نبثوها من بعد. صديقنا رامي قال لي لازم المغليه نتاع فريد مع عادل فضلون. يعني
1: الليله النور هل علينا
0: ترى
1: يوم العيد الاضحى في سوريا.
0: في سوريا بالأمارة. بالأمارة
1: خلي منا نقولوش عاد تودي.
0: يلا عدولة ربي فضلك يا خويا، إن شاء الله سنين دايما عايش خويا. تحية لكل العائلة. فما تليفون آخر. ألو ألو
2: ألو، أهلا بيك، تحية لك.
0: هذا الصوت أعرفه جيدا. أستاذ محمود جبل أستاذنا ودكتورنا اللي تعرفوا صوته من خلال لقاءاتنا في رحمة للعالمين، ويوم عرفه كان معنا في المباشر تو يسمع فينا في الثنيه. قال لي زاد انا نحب نهني العائله والاصدقاء. قلت له اخويا لك ذلك، انت ابن الاذاعه ككل التونس الكل، الاذاعه نتاعكم الكل، وتنجموا تقدموا تهانيكم وتحياتكم لعائلاتكم في هذه المناسبه السعيده.
2: شكرا، والله يسعدني دائما أن تكون عندي فرصة من خلال هذا المنبر الإذاعة الوطنية، هذه أم الإذاعات اللي تربينا عليها وتربينا على
0: الحمد لله.
2: برشا أعمال في الإذاعة، صور من الحياة،
0: مختبر
2: ذكاك، وشناب، وحكاية العروي، يعني يبقينا الحق في علاقة وطيدة وعلاقة دائمة بالإذاعة الوطنية.
0: نعم.
2: هي أم الإذاعات فعلا لا غنى عنها. يعني من خلالها نحب نهني الحق العائلة، نبدأ زوجتي نقولها بارك الله فيك، يرحم والديك، يرحم بيك، يرحم ميمتك اللي في العيد، يعني وقفت وقفة كبيرة برشا في حوسة العيد، والحق يعطيهم الصح. ونحيي كل امرأة وكل زوجة وكل أم اللي حقيقة معناها في هالعيد هذا المبارك.
0: نعم.
2: حي أبنائي الكل، سهيب في فرنسا وزوجته نهلة وبنياته غاية وأنس، وإن شاء الله نقولهم قدوم الوليد المولود الجديد إن شاء الله يكون جيل وسعد عليهم
0: إن شاء الله.
2: نحي بنتي اللي هي مشيت بحذا خوا في فرنسا أيضا في زيارة الخوا أريج.
0: أي.
2: ونحي ولدي براء وحفيدي في هارون اللي ملا علينا الدار
0: والعيد.
2: يعني
0: قداش عمره؟
2: عمره سنتين
0: ما شاء الله. ماله راهو محفلها في العيد؟
2: محفلها بجدا في العيد. ويعني وحقيقة هي قل لي كوم اعمل اعمل للنار، يعمل للنار باش
0: نطيبوا
2: ماما، نطيبوا علوش
0: ربي يفضل
2: يعيشك الله يبارك فيك. نحب نحيي اخواتي الكل، نهناهم واحد واحد الكل، نترحم على اختي الكبيرة اللي فارقتنا قبل رمضان بأيام، ربي يرحمها
0: ويعافيها
2: ان شاء الله. نحب نقدم تحياتي لكم انتم الاذاعه الوطنيه، كل من يعمل في الاذاعه الوطنيه لك انت خصيصا.
0: شكرا.
2: نحب نترحم على صديقي العزيز وليد الكبير
0: الله يرحمه
2: ونعمه الاخضر نبيل بن زكري، كل الحق من فارقونا وتربينا على الاصوات نتاعهم وعشنا معهم بكل. الكثير والكثير
0: الكثير.
2: نحب نهني كما انت هنيت بكري وعجبتني في الملاحظه نتاعكم وش رمي ورود، هنيت العاملين اليوم يوم العيد وثاني عيد اللي قاعدين يعملوا قاعدين يعني قائمين بواجب كبير، عمال النظافة يعني
0: فعلا فعلا فعلا
2: يعطيهم الصحة قبل على جبين كل واحد منهم.
0: هو سيدي محمود الشيء باش يذكر وبكتعرف احنا الاعلاميين ديما هكا بالمعنى نقتنسوا الفرصه، يعني ظهلي هكا مسالش الجمله تجيه واحد يقتنس فرصه كيما اللاعب يعني يقتنس الفرصه باش يسجل هدف، يعني
2: هو يقولوا الاغتنام خير
0: اغتنام، اغتنام
2: خمسا قبل خمس غنيمه
0: يغتنم اليوم. وحضرتك يعني ديما معنا في البرامج الدينيه ديما تمدنا بكل ما يفيد المستمع. اليوم النظافة في علاقة بالدين وفي علاقة بالاحتفال بالعيد، وذكرت أنا في حديثي منذ قليل على أنه كل عائلة كل بقايا والحشاك الأوساخ وكل ما تبقى من أجواء العيد ماذا بينا ما تكون السبب أيضا في أنه الشارع يصبح غير لائق للناس اللي يعيشوا في المدينة أو في الحي أو في القرية.
2: يعطيك الصحة أنك عطيتني الفرصة هذه، نحب نقول كلمتين هذا ونتمنى أن السادة المستمعين الكل نستوعبوا هالكلام هذا خطر عنده قيمة كبيرة برش. من الغريب والغريب جدا أنه تلقى البلدان متاع المسلمين بلدان مسخة، من الغريب أنه ما تلقناش من الناس اللي نعملوا عناية بالبيئة. شي يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول الإيمان 77 شعبة، يعني الإيمان مقسم إلى شعب.
0: نعم.
2: أعلى شعبة في الإيمان قول لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله، هذيك
2: ذروة الإيمان، هذيك أعلى شيء. وأدناها أقل شعبة فيها من حيث الترتيب، نعم، هي إماطة الأذى عن الطريق.
0: فعلا
2: اش قالوا ساداتنا العلماء، بربي ننتبهوا لهالكلمة هذه لبيان العلماء اش قال لك، قال لك من لم يمت الأذى عن الطريق، اللي ما باعدش الأذى حشاك من الوسخ والزبلة وكل يلقاها في الطريق وما يبعدهاش، فقد ترك شعبة من شعب الإيمان.
0: أي.
2: قال ومن وضع الأذى في الطريق، ليحط الأذى هو اللي يحطه، قال لك فقد هدم شعبة من شعب الإيمان، هدمها.
0: نعم.
2: لأنه احنا النظافة ومسألة العناية بالبيئة والنظافة راو جزء من الدين متاعنا
0: فعلا،
2: اش خلى احنا مفروض علينا الطهارة
0: فعلا
2: باش نغسل كل يوم 5 مرات في الوضوء
0: فعلا.
2: الصلاة
0: فعلا،
2: وان نستعد للطهارة. وشوف الشرع يدفعنا إلى أن نكون نظاف في لباسنا،
0: يعني الشيء بشي يذكر أنك المشهد اللي يوم عرفة متاع الحجيج بكل لباس الأبيض قديش جميل، قديش فيه طهارة، نعم. قديش فيه نظافة بالحق، يعني إنه المسلم راهو نظيف، راهو طاهر، راهو نعم. جميل بالفعل.
2: نعم، وهذاك العلاقة الوطيدة بين الروح وبين الظاهر، بين الروح ما تحمله في داخلك في قلبك من طهر ومن نظافة ومن عفة ومن نقاء القلب،
0: نعم.
2: وبين مظهرك الظاهر أن لا تؤذي الناس، أن لا تؤذي الناس، أنك تؤذي الناس باش تؤذي. أحيانا تكون في موضع مش جيد، معناه مش لابس لبسة نظيفة، ما قلناش لبس لبسة سينيه، لا لا لا لا، لبسة نظيفة. وهك علاش رسولنا أمرنا باش ناخذ زينتنا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، باش تمشي للجامع تمشي وانت في حاله نتاع نظافه، ايضا باش تخالط الناس، تخالطهم وانت نظيف في هندامك، لانه ما ينجمش اليوم انسان يكون نظيف في منطقه ونظيف في علاقته بالعباد وهو شكله ما هوش نظيف. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقف قدام المرايه لما يرى هك الجمال اللي اعطاه له ربي وحسن الخلق، يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولعل سامحني طولت عليك،
0: نختم مرحبا
2: شوف الجناس سيدي الكريم، جناس فضل. بين خلق وخلق،
0: أي.
2: نفس الحروف،
0: أي.
2: اللي يختلف هو الشكل،
0: الشكل.
2: خلق وخلق، فكأن قالك سادتنا العلماء اش قالوا، كأن الله تعالى يقول لك يا عبدي أنا علي الخلق وأنت عليك الخلق.
0: هو سي محمود، اي تفضل كان واصل.
2: انظر بماذا ستكسو خلق الرحمن، باش مش تكسيه
0: بالضبط،
2: يعني باش تكسيه كان بالاخلاق الطيبه والاخلاق الحسنه، لانه هذاك خلق ربي، ربي
0: عطاه
2: هو الخلق، انت باش مش تظهرك الخلق هذاك تظهره بحسن الخلق.
0: هو باش نختموا اليوم، بيوت المسلمين والتوانسه بالتحديد، احنا كتوانسه نظيفه، يعني تدخل لاي بيت ان كان فيلا فاخره او يعني حوش صغير كما يقولوا الناس، نعم. يعتنيوا بنظافه محيطهم، فرشهم، كوجينتهم، بيت القعاد اللي يقعدوا فيها تلقاها ديما نظيفه، ويحرصوا النساء انه بيوتهم تكون نظيفه. فانه كما ننظفوا بيوتنا ايضا نعتنيوا بمحيطنا، ان كانت قريه او حي او مدينه، نعم. يعني والله ديما نقولوه بالمعنى، مش احنا نعطيه في دروس، لكن هذا الواقع اليوم كما قلت، ما أجمل أنه الناس اللي تزورنا وإحنا اللي نعيشوا في بلادنا، أنه نعم. نلقاو محيط نظيف لائق بيش نعيشوا فيه في أحسن الظروف.
2: نعم، وهذه هي الصورة، ونختم معك بهالكلمة هذه، أنه كثير من الدول القاسية بلغ إليها الإسلام. بماذا بلغ إليها الإسلام؟ بلغ إليها الإسلام بنقاء وصفاء وهك الجمال وهك الحرص متاع الناس على النظافة.
0: نعم.
2: الهند وصلوا لهم الإسلام، باش وصلوا لهم لم تصير لا غزوات ولا قتال ولا حتى شيء، إنما أخلاق الناس تغيرت. قالوا كنا نسافر إلى الهند ونتاجر مع أهل الهند، فاستغربوا من أنه أخلاقنا تبدت، فسألوا علاش تبدت، ما كنتوش هكا، ما كنتوش بالمظهر اللايق، ما كنتوش بالمظهر النظيف، ما كنتوش بالشكل هذا تتصرفوا. قالوا إنما هو الإسلام الذي غير سلوكنا وغير مظهرنا وغير
0: الله.
2: صورتنا. احنا نحبوا اليوم ديننا فعلا، واحنا هالبلاد هذه راهي بلاد عريقة في كل شيء، بلاد
0: نعم.
2: جامع الزيتونة، بلاد أكبر جوامع وأول جوامع بنيت في التاريخ بنيت في تونس، هذا يدل أنه هالبلاد هذه بلاد محرزة كما يقولوا، بلاد اللطف كما يقول سيدي مشور، يعني فعلا يعني احنا بلاد يعني حباها ربي بخير عظيم، ولذلك قد ما نعمله من أجل هالبلاد هذه رو شوية إن شاء الله.
0: سيدي بارك الله فيك،
2: الجميع العيد بالخير والبركة على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين، وربي يرجح حجاجنا الميامين
0: إن شاء الله،
2: آمين سالمين إن شاء الله.
0: شكرا سي محمود جبل، يعطيك صحة إن شاء الله، كل عام وتحي بخير، إلى اللقاء.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولية، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان المقبل. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ 10,024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار تعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. استكمال أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكربة والعوانسية من معتمدي سيدي عيشة بولاية قفصة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وفق رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بقفصة سوسن خالدي. في العالم، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن اتفاقا أمريكيا إيرانيا بشأن مذكرة تفاهم لستين يوما قد تم في الغالب، لكنه يحتاج موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية. الحرس الثوري الإيراني توعد برد حاسم في حال تجددت الهجمات الأمريكية على أراضي إيران، وذلك عقب ضربة أمريكية استهدفت جنوب البلاد. الكيان الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته في لبنان ويشن غارات مكثفة على مدينة النبطية الجنوبية، كما يؤكد عبور

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايمة.

0: لمتنا عيد.
1: الأربعة وأربعة لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من جديد تحية لكم ناس كل اللي يسمعوا فينا في أي مكان يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا في تونس وخارج الحدود. عمار جبالي في الديجيتال، رامي المجولي في التنسيق، وأيمن تنفوري في كل ما يهم الإخراج السمعي. على 71-844-404 تنجموا تتصلوا بينا وتقدموا تهانيكم. مرحبا بكم ناس كل. نستقبل تليفون آخر. ألو ألو
2: ألو،
1: أهلا وسهلا، مرحبا،
2: عسلامة، عايشك، بارك الله فيك،
1: سنين دايمة، عيدك مبروك،
2: عايشك إن شاء الله، ينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والبركة والصحة إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي أجمعين. اسمك مدام؟
2: مدام عواطف عقاب همامي.
1: عواطف
2: عقاب همامي.
1: عقاب همامي منين؟
2: عقاب أه. برج صدرية.
1: برج صدرية ولاية بن عروس
2: الجنوبية.
1: أصلك؟
2: أصل الأصيل جنوبية.
1: بوزيد.
2: الجنوب.
1: بوزيد.
2: الجنوب. لا لا لا. ولايتك بلي.
1: أي خاطر. أي الهمامي سيدي بوزيد. أما أنت يعني. أي زوجك.
2: همامي. قبلي. همامي وأنا عقاب عقاب معناها.
1: وقبلي شنية المدينة؟
2: جمنة جمنة.
1: جمنة أي أي جمنة.
2: حلوة برشا. عاد جمنة بالسيل والدقلة والجو.
1: طبعا. تمشي ديما الجمنة؟
2: نمشي الحمد لله نمشي. آه. مازالت عائلة بابا غادي عمومتي ولاد عمومتي.
1: تحية لكل من يسمعوا فينا في الجنوب التونسي في قبلي وتطاوين ومدنين وكل الجهات طبعا.
2: كلها تونس هي الكل.
1: كلها تونس الغالية.
2: احنا مولودين في تونس أما الوالد الله يرحمه ديما يحبنا نبداو باتصال بالعائلة وبال
1: مهم جدا مهم جدا.
2: الحمد لله
1: مهم
2: الحمد مهم. لله.
1: مدام عواطف سنة ذبحتوا؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. على سألتك سؤال هذا على خاطر أنتم السيدات في البيوت أكثر الناس ديما تحبوا النظافة، وكما ذكرت أنا في حديثي أنه البيوت التوانسة ديما نظيفة والحمد لله. كيفاش عملتوا في كل ما يهم البقايا والفضلات حشاك والأوساخ اللي قعدت يعني حطيتوها في أكياس خرجتوها وقت النوازم بشي يقع رفحة بالضبط يعني شو عملتوا بالضبط؟ خلنا نفهموا أكثر يعني. أي
2: الحمد لله احنا عندنا حق حاويات كبيرة البرة معناها نجملوا فيها يتلموا في ساشي كبيرة ويهزوهم الأولاد يمشيوا للحاوية الكبيرة في بقعتهم. الحمد لله بالنسبة للجلد نرشوا عليه حاجك شوية إيدام يتلم في ساشي زادة هو كبيرة ويتحط بحذا البوبيل الكبيرة
1: البرة. ولو انه الجلد قبل شكون الناس كل يستحفظوا عليه كانوا قبل تفكر
2: يا
1: يعني
2: اي بالضبط
1: أي. يعني فماش دار ما فيهاش جلود خاصه في الصيف تقلب الجلد وترقد غادي على الجلد
2: يا
1: يعني
2: حسره يا حسره. قبل سامحني سي معز كي يجيو باش يصلحوا العلوش يبداو يروحوا يقول لك اسمع اسمع بالقدير تنقب الجلد
1: فعلا
2: تنقبليش الجلد
1: صحيح ولا
2: صحيح عليه. اه وي معناها الجلد كان عنده قيمه كبيره حتى نسابك قبل معناها شكون اللي ما جلد كبير تبدا بالذمه بتشعلوش كبير باش تخلي جلد
1: نتاعك. عادات الجنوب موجوده في بيتك يعني انت زوجك ايضا همامي وانت قبلاويه يا يعني جمنية. مثلا شنو الاكله اللي طيبوها اكثر في اليوم الاول من العيد يعني او اليوم الثاني؟
2: احنا الحق الحمد لله احنا الاول نهار الاول ما نعملوش مشوى الحقيقه. احنا نهار الاول ديما نعملوا حاجه خفيفه هكا اللي عندنا مازال قبل يقول لك العلوش يحج
1: يحج برشا عائلات هكا برشا جهات
2: بحكم الدنيا سخنه وسخونه برشا يقصوه معناها في نهارها. نهار الاول عادي نعملوا كالقلايه احنا انا بما اني انا الحقيقه مولوده معناها في تونس
1: اي العادات الاكثر نتاع تونس العاصمه اي
2: صحيت ولا نعمل القلايه ثاني عيد الحقيقه هذيك كسكسي بشويه عصبان فيها كيما اليوم طيبنا كسكسي الحق
1: وشويه البن وبطيخ
2: بطيخ لا الحق
1: وبعد قيلوله
2: القيلوله والدنيا ساكته
1: والاذاعه الوطنيه محلوله من غادي وانت تقدم في التهاني
2: هذا بنعمة ربي فحدث هذا من فضل ربي
1: وحتى كويس تي يخضر ما نقولوش لا زاد
2: تو باش نحطوا كويس تي تو باش نحطوا
1: مدام شكون تقدم تهانيك؟
2: الحمد لله يا ربي حتي نقدم تهانية لكم انتم الساعة
1: مرحبا بك
2: عايشة اللي مواكبين ديما في كل مواسم وفي كل عياد
1: واجبنا هذا واجبنا يا مدام
2: الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يبقي ستر علينا وعلى
1: امين يا ربي
2: محمد الكل
1: امين
2: نهني الحق زوجي واولادي اولادي زوز محمد نجد وجاد ان شاء الله ربي يوفقهم
1: في القرايه في اي مستوى توا
2: عندي ولدي يعمل ماستر توا صاله دو ريشيرش
1: ما شاء الله
2: العلوم الاعلاميه
1: ما شاء الله
2: ربي يوجهه فيه
1: امين
2: والولاني خدا نقولوا احنا الليسانس في البزنس
1: صباح. تبارك الله، يعني انت زرعت وحصدت تو يعني.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: كان حبيت مربيه وشنو هذاك هي اللي باش نخرج به من الدنيا.
1: صحيح. ان شاء الله.
2: الحمد لله.
1: ان شاء الله من ذريه صالحه يا رب ان شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله. انا كنت نخدم استاذ شباب وطفوله.
1: اي.
2: انا ديجا خدمت برشا مع الطفوله في قدس سند والوضعيات الاجتماعيه.
1: ممتاز ممتاز.
2: الحمد لله الحمد لله. خرجنا فك التقاعد المبكر هذايا. بون قلنا خاطر تعرف مهنه المباشره الاطفال والمراهقين مهنه صعيبه ياسر راهي يعني
1: صحيح صحيح
2: تاخذ برشا من المخ ومن الصحه
1: تقول
2: يخدمها بضمير معناها
1: والحق
2: تاخذ برشا من الصحه الحمد لله
1: الحمد لله
2: خرجنا اجيال وتوا انا جده ومجده ديجا ولادي معناها وبناتي معرفين وبصغارهم
1: تبارك الله
2: ومواكبين معاهم على الفيسبوك ومتواصله معاهم
1: ما شاء الله ما شاء
2: الحمد لله الحمد لله الحمد
1: لله
2: حسيلو ما نتوش عليك خلينا نكمل الهدايات نتاعك
1: نحب
2: نهدي ساعه هديه خاصه خاصه خاصه جدا لامي هذيك خديجه الرحال ربي ان شاء الله يفضلها وان شاء الله ربي
1: يفضل
2: عمرها لمامه الشمل لمامه العائله هي النواره نتاع النواره نتاع العالم الكل مش تونس بركة
1: هاو رامي يحضر لنا وأيمن يحضر لنا محلاك يامي شكري بوزيان هذيك هدية لأمهاتنا يتفضل
2: يعيشك يعيش أخواتي زادة ما شاء الله عليهم الكل الأولاد والبنات اللي في تونس وللبرة عندي المساك نسميهم
1: تفضل عادة احنا صرفنا صرفنا
2: يعيشك نحب نعيد على أختي عايدة أختي إيمان نهاء عايشة في إيطاليا أخويا حسني وحسين حسني في فرنسا إن شاء الله ربي يرد غربته على خير ديجا باش يجي الشهر الجاي حسين خويا أيمن إن شاء الله دوما الكل في ديارهم ربي إن شاء الله يفضلهم ويهنيهم لوزيتي هذاك ما ننساهمش ما شاء الله حياة جميلة سيدة سلفاتي وكل ما يعرف وادفع جيب زملائي قبل زميلاتي جيراني أحبابي
1: يكو ما نسينا حد والحمد لله ان شاء الله ديما بخير وان شاء الله سنين دائمه وبركه الله فيك
2: على رحابة صدرك
1: العفو يا مدام
2: على استماعكم لينا والإذاعة الوطنيه راهي تقعد ديما هي الاصل وهي الحنين وهي هي اللي تزرع فينا برشا حاجات الانتماء للبلاد هذيا
1: راهي وكلامكم يفرحنا برشا
2: نسمعوا الاذاعه ولا بالحق نسمعوا الاذاعه الوطنيه وقولوا على الاقل ترجعنا للبلاد نتاعنا وتخلينا منتمين لهالبلاد هذايا اللي نحاولوا نزرعوه في الاجيال
1: انت قلت جمله هي ديما محلاها اللقب اللي لقبت به الاذاعه هي الاذاعه الام والام هي لمامه الناس وهي الحنينه وهي وذاك علاش الغنايه ذي باش نهديها لكل امهات في انتظار التليفون قبل هكا ولا رامي شكرا لك اختي عواطف عقاب يعطيك الصحه بارك الله فيك
2: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وعيد مبارك
1: بارك الله فيك المكمل من بعد الو
0: السلام اخويا موعد
1: اهلا وسهلا
0: ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ربي يعاونك
1: يعيشك مدام اسم
0: خلود صاحبيني من تونس ارينا
1: مرحبا بك خلود مرحبا ان شاء الله كل عام تحيي بخير
0: امين يعيشك وكل عام وانت حي بخير وحبيت نحيي كافه فريق الاذاعه الوطنيه
1: بارك الله فيك
0: حبيبه جعان كريمه الوسليتي ريم المدبري ريم الشعليه انيس الحارزي انت خويا معز خويا سيف في العشوية اختي ملاك اماني بولعريس صابره الهنيسي الكل تحيا لي
1: كل الزملاء والزميلات والمناسبه نقولهم ان شاء الله كل عام وحيين بخير يا ربي
0: اكيد حبيت من زادة تهن العائلتي الديديكاس الايمان ديديكاس النرجس ديديكاس زادة لميكسان تيعي الدكتور رجي ودكتور ريحي وحبيت ندل الفغنية
1: تفضل
0: حبيت نسمع شيرين أم محمد حماقي بحرية وكان ممكن خويا أيمن يعدي هنا
1: موجودة بحرية هكا اسم الغناية
0: أي
1: شيرين أم محمد حماقي يعني هذه جديدة ولا قديمة ما نعرفهاش
0: جديدة جديدة جديدة
1: أيوة كيما سيف هذه شفتها في الانترنت صحيح الغناية دي سيف ديما يعدينا جديد ديما هكا وعزيز الشافعي وكل جو هذاك يعطيك صحة خلود بارك الله فيك
0: ربي يفضلك
1: إن شاء الله كل عام تحيي بخير
0: شكرا وربي يفضلكم والاذاعه الوطنيه مش الاذاعه الام الاذاعه اكثر من الام اللي ديما توصل صوت المستمعين وخاصه برنامج نادي المستمعين من الاثنين للخميس من الاحداش النص نهار.
1: اي عواطف شابي تحيه ليها طبعا بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله فيك الى اللقاء.

0: لمتنا عيد
1: لمتنا عيد الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة في تونس. الوقت معكم في ساعة عدة إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال تسمعوا فينا في تونس وخارج الحدود على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية على 71-844-404. رمروم يستنى في تليفوناتكم. عجبتك أيمن رمروم؟ اسم فني رمروم المجهولي يستنى في تليفوناتكم على 71-844-404. شخولكم تو في مشي الجربة. جربة العزيزة الغالية أخويا، ومعانا سيدريس اليونسي. أهلا وسهلا سيدريس، كل عام طيب خير.
2: اسمي دائما عايشك، الله يخليك خويا معز.
1: إن شاء الله تكون بأحسن الأحوال يا ربي.
2: يا ربي لك الحمد، عيادي وسنين دائما
1: عيادي. أنت منين بالضبط؟ قريتك فين في جربة؟
2: في الزون تورستيك، وين المؤسسات السياحية.
1: إي الاسم تاع القرية بالضبط؟
2: تاع القرية مزرية.
1: مزرية هي قرية صغيرة، ولكن كما قلت هي في الزون تورستيك، يعني في المنطقة السياحية.
2: الزون تورستيك وين البحر، كان تعرف البحر وين نعوم والشط العمومي دنيا هاكي.
1: أي أي فما يعني منطقة استراتيجية.
2: منطقة باهية كبيرة شوية باهية.
1: مشهورة بالفلاحة، شو مشهورة أكثر يعني؟
2: والله هي مشهورة بالزيتون.
1: الزيتون.
2: اي.
1: والزيتون بالطبيعة وملا برشا يعني يخدموا في الاختصاص هذا نتاع الزيتون وزيت الزيتون يعني.
2: والعصير تاع النخلة، شو تسموه أنتو غادي؟
1: الليقمي.
2: صحيح.
1: الليقمي.
2: عصير تاع النخلة.
1: عصير النخل. به صديقي دريس، مرحبا بيك، انت مستمع وفي جدا
2: والحمد لله، جزاك الله ألف خير.
1: قداش صديقتك ومحبتك لهالإذاعة الكبيرة هذه قداش عمرها ترى؟ قداش عمر الصداقة هذه والمحبة للإذاعة؟
2: للإذاعة 1984.
1: 1984. أي سيدي،
2: وقتها ذوي ست سنوات.
1: وقتها
2: ذوي ست سنوات.
1: أنت عمرك ست سنين وقت؟
2: إيه في تلك الفترة.
1: باهي برشا، يعني أنت من مواليد 78.
2: صحيح.
1: يعني قبل كأس العالم ولا بعد كأس العالم تولد؟
2: لا هكاك والله ما ندري، أنا تولدت نهار 7 ماي ديجا.
1: قبل كأس العالم بأسابيع، يعني هي في جوان بدأت.
2: أي تقريبا هكاك كأس الأرجنتين.
1: أي الأرجنتين ونجيب الخطاب هدف الله يرحمه. كل
2: هو أول معلق رياضي، وجهه مبروك، وكانت 3-1 تونسي المكسيك.
1: أي 3-1، وشكون اللي مارك الهدف الأول؟
2: على حسب ما أظن، مانيش متأكد، على حسب ما أظن ذويب.
1: علي الكعبي. علي الكعبي
2: ولا علي الكعبي؟
1: علي الكعبي الهدف الأول. به صديق إدريس، هاي مش نعملوا شوية ألعاب قبل ما نبدأوا في الحديث عن أجواء العيد؟ يا رمروم، يا أيمن، ويا عمار. أيمن أعطيني تاريخ. أي رامي بشارجع تاريخ ميلادك، من وقتاش تولدت أيمن؟ قل لي. أي العام؟ سيدي أيمن مولود نهار 27 ماي 1986.
2: 1986
1: ساعة قبل كل شيء، هو عيد ميلاده البارح. نقول لك العام تحيا بخير. نهار العيد، عيد ميلاده، عيد وعيدين.
2: عيد ميلاده يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء.
1: يعني عيد ميلادك جاب يعني تولدت بالثلاثاء سي أيمن. يعني أنت كي ترجع أدخل الإنترنت تولدت بالثلاثاء. أي
2: في شهر رمضان.
1: كيفاش؟
2: في شهر رمضان المعظم.
1: في رمضان تولدت هكا ولا صحيح؟ قال لك صحيح. يا
2: في شهر رمضان.
1: يا دريس يا دريس، باهي كنت طفل عمار جبالي. اعطينا تاريخ الميلاد تاعك في ساعة عمار. 2 افريل 1975.
2: 2 افريل 1975. يوم الاربعاء.
1: يوم الاربعاء يا سي عمار. تولدت انت بالاربعاء يا خويا.
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله عليك يا صديقي دريس. مرحبا بك. به دريس،
2: العيد احنا هنا ما عندناش على ليش، عندنا بقري.
1: اكثر يعني تميلوا نعرفوا، يقول لك اهل جربة
2: البقري او الابل.
1: او الابل. به شنو احوال النظافة في جربة بعد العيد؟
2: والله يا مبدئيا لبس
1: لبس
2: قائمة بالواجب نتاعها، ممتاز ياسر.
1: اي
2: وهي لا برشا.
1: ماك تعرف جربة بالنسبه لي انا العاصمه تونس هذيك ما فيهاش نقاش، يعني عاصمه طيب. البلد يعني
2: عاصمه الدوله،
1: عاصمه الدوله وعاصمه صفاقس عاصمه الجنوب، ومدن الكبيره هي عواصم للجهات، ولكن جربه
2: غالبا القيروان.
1: اي جربه بالنسبه لي انا وجهه عالميه، وجهه عالميه. فما ناس يقول لك جيت لجربه، ما يقول جيت لتونس، يعني هو هي بلد هي جربه في تونس، لكن هو يقول لك انا زرت جربه ومن بعد يقول هي في تونس، لكن بالنسبه هو جربه هي الوجهه الاولى. فانه جربه تكون قبله الزوار من العالم، يعني بجنسياتهم باختلاف لهجاتهم ولغاتهم يحبوا هالجزيرة الحالمة، جزيرة الأحلام. فإنه قد ما تكون هي جميلة وقد ما تكون نظيفة وقد ما تكون لائقة باستقبال أبناء جربة اللي يعيشوا فيها أيضا بالدرجة الأولى، واستقبال الضيوف الوافدين من توانسة وغير توانسة، قد ما احنا تكون بلادنا منورة وديما يعني وجهة عالمية.
2: أخويا معز بنعطيش نكتة لهنا.
1: أي تفضل.
2: أي قامري هو نلقى في جربة لهنا، أنا وقتها ماشي لتونس، أنا عندي موعد طبي لا علينا.
1: أي.
2: يخدم لي طفا تونسي، تعرف قال لي؟
1: أي.
2: قال لي أنت وين من تو؟
1: أنت قلت له ماشي لتونس يعني للعاصمة هذه.
2: لا هي تونسي يعني دولة.
1: أي.
2: وبعد ذلك يجينا نحكوا ونفسروا، قال لي طفا تونس، تولي تونس هنا.
1: أها فهمتك.
2: فهمت كيفاش المعنى؟ وقت اللي قلت له تونسي معناه وكأنه هو ضمن جربة مش تبع تونس. لا
1: اوكي
2: جوبي فهمت كيفاش معناه جوبي لتونسي، قال لي لا لتونس
1: تونس. اي
2: تونس هو الكلام نتاعو معقول.
1: اي هي تقعد بتبيع جربة، هي جزء من تونس الغالية، وجربة عزيزة وغالية على قلوبنا بأهاليها الطيبين بناسها. من عاداتكم إذا قلت أكثر تمشيوا مش لحوم الضأن، تمشيوا للحوم البقر ولحوم الإبل. القديد بالنسبة لك أنتم حاجة مميزة، فيهاش نقاش؟
2: ما فيش تقاليد هذيك لازمها تبقى.
1: اي ولا والقديد نتاع عولة عام كامل مش تفدليك
2: يعني. صحيح. اي اي كي نذبحوا معناها احنا وصلنا ما نعرفش في تونس كيفاش وصلنا معناها هنا في بربره وعندنا تقاليد الجزائر يحلك بعد شهر.
1: اي برشا كيك. اي برشا. اي
2: لا سيرتو هنا في جربه خاطر معناها الحم وافي وكذا، اللي يذبح برشا كذا يحب برشا باش ما يخدمش.
1: اي
2: تفهمني
1: يعني نقولوا احنا عطله الجزاره في جهه جربه في فتره العيد
2: تقريبا.
1: اي
2: تقريبا.
1: نعم
2: تقريبا. نعم
1: به
2: طلب غنائي توا ندلل عليك ولا ساعة
1: يا سيدي؟ لك ذلك تفضل يا اخوي.
2: والله العظيم فما أغنية وانا نعرف وانا متأكد
1: هي.
2: مدة اسبوعين التالي الغناية معنا عجبت الزميلة كريمة الوسلاتي حقيقة منين تجيب فيهم.
1: تحية لها كريمة. اي
2: كريم والله تحية لها كبرى. لكن وقت قلت لها يا العماري يا شاري يرد النداء قالوا لي ليلة النساء.
1: اي
2: مشى في بالها تلي لي القف في نعبها كراولي. قلت لها مش هيك يدير جيب كي الغنية دي رجيمة صحيحة. قلت لي هاو على خاطرك من على خاطر الوقت ضغط علينا وعدت لي مقطع صغير.
1: شكون غناها هي؟
2: هي محسن الماطري.
1: اه محسن. اي صديقي محسن وصديق
2: ولدنا انت الله يرحم والديك يا دريس فكرت ما فيه انت الفنان هذاك كنا ناسين وكذا.
1: لا هو دري هو باش نعطيه كل واحد حقه، هو محسن الماطري فنان وملحن وموزع كبير بطبيعة، وهو زميلنا حاليا في استوديو 8، هو يشرف على التسجيلات الخاصة بالأغاني في استوديو 8 بالإذاعة التونسية طبعا.
2: وأنا عندي حتى تاريخ راه، وعندي أول ما غناها التلفزيون سنة 1990 على حسب ما أظن في لو سمحتم.
1: معنا جيب الخطاب.
2: نجيب الخطاب. أي أي يعني ما حاجة قديمة برشا وغناها استعراضيا يعني مش بالمزيد كما تو يا ريتك.
1: أي عندنا الأغنية أيمن.
2: موجودة موجودة.
1: هي غدا
2: عدتها لي كريمة الوسلاتي ولابسة مدة نهارين.
1: أي.
2: قالت لي غير وقت الأخبار دخل علينا أما هي راهي موجودة.
1: باهي برشا. شكرا لك صديقي دريس، كل عام تحيي بخير وان شاء الله سنين دائمه. يا كيفاش يا جاري رد النبا محسن الماطري.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM،
1: في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
2: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أولى رحلة عودة الحاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطة جدولية، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان المقبل. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا 29 من مايو هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة، وذلك بعد غد السبت 11 صباحا. والمكلفة بتسيير بلدية تونس سامح دلدول تفيد في بلاغ موجه للعمومة بأنه بالتزامن مع ذلك بلدية تونس تؤمن عروضا تنشيطية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة يومي السبت والأحد القادمين. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق في إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثماني ولايات، وهي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقصرين والمنستيرة. وتحدد في بلاغ لها يوم 31 من مايو الجاري كآخر أجل لتقديم الملفات على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وإمضاء اتفاقيات التمويل بداية من الأول من جويليا المقبل. في الملف الفلسطيني، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقر في تصريح اليوم باحتلال 60% من قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة إلى 70%. وفي لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني خاصة صور ونبطية، ويعلن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهرانية منطقة قتال، مشيرا إلى أن قواته عبرت نهر الليطان. ختاما، مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية مدتها 60 يوما بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على

0: بلحظة وتعيش معكم جو العيد.
1: هل عمر جديد؟ العمر جديد؟ العمر جديد؟
0: استضافات متابعة معايدات
2: صلى عيدكم مبروك
0: سنين دايماً.

0: لمتنا عيد.
1: الخامسة مساء 21 دقيقة في تونس. تحية لكل من يستمع إلينا عبر موجات الإذاعة الوطنية في هذا اللقاء المباشر حتى للستة غدار جين لمتنا عيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي، وإن شاء الله عيد سعيد للجميع. معنا نبيل بلبل. بلبل أهلا وسهلا، كل عام تحيي بخير.
2: مهندس خير لاباس عليك، مبروك انت والعائله الكل، انت والاذاعه الكل والخدامه الكل تاع الاذاعه واللي تعبدين واللي
1: بارك الله فيك.
2: يروحوا ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: وينك يا نبيل، شنو احوالك؟
2: والله الحمد لله مهندس، الحمد لله.
1: الاولاد لاباس؟
2: والله الحمد لله.
1: ذكرنا باسامي الاولاد.
2: اياد ايود بحذايا وكالعاده وجنب اياد بحذايا قدوما في الدار القايل.
1: قداش عمرهم الاولاد توا؟
2: والله الاولاد اياد تبارك الله 9 سنين وادم تبارك الله 5 سنين راجل.
1: ربي يحفظهم ان شاء الله، وان شاء الله تشوفهم ناجحين.
2: يا رب.
1: اليوم عندك عيد ميلاد في العائله؟ اخشني انت فين؟ في الجبل؟ فين انت تو يا نبيل؟ انت فين تو؟ في بلاصه هكا عاليه جبل؟ شنو هي؟
2: انا فوق السطح، بلاصه عاليه يا اخويا. احنا
1: شوف فوق السطح، شطاح فوق السطح، تنشر في القديد. تنشر في القديد.
2: قديد قديد يا ودي، عندنا شنو دجاج ومرهم نصنف.
1: باهي بلبل.
2: والله ما صحيح جبت حاجه على عيد اللي كانوا ثم حاجه بيت السلام عليه معناها الصوم غادي برشا وثم برشا عباد تشوف لحم.
1: فما مشكل نتاع نتاع ريزو يا نبيل في بالحق، بعد شويه على هواء فما هواء حذاك.
2: اسمع فيا هكا مواطن.
1: اي تو صفا هي. بيغزل لي.
2: احنا جبتنا على عيد كونه حاجه غاليه سنين على واش غاليه على المواطن.
1: اي.
2: اما ثم حاجه بيت تشوف الحومه، الحومه الشعبيه معناها.
1: نبيل بالحق اخي، فما برشا حس هذاك وطقس سخون فماش ريح يعني.
2: تسمع فيا تو بالحق، انا مش صدقني وانا في ملموم
1: يا اخي. ركب على فيسبا ولا شنو؟
2: تسمع فيا تو، اسمع فيا.
1: اغزل لي يا نبيل، عندك عيد ميلاد في العائله؟
2: قلت لك عندي اختي ان شاء الله عيد ميلادها، ان شاء الله اليوم كل عام حي بخير مالك اختي ان شاء الله، وفضلها صابرين وايه وعزيز.
1: هاي ان شاء الله كل عام حي بخير.
2: وفي كل بالعيد هذا يكون مشاركه مبروك اختي في فرنسا لطيفه، ان شاء الله تفضل لي برشا.
1: اي ويرحم امك وابوك يا خويا.
2: ولا
1: واش تغني لنا هكا حاجه على الهواء هكا في رغم الريح هذه اللي حداك؟
2: نقول شو نقول دعوه.

0: وسلم
1: صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله كل عام حي بخير يا نبيل، ربي فضلك،
0: ربي فضلك يا معز،
1: ربي فضلك الاولاد، وان شاء الله نتقابلوا قريبا نبيل بلبل فناننا وصديقنا. عيش خويا بارك الله فيك. باهي نمشيو الى مكالمه اخرى، صديقنا ايضا المستمع الوفي وصديق العزيز سامي طرابلسي. اهلا وسهلا، مرحبا بك، كل عام حي بخير.
2: اهلا وسهلا بالاخ والصديق العزيز معز
1: وكل
2: مستمعي الاذاعه الوطنيه.
1: ايش عندك في رادس يا سامي؟
2: ونحب
1: ها؟ شو عندك في رادس؟ لا ذكرتك كأنه مكي جريديو لواحد من اولادك.
2: النتيجه 0-0 والكوره ضايعه لتو مازال ما
1: نلقاهاش. شو حوالك سامي لاباس؟ انت معي دحدى الوالده؟ معي دحدى الوالده؟
2: اي والله
1: ربي يفضلها لكم.
2: هذه سنه الانسان دأب عليها ان شاء الله. العائله الكل وكل عائلات التونسيين معناها ملمومين في الخير
1: ان شاء الله يا رب.
2: والعيد هو فرصه لي باش تلتقي العائلات و
1: اي معناها البنوته قدش عمرها تو سامي؟
2: والله هي الان بخطن ثابته نحو 3 سنوات.
1: 3 سنوات. اسمها ذكرنا في اسمها.
2: اسمها غزل.
1: غزل ما شاء الله ربي يحفظها. علاش سألتك على عمرها؟ بدأت تفهم شنو جو العيد يعني هيك الحوسة وال يعني فهمت شوية؟
2: والله هي الحقيقة يعني على أنا على غير العادة بالنسبة عادة فما صغار يخافوا من العلوش. الحقيقة لقيتها معناها مقبلة عليه معناها باهي لما حلم معناها بتتر مازال ما عندهاش مفهوم الخوف كثير ولكن
1: يا ما عجبها ك ك ك كشكل وككائن عجبها يعني.
2: شيخت عليه وعملت معها تصاور.
1: الله الله الله ربي يحفظها ان شاء الله. تحية لشكون؟ تحية زوجتك، تحية اخواتك.
2: والله انا الحقيقة بالمناسبة هذه شكرا على هذه الفرصة الطيبة.
1: معناها
2: انا بالمناسبة أنا نحب نحيي زوجتي إيناس ونهنيها بالعيد في مقام أول، ثم تهنية لوالدتي عيشوشة،
1: أخويا
2: عادل، لزوجته سارة، وأبنائه محمد اسكندر ومالك وأميرة. ونحب نحيي أخويا محمد وزوجته نادية وسليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، واختي ليلى وزوجها فيليب وبنتها جوجو عيشوشة. وبنت اختي بنت خويا محمد تدرس الصيدلة في فرنسا
1: ما شاء الله.
2: ونحيي اسهاري في نابل في منصف بحرون وزوجته لصباح واخوات زوجتي وازواجهم مريم وزوجها محمد وابنها ادم وأسماء وزوجها شفيق وابنها إياد.
1: منسينا حد مبدئيا لبس.
2: والله وتحياتي ليك ولزوجتك وبناتك.
1: عايشك عايشك عايشك
2: نحييهم
1: عايشك
2: بالمناسبة هذه وكل العاملين والعاملات في هذه الدار الكبيرة اللي هي دار مؤسسة الإذاعة التونسية اللي الحقيقة ما فتئت أنها تفتح لنا مثل هذه الأبواب عبر معناها البرامج اللي أمنوها منشطين الحقيقة معناها في غاية من الكفاءة وانتي واحد منهم.
1: العفو يا سيدي.
2: أخو صديق معناها عزيز جدا.
1: يعيشك يا سيدي.
2: وأنا الحقيقة سعدت بها المكالمة هذه.
1: سيدي بارك الله فيك.
2: اللي الحقيقة ما كانتش كانت جاية.
1: ما كانتش مبرمجة يعني.
2: مكنتنا من فرصة باش حيينا معناها أهلينا وأحبابنا في تونس وخارج تونس.
1: سامي العيد هو فرصة للتلاقي للتزاور، فرصة أيضا لللمة وللاجتماع مع العائلة، وخاصة كما قلت فما ناس يقعدوا مدة ما يتقابلوش كسوا خارج الحدود وإلا يبدعوا في يسكنوا في ولايات بعيدة، هي فرصة باش يتقابلوا. ولكن أيضا أجواء العيد والأجواء التونسية اللي فيها الحوسة وفيها كاللمة وغيره، فما الجانب نتاع البيئة والنظافة يعني. أنت من خلال تو أنت موجود في حي التحرير ومن خلال أيضا ربما كان عملت شطلة نابل، شنو أحوال الجو بعد العيد في حي التحرير وفي نابل؟ أعطينا انقل لنا الصورة شوية.
2: والله في معز الحقيقة أنت تعرف الناس اللي استطاعت سبيلا معناها أن هي يكون عندها معناها أضحية للعيد.
1: أي
2: معناها الحقيقة للأمانة هو فما الوعي هو معناها كيفاش نقول ما هوش ما ثم ناس واعية الحقيقة من خلال أنهم سمنوا مثلا الجلد متاع العيد، أنه أيه. هاك الفضلات اللي سبقت يوم أو يومين ولا من بعد الحقيقة لموها وحطوها في أكياس
1: أيه.
2: وحطوها منظمة. ولكن الحقيقة كذلك في ناس معناها اللي بعض الشباب اللي يحب يسترزق هكا ويحبوا يشوشتوا شوية الروس ويحصلوا بعض الأموال، الحقيقة فيهم وعليهم، فيهم اللي يحترم معناها أنه بعد ما يكمل هك العمل الاستثنائي اللي مربوط بالبعيد البارح واليوم فيه مشكون الحقيقة ينظف مكانه، ولكن ثم مشكون يترك الأمور على ما هي عليه.
1: أي مشكلة ريت يعني يخلي للبلدية تنظف، البلدية تنظف وش ما تنظفش.
2: مع كل معناه بكل احترام معناه للسادة المواطنين، هو اليوم حتى ولو ثم تقصير معناه من بعض معناه الأعوان أو معناه اللي نقص المعدات أو اللي اتساع المساحة اللي باش يشتغلوا فيها، لكن كذلك الحقيقة
1: وعي المواطن مهم.
2: المواطنين على مدار سنوات هذا موضوع معز، هو معناه يمشي ويجي كل عام
1: صحيح،
2: وترى نفس الممارسات،
1: وخاصة يعني تو الطقس حار وسخانة وغيره.
2: موضوع شوف انت موضوع المرتبط بس معناه بالبارح أنه السونات كيفاش تعمل هك البلاغات البلاغات اللي هي باش
1: الاقتصاد في الماء
2: عدم معناه، ولكن الحقيقة شفنا ممارسات مشينا معناه اليوم عباد البارح كان يوم حار كما لاحظوا
1: سخون برشا
2: اليوم معناه اليوم كانت معناها العباد معناه فرتوا برشا الماء في غير وقت، ودوارة اللي هي تنجم تتغسل بكمية معينة معناه نسيبوا عليها معناها مئات الأمتار معناها مكعبة معناها من المياه. للأمانة العائلات معناها مع كل هالفرحة، ولكن نحن مطالبين بوعي إضافي.
1: نعم.
2: معناها أنه اليوم كثير من الأشياء تغيرت، نحن كميات الأمتار اللي تبارك الله صبت السنة يا عالم.
1: الحمد لله.
2: نتمنى وربي يرحمنا في كل عام، ولكن اليوم
1: هي ثروة لابد من المحافظة عليها أكيد يعني.
2: لا التغيرات المناخية وحتى عادات المواطن التونسي يلزمها تتغير معناها في ظل شح المياه وندرتها وصعوبة تثمينها والحصول عليها.
1: انت ذكرت جملة مهمة سامي، الوعي التونسي ما شاء الله يعني تبارك الله، البيوت التونسية كلها تلقى فيها 3-4 عندهم شهادات في التعليم العالي، الناس كل يعني بالانترنت بالدنيا الكل ناس واعية، لكن بين الوعي وبين انك تطبق هذا هو المشكل يعني، انه ساعات كما قلت
2: الحقيقة اليوم نحن على شكون نعول؟ نحن اليوم نعولوا على معناها الجمهور الطفل والشباب اللي
1: هذوكم السيب الرقم واحد صحيح
2: في الوراقة يعني اليوم انهم هما معناها يتعظوا من ممارسات الاولياء ولا المحيطين بهم ولا حتى الجيران، باش هما معناها يحاولوا ياخذوا خاطر اليوم باللي باش تبث ومضات تحسيسيه والتحكم في الماء
1: والنظافة والبيئة وكذا
2: والكهرباء والنظافة، وانت تعرف اللي نحن مقبلين على بداية شهر جوان اللي هو معناه اللي هو مربوط أساسا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة
1: فعلا.
2: واللي هو معناها فيه معناها حملات استثنائية وحملات دائمة، ولكن في معز يبقى الإشكال الحقيقي هو في الاستمرارية، لأنه
1: استمرارية.
2: مسألة الحملات
1: مش موسمية ما تنجمش تكون
2: معناها اليوم لا يمكن أنك تصنع ديمومة بمسائل معناها استثنائية، لأنه الوعي هي مسألة دائما في العمل اليومي.
1: شكرا.
2: أنه الإنسان حتى اللي المدخن اللي نحن نتمناه وإن شاء الله يقلع التدخين يتكيف ويلوح السيجار
1: والكروت
2: الكاغت يرميه، اللي حتى التثمين معناها الفضلات فيه مشكل يعني
1: طبعا.
2: يجي اليوم وين تحط البلديات معناها
1: الحاويات
2: تلقى فيها فضلات تاع أتربة وفضلات بيدة وفضلات متاع خشب.
1: لا وفما حاجة أخرى هذيك الغريبة والعجيبة كما يقول توفيق العبيدي تحية ليه، يعني أنت كسوة ولدك باش يمشي يلقي الفضلات ولا حتى يبدأ يعني كبير يقرب للحاوية على بعد أمتار ويعمل كيما الباسكيت يعني يرميها من بعيد، يقول دي عليش تو أنت قربت شو ما ذرة لو أنك فتحت الحاوية وحطيت
2: سلوك يا سيدي معز الأولياء متاح، معناه ملقى على عاتقهم.
1: أي صحيح صحيح
2: من
1: صحيح.
2: آباء وأماء
1: وأمهات
2: معناه اليوم ملقى على عاتقهم حقيقة سي معز، باش اليوم هو كيما يعلموا آداب الطريق ويعلموا آداب الكلام ويعلموا معناها
1: كل السلوك، السلوك الحسن يعني.
2: سلوك مش هو ما عادش نحكيه على سلوك حضاري، هذا سلوك إنساني قبل ما
1: بدرجة
2: حضاري.
1: فعلا
2: المسألة متاع التحضر معناها الإنسانية تجي قبلها.
1: شكرا سامي، شرفتني كالعادة، يعطيك صحة سامي الطرابلسي، إن شاء الله ديما بخير، وإن شاء الله ممتع بالصحة، وإن شاء الله عيد سعيد ليك وكل أفراد العائلة، إلى اللقاء.

0: لمتنا عيد.
1: لمتنا عيد، الوقت تعدى والله خسارة في ساعة تعدى الوقت. معكم أكيد بعد أخبار الستة نور أبو علاء تواصل معكم بقية تهانيكم في لمتنا عيد وبقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله عيد سعيد للجميع، وإن شاء الله عيد كما قلت يتعهد ويرجع لنا بالخير والبركة على التوانسة الكل يا ربي، قيادة وشعب، وأيضا عيد نظيف يعني تكون فيه البيئة نظيفة. تقولوا شبي ركزنا برشا، بالحق اليوم يلزم نحكيه لبعضنا الموضوع ذي ونقول لبعضنا برشا هالملاحظات هذه، لأنه في نظافتنا ونظافة محيطنا ونظافة بيوتنا ومحلاتنا وحومتنا وقرانا وجهاتنا، هذا هو هي هذيك بلادنا، هذيك هي تونس نظيفة إن شاء الله يا ربي ديما بخير. وذا كانت هي حكاية وعي، يعني بدرجة الأولى وعي كيفاش الإنسان بعد ما احتفل بالعيد وكلك الأجواء الخاصة بالعيد التونسية 100% كل الحاجات اللي قعدت والأوساخ حشيكم والفضلات والبقايا بأسلوب حضاري بيئي بدرجة الأولى، نحن نستحفظ عليهم في أكياس سامحوني ونحطهم في الحاويات باش من بعد أعوان النظافة اللي نحييهم كل الأعوان اللي يخدموا تعبين في كل المدن والقرى والجهات، وإن شاء الله يا ربي عيد سعيد على الجميع. اسمه أيمن التنفوري هندس تقنيا، هذا اللقاء رامي الماجولي رمروم وعمار جبالي عمور رمروم وعمور. نور أبو عليك بعد أخبار السادسة جات من قليبيا بالفعل، ولا من قربة من قليبيا. صفا ثنية لباس الحمد لله، طريق السلامة للجميع يا ربي، وإن شاء الله كل عام طيب بخير. نقول لكم بقية أوقات ممتعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ألحان لعمار شريعي تغنى مينا فاخت اسألوا قلبي وعينيه وكل حاجة فيها.

0: كل عام وانتم حيين بخير سنين دايما.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
4: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أم العشرة نصف النهار.
5: فلاش سبور، أهلا وسهلا بكم الليناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثلاث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته استعدادا للمونديال، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكذلك كندا. تربص جاري حاليا كما تعرفوا الناس الكل في مدينة برقة الجميلة، اكتمال النصاب بالنسبة للمجموعة، بالنسبة للملاعبية تحت الإشراف بالنسبة للمدرب صبري اللموشي. زميلنا مهدي عبيد كان تحول اليوم إلى مدينة تبرقة لمتابعة آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل التحول إلى فيينا يوم السبت القادم لملاقاة المنتخب النمساوي وديا يوم 1 جوان، وكذلك ثم التحول أيضا إلى بروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان. زوز محطات إعدادية، زوز مقابلات ودية تحضيرا للمونديال. نمشيو لتبرقة والموجود زميلنا كما قلنا مهدي عبيد. مرحبا بك مهدي.
6: مرحبا بك لطفي، عيدك مبروك، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية بالفعل موجودين في مقر إقامة المنتخب التونسي، تحديدا في ملعب التدريبات هنا في هذا المركز السياحي الرياضي الجميل جدا في مدينة تبرقة، لهذه الجميلة جولة رائعة قاعد يحضر فيها المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. للزوز مقابلات ودية كما قلت لطفي ضد النمسا ضد بلجيكا. الرصيد البشري حاضر هنا في تبرقة، اللاعبين الكل في صحة جيدة حسب ما أكدوا الدكتور فيصل الخشنوي في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية منذ قليل.
7: هو إلى حد الآن ما عندناش حاجة، وإن شاء الله ما يقعناش حد شيء. نعرف أنه مازال قدامنا مباريات ودية اللي فيها شوية ريسك، لكن لازم إلى حد الآن ما عندناش حاجة تستدعى الذكر.
8: فما برشا كلام طلع على المستوري يظهر لي لباس وإشاعات طلع،
7: ما عندناش حد شيء ما يستدعى الذكر. مستوري أني شفته ما عنده حد شيء، وهو يكون ما تشكيت من حتى ألام قوي.
9: بالنسبة لعلي العابدي عنده إصابة اليوم خلقته شحوية.
7: عنده إصابة قديمة شوية، في الإصابات هذه اللي تاخذ شوية وقت نعتبرها ألام مزمنة. لجستيون تاعها سيجيغي لدولور، ماذا نتحكمه في الألام تاعه. تو بيحاول له الوضعية تاعه تسمح له أنه بش يكون في المجموعة، وإن شاء الله يكون حاضر المباريات.
8: يتم تديلان اسكو يرجع؟
7: كان ما ثماش حتى امل باش يرجع. كلمت ستاف ونقول لهم يمشي يروحوا.
6: ونزيدك معلومه لطفي بالنسبه لعلي العابدي، المعلومه اللي عندنا انه تحامل على الاصابه ورفض يعمل عمليه جراحيه في عضله اسفل البطن منذ اشهر الاصابه عنده. علاش؟ لانه لطفي يحب يلعب كاس عالم، يقول لك خنضحي شويه تو ونخلط على كاس العالم، يتحامل على الاصابه. ربما مش احيانا ما يحضرش 90 دقيقه كامله مع نيس، لكن يقول اذا نعمل عمليه وسط الموسم فربما ما نلحقش بكاس العالم. تضحيه كبيره من علي العابدي الموجود مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. الاجواء هناك ما قلت لك، وكلمة السر هو الراحة، هو الهدوء، هو الجمال الحقيقة في مدينة تبرقة، والظروف الكل مواتية حسب ما أكدوا المدرب صبري اللموش.
10: 10 jours qu'on est là, on a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6 plus 10 plus 12 plus Et depuis hier soir, avec l'arrivée d'Ali Abdi, le dernier joueur, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe était complet, mais jusqu'à présent, très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance, et tout se passe bien pour l'instant.
11: Coach, c'est un peu à la Clairefontaine ici.
10: Avec la mer en plus. Mais très sincèrement, c'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité des gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. Oui. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe me mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça, c'est très, très bien.
5: واضح انبهار من صبر اللاموشي بالاجواء الموجوده في مدينه تبرقة. هذا واضح.
6: سالته حتى كان سمعت السؤال قلت له هل يشبه مكان الاقامه معناها مركز كلير فونتين المعروف في فرنسا صحيح. واللي معناها خرج منتخبات فرنسيه معناها من اعلى مستوى قال لي ونزيدوا عليه البحر لهنا يعني هو مكان يشبه شويه واحنا كما نقولوا عندنا جنه فيها بريكاجي معناها الحقيقه
5: ما شاء الله
6: جميله جدا وما شاء الله معناها وسمعته يحكي على الضيافه يحكي على التجهيزات يحكي على الهدوء ويقول شوف لخصها لطفي بالنسبه للاجواء يقول لك اذا كان لا قدر الله ما نجحناش فانه السبب مستحيل يكون تحذيرات ولا ظروف اقامه يقول لك ما عندنا حتى عذر باش ما نكونش في كاس العالم
5: صريح على الاقل صبر
6: بالضبط من النقطه بالضبط النقطة الإعلامية لطفي اللي تحكي فيها صبري لموشي جبت فيها الحقيقة برشا نقاط كما الإشاعات اللي خرجت منذ أيام قليلة على إصابة حازم المستوري اللي موجود في طرابلس المنتخب التونسي استغرب صبري لموشي من الشائعات هذه ومن الأخبار هذه هاو نسمعوه في تصريحه للإذاعة الوطنية
10: سي غراف باسكو لو جوار إت أوبليجي دو مانفويي أن ميساج إي دو مي دير كوتش جو في بيان سي دي فيك نيوز إل إت أريفي إي سي إنتريني Et il court et il s'entraîne. Et vous allez le voir. Je n'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je ne sais pas. D'où ça sort, je ne sais pas. Pourquoi ça sort, je ne sais pas non plus. Après, j'espère qu'on ne va pas avoir de problème. Mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien. Il va très bien.
6: لطفي معناها الإشاعة اللي خرجت على حازم مستوري غريبة جدا معناها أنا شخصيا كنت حتى اتصلت باللاعب يقول لي أنا ما في باليش وقتش تضربت وقتش مش عاوضوني هذا اللي تقريبا أكدوا صبري لموشي تسمع فيها لطفي
5: واضح نسمع فيك 100%
6: فوالا صبري لموشي يقول لك اللاعب وصل بعث لي رسالة
5: يسأل
6: يقول لي يا كوتش راني لاباس عليا معناها منين جات لي صابة هذه يتدرب وموجود برشا شائعات لحقة المنتخب التونسي حتى معنوية اللاعب تتمس راهو ويقول لك منين جات الأخبار هذه يوصل حتى يشك يقول لك ربما فما أطراف تحب تنحيني من المنتخب وهذا مش ممكن لأن المدرب عيط له المدرب مقتنع به موجود حازم وسط زملائه وسط أصحابه في اسم تريس معناها ركيزة في صفوف المنتخب التونسي إن شاء الله نتمنى له كأس عالم سعيدة نختم أيضا بموضوع آخر عمل ضجة في الأيام صحيح. الماضية لطفي يخص وجود ابن صبري لموشي شنية الحكاية شنية تفاصيل الإجابة من مدرب الوطن
10: mon fils n'a aucun rôle dans la sélection quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là Il est là, il prépare sa thèse, il n'a aucune fonction, il n'est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il n'est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier, c'était l'Aïd. Et donc, ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel ? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts. Parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est... de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique, et comment on va préparer la Suède. Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser les questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux ? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions ? Est-ce que c'est sérieux ? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il n'a ni contrat, ni fonction, Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il n'est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir.
5: واضح الإجابة من صبر الله موش. نظن الناس كل سمعت يزينا من البوليميك هذه ويزينا من الكلمات ونريذوا الأمور ونحطوا سقينا على القاع. يعني ولده جاء مشى بحذاه وكما قال أمي ومرتي وشنو المشكل يعني؟
6: قال ما نجمش خرجهم قال من مقر الإقامة وقال كانوا موجودين معايا بمناسبة العيد. ربما لطفي وجوده في على رفيق الميدان هو اللي عمل
5: هذاك علاش وإحنا نشدوا في شوية تصاور وفولا هذا هو. خلينا نعيشوا على سقينة على القاع نريذوا الأمور نهديوا شوية كلنا ورا المنتخب الوطني التونسي. هكا نكمل بخبر يهم الطاقم التحكيم بالنسبة للدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم. وانت يعطيك الصحة برافو مهدي عبيد على المجهود اللي عملته. مشيت لتبرقة وكبت الحصة التدريبية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ما زالت التصريحات. قلت طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال طيف مباراة الدور النهائي يوم الأحد القادم بين الترجي الرياضي التونسي وترجي الرياضي الجرجيسي. هكا نكملوا فلاش سبور إلى اللقاء.
12: الوطنية التونسية.
13: أخبار على رأس الساعة.
12: رياضة،
13: ثقافة،
12: موسيقى.
13: 24 ساعة على 24
12: مش من عام
13: ولا حتى من 20. معاكم من 38
12: الدكتور حكيم.
14: لحم العلوش عنده قيمة غذائية عالية، غني بالبروتينيات والحديد، لكن غني بالشحومات، ولهذا ننصحكم باش ما تكثروش منه. نحاولوا نفوروه في الكسكاس بالكليل والزعتر باش ما يكونش ميه دم، والنجم نحطوه في الكونجيلاتور باش الشحم متاعو يجمد وتسهل تنحيته. الكرومة تعتبر أقل شحم مطروف الأخرين. ونذكروكم كيف يتشوى الحم ما نخليوش حتى يتحرق الشحم ويكحال.
12: الدكتور حكيم.
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
16: مستمعينا الكرام السلام عليكم. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ميناء في أول أيام التشريق. تحدي النظافة وحماية البيئة والمحيط فترة عيد الأضحى موضوع تقرير في النشرة. إسرائيل تقر باحتلال 60% من قطاع غزة وتتجاوز نهر الليطاني في نطاق توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. وفي النشرة قراءة في أبعاد هذا التصعيد. يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، بدءا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، مقيمين في مشعر ميناء قبل الرجوع إلى مكة لإتمام مناسك الحج. من الأراضي المقدسة الزميل هيثم لمامة يؤكد أن حجيجنا الميامين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة.
17: من ميناء في أول أيام التشريق في يوم القر، الأفواج متاع حجيجنا الميامين قاعدين توجهوا لرمي الجمرات تباعا. تقريبا الفريق الأخير أتم رمي الجمرات لهذا اليوم لأول أيام التشريق وثاني أيام العيد. الحمد لله رب العالمين. الحرارة الحقيقة حرارة مع الازدحام، حرارة شديدة وازدحام شديد. تعرفوا أنه مساحة ميناء ما هيش مساحة كبيرة ويجتمعوا فيها تقريبا أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. الحمد لله حجيجنا رموا الجمرات وفما بعض الناس نوبوا اللي هم ما يقدروش يرميوا وما يقدروش يخرجوا للرمي. فما الإخوة المرشدين الحمد لله ربي يجزيهم خير قاموا بالرمي عن هؤلاء الناس. عندنا كذلك بعض الحجيج اللي يعديوا ثلثي الليل في ميناء.

0: الشهر نفسه، حيث ستؤمن شركة الخطوط الجوية التونسية 22 رحلة من المدينة المنورة وجدة. مع حلول عيد الأضحى تتغير ملامح الشوارع والأحياء، وتبرز تحديات النظافة والتصرف في الفضلات كواحدة من أهم القضايا المطروحة. وبين تدخل البلديات ومبادرات المجتمع المدني، تتكثف الجهود من أجل الحفاظ على بيئة سليمة تليق بأجواء العيد. تقرير خولة سليتي.
1: أكوام الفضلات، بقايا الأضاحي والروائح الكريهة المنبعثة من بعض الأحياء تحول فرحة العيد أحياناً إلى مشهد يثير الاستياء والتذمر، مشهد يكاد يكون متكرراً في عيد الأضحى، ما دفع ببعض مكونات المجتمع المدني إلى القيام بحملات توعوية بأهمية النظافة. سامي بن يحيى رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة:
2: الروائح عاش نحبوا هالمنظر هذا، خاصة في عيدنا، حافظوا على منطقتنا، على بلادنا، على كل حومتنا. المواطن هو الأولاني اللي باش تبدا عملية الحفاظ على البيئة والنظافة. يشري علوش ما قدروا مليون ومليون وخمسمائة، وما يقدرش على 5 دينارات في أكياس.
1: دور المجتمع المدني لا يقتصر على النظافة في فترة العيد، وإنما يساهم في تثمين الجلود بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وفق رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة.
2: شريكنا الأبدي وهو المركز الوطني للجلود والأحذية، لما لا نعاود نحييه هل عملية متاع التثمين باش ما يطيش. عندنا بلدياتنا تحب تخدم في العملية هذه، يلزم عملية التمليح.
1: وبطريقتها الخاصة سعت الغرفة الفتية الاقتصادية فرع بوعرقوب إلى ترك بصمتها في فترة العيد. رئيسة الغرفة آية المكي توضح:
3: النشاط بتاعنا يتمثل في أنه يكون تنظيف للمنطقة ودهن الأرصفة للأجواء الاحتفالية متاع العيد.
1: كميات استثنائية من الفضلات في فترة العيد تدفع بالبلديات إلى تعزيز مجهوداتها، كما هو الحال بالنسبة إلى بلدية تونس. المكلف بتسيير إدارة النظافة بالبلدية شاكر ساسير جيوش:
4: ثم قرابة 2000 طن إضافية في بلدية تونس، زيادة على كميات المعتادة اللي هي تقريبا في حدود 600 طن. احنا استعدينا لها بتوفير المعدات، توفير العنصر البشري، حوالي 600 عامل وأكثر من 100 سائق للمعدات باش نأمنوا رفع الفضلات في هالفترة الوجيزة هذه.
1: كما تؤكد المكلفة بتسيير بلدية أريانا سونيا شعيب وضع برنامج استثنائي لرفع الفضلات وتعيين فريق متابعة ومعاينة.
5: تحديد برنامج استثنائي لرفع الفضلات وتخصيص حصص استمرار العيد وثاني عيد، وفريق متابعة ومعاينة عن المصالح الصحية هي اللي تقوم بعملية تحسيسية.
1: عمليات تحسيسية فأنشطة ميدانية تكون في فترة العيد أحيانا بالشراكة بين البلديات والمجتمع المدني، لا تنفي دور المواطن الرئيسي في الحفاظ على نظافة المحيط.
0: ومع تنامي حركة المرور على مختلف الطرقات الوطنية والسيارة بالتوازي مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور توصياته لمستعمل الطريق بالالتزام بإجراءات وقواعد السلامة المرورية. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود:
6: اليوم تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة العيد، ونعرفوا اللي غدوة يوم عمل عادي ورجوع للتلامذة لمقاعد الدراسة. هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل انه السلامة المرورية مسؤولية الجميع، باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشرية. الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج مناطق العمران وطريق السيارة، اربط حزام الامان، احترام اشارات المرور، وطبقوا قواعد الجوالين، بتبيع نتفقدوا الكهرباء.
0: أعلنت وزارة التربية اليوم فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان المقبل إلى غاية 9 منه عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مشيرة إلى أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان القادم. تم تحديد

0: يوم غد الجمعة 29 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: أقر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في تصريح اليوم باحتلال الكيان الإسرائيلي 60% من قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة إلى 70%. حركة حماس قالت بدورها إن اتفاق وقف إطلاق النار يواجه خطر الانهيار بسبب جرائم الاحتلال، داعية الإدارة الأمريكية والدول الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤوليتها والعمل بشكل عاجل لإلزام الكيان المحتل بتنفيذ في بنود الاتفاق. وفي لبنان قتل 12 شخصا وفق وزارة الصحة اللبنانية في غارات مكثفة شنها اليوم الكيان الصهيوني على مناطق عدة في الجنوب خاصة صور والنبطية. وأعلن الجيش الإسرائيلي جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال، مشيرا إلى أن قوته عبرت نهر الليطاني بزعم استهداف مواقع لحزب الله وعناصره. حزب الله أكد من جهته أنه شن هجمات عدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان. من قصف المدن والبلدات إلى عبور النهر الليطاني يصعد الكيان الصهيوني حربه على الجبهة اللبنانية، حيث تتجه الأوضاع الميدانية والإنسانية هناك إلى حرب إبادة حقيقية. تقرير ناجي بن جنات.
2: لم تعد الحرب في لبنان مجرد خروقات إسرائيلية محدودة في حيزها الجغرافي ومداها الزمني، بل أصبحت مسرحا مكشوفا لحرب إبادة صهيونية شاملة وأرضا مستباحة لعدوان وحشي يمتد من جنوب البلاد إلى شرقها، بما في ذلك المدن الكبرى مثل صور وصيدا والنبطية، ناهيك عبور قوات إسرائيلية نهر الليطاني. وتكفي أرقام القتلى والجرحى والدمار الواسع لتوضح طبيعة هذا العدوان الذي لم يعرفه لبنان منذ الاجتياح الصهيوني للأراضي اللبنانية وحصار بيروت سنة 1982 و1900. فإلى أين تتجه الأوضاع إذن؟ الدبلوماسي الأسبق أحمد ونيس يشير إلى تنامي التهديدات الصهيونية باحتلال أراضٍ لبنانية.
3: باعتقادي أن الحرب المتواصلة في لبنان الغاية منها هي استسلام للجبهة اللبنانية. هذا تفسيري للتصعيد الخطير على لبنان. المهم هي أن مقاومة وطنية واسعة ضد الاحتلال، لأن حزب الله عنده قدرات ضاربة. الخطاب السياسي اللي يستعملوه الإسرائيليين هو خطاب يهدد باحتلال الأراضي اللبنانية.
2: قوات اليونيفال الأممية تبدو عاجزة عن كبح الاعتداءات الإسرائيلية والفصل في أمر الجبهة اللبنانية، والعالم برمته يقف عاجزا شاهدا على هول الفظاعات التي يرتكبها الكيان الصهيوني الذي استدعى قوات الاحتياط في مؤشر على تصعيد عسكري خطير قد يحمل بوادر اجتياح محتمل لجنوب لبنان.
0: وفي مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاتفاق يحتاج موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية، ويرتكز على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية. اتفاق يأتي عقب تهديد أطلقه الحرس الثوري الإيراني الذي توعد برد حاسم في حال تجددت الهجمات الأمريكية على أراضي إيران إثر ضربة أمريكية استهدفت جنوب البلاد. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام نشرة المساء للأنباء، قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ميناء في أول أيام التشريق. تحدي النظافة وحماية البيئة والمحيط فترة عيد الأضحى موضوع تقرير في النشرة. إسرائيل تقر باحتلال 60% من قطاع غزة وتتجاوز نهر الليطاني في نطاق توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. وفي النشرة كانت لنا قراءة في أبعد هذا التصعيد. إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: هيك ما قلوب
7: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة وتعيش معاكم جو العيد. متابعات معايدات.
6: صلى عليكم مبروك
7: دايما.

Vidéo Shopping Diggy!

لمتنا عيد، لمتنا عيد متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه إذاعة الجمهورية التونسية وين ما يوصلكم صوتها. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع، ومرحبا بكل مرافقينا اللي ديما متعودين بأجواء الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم باش نتواصلوا معاكم على امتداد 3 ساعات، بدينا من 6 بعد الأخبار بشوية أغاني، برشا إن شاء الله جو، برشا لمة وفرحة في الديار التونسية. هك اللمة وكاللقاء مع العائلة، مع الأقارب، مع الأهالي اللي ممكن نقعدوا مديدة ما نشوفوهمش، ويكون عيد الكبير فرصة باش نتلاقاو باش نتلموا ونعرفوا حتى أخبار بعضنا. إن شاء الله ديما ملمومين في الفرحة، وهذا هو معناه، هذه أجواء العيد في تونس. التحية توصلكم من فريق لمتنا عيد، أيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، ورامي المجولي في التنسيق العام، ونورة بوعلاق الشيخ اللي ديما كان لاحظته هوكا كل عشوية ثاني عيد نتلاقاو هوكا نكمل لنا أموري، نعيد على العائلة في قليبيا، نتعدى القربة القبة ليغة تحديدا، نشوف العائلة ونعيد على العدد الممكن من عائلتي، ومن بعد نتعدى الشارع الحرية 71 شارع الحرية باش نعيد على عائلتي الكبيرة، العدد الكبير من المستمعين اللي تبعونا على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين.

0: لمتنا عيد.
1: مشينا بكم السليانة وإيقاعات برج وزيرويت. مرحبا بكم ناس الكل في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية لمتنا عيد. مرحبا بكم ديما على رقم الهاتف الاستوديو 371-844-404 باش تقدموا معايداتكم على أحبابكم وأصحابكم وأهليكم اللي ممكن مازلتوا ما تلاقيتوش بهم. مرحبا بكم الناس الكل باش نواصلوا مع الأغنيات اللي اخترناهم اليوم. حبيت يكون صوت هذه الفنانة الشابة اللي نحبها برشا عفاف سالم حاضر معنا في العشوية اليوم. تفضل أيمن.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة، أولى رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان المقبل. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 26 و2000 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا 29 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في الملف الفلسطيني، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقر في تصريح اليوم باحتلال 60% من قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة إلى 70%. في لبنان، الجيش اللبناني يشن غارات مكثفة على مناطق عدة. الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، خاصة صور والنبطية، ويعلن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال، مشيرا إلى أن قوته عبرت نهر الليطاني. مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية مدتها 60 يوما بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك ونيجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
6: لمتنا عيد. الاذاعه الوطنيه معاكم.

0: لما تنعيد لمتنا عيد متواصلة معاكم إلى حدود التاسعة ومتواصلة حتى بعد التاسعة مع بقية زملائنا. سعيدة جدا بأني ألتقيكم في هالفسحة المنوعة التنشيطية الخاصة بعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله يا ربي ديما الفرحة موجودة ومعمرة البيوت التونسية. مواصلين معاكم اللقاء أيمن التنفوري، نقول له شكرا وإن شاء الله كل عيد وانت بألف خير يا أيمن، وربي فضل لك العائلة الكريمة. ونرحب بصديقتنا وأختنا وحبيبتنا ألفة بشير، إن شاء الله يا ألفة ربي يرحمها الوالدة وينعمها وتستمر الحياة. الناس اللي نحبوهم مع عمرنا ما ننساوهم، يقعدوا في قلوبنا، برشا ناس نحبوهم، هذيك هي الدنيا. إن شاء الله يا ربي عيدهم في الجنة. رامي المجولي أيضا يواصل معنا اللقاء هذايا في التنسيق العام، وانتم مرحبا بكم الناس الكل. نحبوا نسمعوا أصواتكم ومعايداتكم على 71 844 404. خلينا ناخذوا أول مكالمة هاتفية. مساء النور ومرحبا بيك، عيدك مبروك.
1: أهلا على السلامة.
0: على السلامة، مرحبا بيك.
1: كل عام وانت بخير أختي.
0: كل عام وانت بألف خير، مرحبا. شكون معنا؟
1: صباح من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بيك أختي صباح.
1: أهلا.
0: شنية العيد في سيدي بوزيد السناش، نحويلكم؟
1: الحمد لله يا ربي. الحمد لله. بالنسبة لي أنا نعيش في الريف.
0: اي
1: باهي الحمد لله، جونا باهي.
0: بنت الريف الفلاحة.
1: أيه.
0: هكا ولا أغنية شريفة فاضل هذه.
1: أيه.
0: ما فماش ما أحسن من الريف.
1: أسمع بنت الريف تقريبا راهي سبحية خيري.
0: أي
1: إيه؟
0: أنا حكيت لك على أغنية أخرى مثال.
1: أي على
0: أي
1: أي صحيح نتاع شريفة فاضل صباح الخير هذيك. أي
0: أي مرحبا بيك. على شكون باش تعيد صباح؟ شكون اللي تحب تسمعهم؟
1: على كل العمال اللي ذاها.
0: عايشك.
1: وفي الحقيقة على روسكم الكل حبيب زغام.
0: أي حبوك.
1: إنه هو تو الوحيد تقريبا أكبر منكم الكل، هو اللي يبقى. وربي يرحم اللي ماتوا.
0: أكيد. شكون تتذكر من الأسماء اللي فارقونا في الإذاعة هكا باقي تتذكرهم في المناسبات تحن الأصواتهم؟
1: أي من صالح الزغام وانت جاي حقيبة المفاجآت. أي. لقاءات عربية ونحن جايين.
0: أكيد إن شاء الله ربي يرحمهم الكل، نبيل وليد.
1: أي ذكري والله يرحمهم إن شاء الله.
0: مكي كربول
1: في هذه المناسبة.
0: حذامي الكل ربي يرحمهم وينعمهم. سيل مولدي الهمامي الكل اللي فارقونا نقولوا ربي يرحمهم وينعمهم. شكون تعيد على العائلة؟ شكون ما زلت ما شفتهمش تحب تسلم عليهم تحب تتفكرهم؟
1: دارنا بابا وامي ومرت بابا.
0: أيوة.
1: أخواتي اللي ما قابلتهمش، بنات أخواتي أولاد أخواتي.
0: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير أختي.
1: أي الليلة أختي جيت لدارنا وأنا ماشي فيها زادة تعيش في القروان.
0: أي
1: قدم لها تحية هي وعائلتها،
0: وإن شاء الله ربي فضلكم لبعضكم هكا ولا.
1: عايش أختي وتحية كبيرة لبنيتها تسليم تحفونا برشا.
0: بنت خلخولتها هذه، بنت خالتها. أيه. تحبها برشا. مو ديما فما هك العنصر اللي يحبوه برشا العائلة الكل. اي
1: هكا كل عمال اذاعة بدون استثناء.
0: شكرا لك على المداخلة، وان شاء الله ربي يفضل لك عائلتك وحبابك واصحابك وديما ملمومين في الخير. مرحبا بالمكالمة الثانية اللي معانا. مساء النور مرحبا بيك وعيدك مبروك.
2: عيد مبروككم.
0: عيدك مبروك خويا. شكون معانا؟
2: صالح النفيلة.
0: مرحبا بيك خويا صالح.
2: وبيك عايش. حاب نعيد على بناتي البرة.
0: اي فين البرة؟
2: في الامارات وفي الكويت.
0: كلمتهم ولا مازال؟
2: مازالوا
0: ما كلموكش؟
2: مازال.
0: طيب يكلموك ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير الكل. توحشتهم. الغربة في المناسبات هكا وفي الاعياد تتحس هكا ولا سي صالح؟ اي تفتقدهم.
2: مش فقدهم. نعيد على وفاء في الامارات.
0: أي.
2: ورجاء في الكويت. وبناتي هنا في تونس ثناء ووفاء وتقوى وآية.
0: ان شاء الله ربي فضلك ليهم وان شاء الله قريبا تتلقاو وتتلموا. شكرا لك سي صالح من فيذا، يسلم على عائلته خاصة على بناته اللي في الغربة، وإن شاء الله ربي يجيبهم على خير. ما زلنا معاكم ومع مكالماتكم وأصواتكم ومعايداتكم 71 844 404، وهذه لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لمتنا عيد.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك انتي. خلي تونس تتنفس.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية. هذه منوعة لمتنا عيد اللي فيها إيقاعات العيد وفيها أجواء الفرحة وفيها الأغاني اللي تحبوها وأصواتكم ومعايداتكم. نقولوا مساء النور وأهلا وسهلا وعيدك مبروك. مرحبا بك.
2: كل عام وانت بخير.
1: نعيشك وانت بخير إن شاء الله سنين دايما. شكون معانا؟
2: عبد الرزاق بن عثمان مكسر مكتريس، أستاذ تربية موسيقية متقاعد.
1: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا سيدي، نورتنا.
2: أو بالمناسبة أو العود عندي ها
1: هي. تبرر مالا
2: والله
1: معدل العود حاضر باش
2: معدل عندي كنالويت في الدار.
1: أي
2: فهمت يعني شيخ معناها عليهم وعامل جوي معناها
1: تعزف لهم معناها
2: ولي نعزف أنا نغني وهم مشيخين معناها فهمتين.
1: شنو نشاط أستاذ الموسيقى في يعيش؟ شنو نشاط الأستاذ الموسيقى بعد تقاعد معناها يتفرغت العودك والروحك وال
2: والله تفرغت عندي عندي رف بتاع ألحان أما من كلمات شعر حسون قسوم الله يرحمه
1: الله يرحمه ينعم.
2: وعندي قطعة ممتازة جدا هذيك الأرملة المرجع معروفة قريناها في الستينات والسبعينات ذيك لقيتها ليتني ما كنت ألقاها
1: معروف الرصافي
2: أي معروف الرصافي يعطيك الصحة هذه حضرتها وقتها في يوم ما ايش اسمه تحسن الدعماني الله يرحمه وتوفى وسمع فيه وقتها وتوفى في الدين حبيت أنا باش نعطيها لشي ايش اسمه
1: شكون؟
2: في بتاعنا بوشناق في لطفي ما وزيتش الفرصة دائما ما عرفتش كيفاش نوصلوا له وديجا نحب نعطيها له قطعة ممتازة جدا وعندي أغاني عندي خاصة أغاني تربوية ممتازة جدا للأطفال لأني أنا نقري في المدارس الخاصة تو
1: إن شاء الله كل التوفيق. المهم ديما فما موسيقى وفما إنتاج ديما فما فن
2: وفما إنتاج
1: يا سيدي مرحبا بيك
2: عايش
1: شكون بيسلم عليك يعيشك
2: إن شاء الله عيدك مبارك
1: إن شاء الله عيدك أسعد
2: إطارات والرئيس المدير العام بتاع الإذاعة الوطنية الأم أنا ديما نسمع كان إذاعة التلفزة ما كانش لها
1: سيدة هند بن علي الغريب
2: والعمل بصفة عامة والرحم على المذيعين الكل اللي مروا بالإذاعة سي رؤوف بن علي تاع كرة القدم وقت الأحد الرياضي سي إبراهيم المحواشي سي بوخديم سي عبد الزبراوي والأسرة البيضاء ذاك اللي نفتحني أنا بالموسيقى
1: الله يرحمه
2: الله يرحمه سي عادل يوسف عادل يوسف راي أمه عيارية من مكسر راي أمه
1: كروان
2: دي راي أمه عيارية فهمني بلا تحياتي كله لعائلتي وأصحابي وأحبابي واللي يسمع فيه الكل فتي واللي يعرفني فتي إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يطول في عمرك وإن شاء الله يزيدك في النشاط
2: اسمعني
1: تفضل نسمع فيك أكيد
2: والله أنا حاطها في مخي كنت مش نعزب هو مش نعزب ليه يطول صوف أغاني مش تخدمهم زعم وحفظهم أنا ونحب نخدمهم فتي عودي يا سيدي ها
1: نسلموا عليك برشا والحقيقة بالتليفون ما ينجمش يوصل الصوت أما سجل وبعثلنا على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية وإلا على الخاص ونتواصلوا معاك خاصة الأغاني الموجهة للأطفال والتربوية ديما نشجع عليهم وعلى إنتاجهم شكرا ليك وشال عامك شال عيدك مبروك يا ربي نمشيوا للمداخلة والمكالمة الموالية مساء النور وعيدك مبروك مرحبا بيك ألو أهلا وسهلا مرحبا
3: لا مختي
1: سنين دايما مرحبا بيك
3: تحية ليك وكل عمال الإذاعة وكل عام وانتم حيين بخير
1: يعيشك وانت بالأمثل وان شاء الله ربي يحيك لأمثاله شكون معنا
3: يونس عبد مجب العباس القصرين
1: سيونس مرحبا بيك شكون باش تعايد عليهم في الاستماع
3: نعايد على زوجتي العزيزة
1: اي
3: وقول لها كل عام وانتم حيين بخير
1: ربي يفضل هيلك ربي يفضلكم لبعضكم
3: الله يعيشك وأمي وبابا
1: أي
3: واخواتي
1: هما بحذاك في مجل بحذاك في مجل بن عباس ولا بعاد عليك شوي؟
3: والله يا بحذايا هما نحب نعيد
1: اكيد اكيد ربي يفضلهم لك ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
3: الله يسترك. انا نسكن في الريف انا برا.
1: اي شنو هي اجواء الريف في مجل بن عباس؟
3: والله
1: برشا. شنو العام السنة صعبة ليه؟
3: السنة عام باهي معناها اما كومام فهمتني. ونعيد على بنت اختي رفيف نحبها برشا
1: ربي يفضلها،
3: ونقول لها كل عام وانت حي بخير، واسراء بنت خويا
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
3: الله يسترك يعيش. كل عام وانت حي بخير
1: يعيشك. شكرا ليك. شكرا ليك. نسلموا على كل أهلينا في ماجل بن عباس، إن شاء الله ربي يحيكم لمثاله سنين دايمة ملمومين إن شاء الله في الخير وفي الفرحة. وبالحق محلاها اللمة متاع العائلة في المناسبات هذية، نحسوا أنه ديما عندها وزنها وعندها نكهتها، فإن شاء الله ربي لا تقطع لنا عادة ولا تقطع لنا هاللمة المزيانة في أسرة تونسية. موصلين معكم لقاءنا حتى للتسعة 71 844 404 باش نسمعوا أصواتكم. وهذا صوت الفنان رؤوف ماهر، رؤوف ماهر اللي قاعد يصنع روحه في طريق النجاح وطريق النجومية. إن شاء الله كل التوفيق وكل التألق لهذا الصوت الشاب.

فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا من تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتجاوز حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 26 و2000 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية مقارنة بالفترة المماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. أولى رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل رحلة العودة إلى 14 من جوان المقبل. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار الموافقة النهائية لترامب. مقتل 12 شخصاً وفق وزارة الصحة اللبنانية في غارة مكثفة شنها اليوم الكيان الصهيوني على مناطق عدة في الجنوب اللبناني خاصة صور والنبطية. رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن قوة جيشه تجاوزت نهر الليطان في لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على منطقة شويفات جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، ووسائل إعلام عبرية تقول إن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول بالمنظومة الصاروخية في حزب الله. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنتي. خلي تونس تتنفس.
5: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة، وتعيش معاكم جو العيد. متابعات معايدات.
6: صلاة عيدكم مبروك.
5: سنين دايما.

0: لمتنا عيد.
1: لمتنا عيد متواصلة معاكم إلى حدود التاسعة في الجزء الخاص بي. نسلم عليكم الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك. مرحبا بعبد لطيف الوصلاتي في التنسيق العام، عيدك مبروك. كيف كيف مدير الإذاعة الوطنية أخونا وصديقنا محمد خضر، إن شاء الله عيدك مبروك أنت والعائلة الكل. ألفة بشير مواصلة معاكم الإخراج الإذاعي، ونورة أبو علاء قشيخ تتمنى لكم وقت طيب ولمة حلوة مع العائلة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الفرحة وفي الخير يا ربي. وإن شاء الله نقولوا ديما هكا كالقلوب الموجوعة اللي فيها بعض الأساء، إن شاء الله اللي جاي خير للناس الكل. 71-844-404 هو الرقم اللي تتصلوا به وتسمعونا أصواتكم وتقدموا معايداتكم لأحبابكم والأقربكم والأهليكم سواء بعاد وإلا قراب. ديما مرحبا بكم في التقاط بث الإذاعة الوطنية التونسية. باش ناخذوا معانا إذا كان حاضر المكالمات، خليني قبل نسلم برشا برشا على الصديقة إلهام وبناتها الثلاثة، خاصة درة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. أيضا الأصدقاء اللي ديما يتفكرونا وديما يعيدوا علينا وديما أصواتهم توصل لنا، سعاد، أيضا أصدقائنا الشباب اللي ديما يتبعوا الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم الناس الكل. نتفكر خاصة الطلبة اللي قاعدين يحضروا في الامتحانات متاعهم، وإن شاء الله من هالاثنين باش يبداوا يعديوا امتحاناتهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. تلاميذ البكالوريا وهما العيد تعديلهم في نهاير واحد، خطر اليوم بكلهم يقراوا وبكلهم يحضروا ويحطوا في اللمسات الأخيرة استعدادا لامتحاناتهم، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله الفرحة جاية وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نقولوا مساء النور مساء الخير للأصدقاء اللي يتصلوا ديما بالإذاعة، 71-844-404 هذا هو رقمنا اللي كما قلنا تسمعونا عليه أصواتكم وتختاروا بعض الأغاني اللي تحبوا تسمعوها في المنوعات وفي الأجواء متاع فرحة العيد على موجات إذاعتنا. مرحبا بكم الناس الكل. إذا فما عبد الحليم حافظ، نسمع عبد الحليم بعد وردة الجزائرية. عبد قولي عبد اللطيف في عقلك، خلينا فاش نزرف. خلينا نعطيه الفرصة للسادة المستمعين اللي هما في الاستماع باش يعيدوا على حبابهم واصحابهم. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، ثنية زينة للناس اللي يتنقلوا من مدينة إلى مدينة وأحيانا من إقليم إلى إقليم، من العاصمة للجنوب وإلا للشمال وإلا القروين وإلا للقصرين، الكل مواطننا وكل قرانا وأريافنا. والنقلة هذه ديما فيها شوية تعب، إن شاء الله يا ربي لما مع العائلة ومع الأحباب تخفف وطأة التعب هذية. نقولوا المهم نكونوا ملمومين لمة العيد مع أهلنا ومع أحبابنا. مساء النور وعيدك مبروك ومرحبا بيك، عسلامة.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء المحبة، مساء الصداقة، إن شاء الله عيدك مبروك ليك وكيف العاملين معك في إذاعة الوطنية.
1: سنين دايما سيدي، مرحبا بيك وتحية جميلة برشا. منين توصلنا، من شكون تحديدا؟
2: من تونس، حمادي من تونس.
1: مرحبا بيك سي حمادي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. على شكون تحب تعيد وتسلم؟
2: نعيد عليك أنت، نعيد عليك العاملين بالإذاعة الوطنية، نعيد على صديق الزهير الرياحي، نعيد على اللي هز علي التليفون تو، نعيد على الوالدة، نعيد على زوجتي، نعيد على صغيراتي، نعيد على أخواتي، نعيد على كل الشعب التونسي، كل اللي يعرف حماد بالحودي، ونعيد على فئة خاصة أنتي ولا أصدقائي وأحبابي اللي هما المكفوفين، نعيد عليهم الكل.
1: إن شاء الله ربي يحيكم الأمثال وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير والفرحة.
2: ونطلب وكان عندك شغنية باهية الله يخليك، أغنية دينية.
1: أي شنية سمحني، الأغنية
2: هات أي أغنية من ذوقك انت.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا بك. مرحبا بك، ربي
2: ربي يفضلك. تحيه في الاذاعه الوطنيه.
1: يعيشك سي حمادي، شكرا ليك، مرحبا وعيدكم مبروك، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير وفي الفرحه. نمشيو لاختنا من وبيا من سعينا.
0: كيف سعيده نورة.
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
0: نحب نكلمك، عرفت السيدك ديما في التعليم وفي التربيه. برنامجك
1: انا يلزمني نفرح بيك اكثر من هكا.
0: عايشك، نفرح بيك. نحن
1: المنوبيه هو اسم الوالده معناها.
0: لا ام، انا منوبيه وفاطمه ربيع الجبالي. ثلاثه البنات اخوات. نحب نهدوه لامنا جميله الله يرحمه ويرحم كل
1: الله يرحمها وينعمها.
0: اما الاغنيه شنيا سيده نوره
1: شني.
0: عبد الحليم حافظ الاخر المقطع، قولي لي من زيك والله مالك زي.
1: حلو
0: بدري من زيك.
1: احنا عندنا عبد الحليم وان شاء الله نبرمجوها الاغنيه قريبا.
0: هذه الاغنيه،
1: هذه الاغنيه اللي قاعده انت تدندن فيها وماذا بيك تسمع
0: ديما حتى في الليل مع زملائك نتاع الليل. الحقيقه يرحم والديك والديك وين يقولوا له، نقولوا نعدوها لك. الويل الويل يا يما.
1: اي حلو
0: قوليلي من زيك. بالله ديما كتفوا من خلي ناس تحس بالوالدين برشا برشا برشا.
1: ربي فضلهم واللي توفاه وربي يرحمهم، والوالدين ديما بلاستهم وحدها راهم ما يتعاوذوش.
0: ايه سيدة نبيل، ايه بالحق بالحق، من غير ما نقول لك برا.
1: شكرا لك اختي منوبيه، وربي ربي فضلك وخياتك، وان شاء الله اللي فارقونا ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ان شاء الله عيادهم في الجنه. شكرا لك. ما نعرفش اذا كان فما مكالمه اخرى، نكتفيوا بالقدر هذايا ونمشيوا للاغنيه اللي محضرتها لنا ألفة. مرحبا بكم الناس الكل، ويا ربي تكونوا ملمومين بالناس اللي تحبوهم، وراهو الناس اللي فارقونا ربي يرحمهم ديما في قلوبنا، ما نجموش ننساوهم.
3: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك انتي. خلي تونس تتنفس.

0: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
1: يا مرحبا، مرحبا بكم. 8:29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه لمتنا عيد باش ناخذوا الدفعة الختامية من مكالمتكم الهاتفية. مساء النور وعيدك مبروك، أهلا وسهلا.
2: ألو،
1: عسلامة وعيدك مبروك. مرحبا،
2: مرحبا بك.
1: عايشك يا الله. شكون معانا؟
2: الوطنية، أنا أمك مريم.
1: مرحبا يا
2: هي. يعني كنت نكلمك قبل ونكلم الإذاعة الوطنية وبسمة ونعرفكم كلنا.
1: مرحبا بك، نورنا وتشرفنا.
2: تشرفني إذاعتنا الوطنية. اليوم هكي برنامجك يتعدى وش تعرف عيد، أنا من كبار في الدار ساعات إذا مشي وهذا جي أي استنقفت شوية، حليت الإذاعة نلقى الأغاني اللي على الأخت
1: صنديدة
2: ما نطلبش. عندي حاجة عزيزة وذكرى عزيزة مع الأخت، وعندي خيتي سويكة موجودة وخويا.
1: ربي فضلهم لك، ربي فضلكم لبعضكم.
2: أجواء خاصة يا نورة، حبيت نبلغها للسادة المستمعين والكل كان الصغار. محبة الأخت والأخو راهي حاجة استثنائية في الحياة،
1: هذيك الثروة الحقيقية معناها اللي يخليوها الكبار، معناها أولادهم يكونوا متعلقين ببعضهم ويحبوا بعضهم وسند لبعضهم، مهم جدا.
2: قلت يعطيك الصحة. ليه؟ وأول حاجة نعيشوا معاها في طفولتنا، واللي تقعد في حياتنا الذكرى الأولى والجميلة، جميلة هي الطفولة. بعدك شو ندخلوا في الحياة، بعدك يجيل إنسان في الكبر ويولي يتذكر في الطفولة. صحيح. أجمل حاجة وأجمل هدية عطاها لنا ربي الأخت والخول. صافية صافية صافية. أنا بصفة خاصة تكلمت اليوم على الأخت وعلى الخو، كل مستمع.
1: شكون أخوات اللي يحب تحب تعايد عليهم وهما في الاستماع؟
2: والله إن نعايد عليهم ونزيد نعايد عليهم. خويا محمد، خويا الطاهر، أختي لطيفة. وعندي أولاد أختي اللي أنا بذكرى بهم، هما ذكرى أمهم اللي مشيت صغيرة إلى دار الخلب، ربي سبحانه
1: إن شاء الله ربي يرحمه.
2: تفكرها ومشيت عنده، خليت أولادها، خليت الصغيرة اللي عندي عايشة بالذكرى متاعهم، هما بهم هما عايشة الذكرى متاع أمهم، وتقول عليها حية وسعيدة بيها. ونشوف النور اسمك نورا، قلت لهم النور هو الأمل اللي نعيشوا به، نشوف النور بهم هما.
1: إن شاء الله ربي ينور حياتك يلا.
2: عايشك إلى العشرة. حبيت نقول كلمة على اللي عنده أخت ولا أخو، ولو خصام صغير، ما يخليش. راهو كنز محبة الأخ والأخت، راك ما تفطم به كان كي تكبر وترجع الزمن اللي عشته في الطفولة والدراسة والزواج والكل. صحيح. يبدو في الذكرى الواحد في خاطره
1: يبدو هاو جاي العيد مناسبة باش تحط كل شيء على جنب وتتذكر اللي ذاك أخوك وإلا أختك. وما فيها بس بادر انت زادة، بادر إذا كان عندك أي حاجة هكا مش ماشية مثالش.
2: صحة يا زوز على الأغاني عديتهم حيروا فيها الكثير من الذكريات، وقعدت نقول شنية الأغنية اللي باش نطلبها. نطلب عندي عندي عندي عندي المحبة نهر،
1: محمد حسن
2: حلوة برشا الأغنية، زهر وانتي شذا نوارة. ياسر جميلة الأغنية كي تتغناها كيكا بالمحبة، المحبة اللي في المطلق.
1: إن شاء الله ربي ديم المحبة بيناتكم، وإن شاء الله ربي فضلك ويطول في عمرك في الخير، وكل عام وانت حية بألف خير. إلا مريم، نمشيو للمكالمة الموالية. مساء النور وعيدك مبروك، مرحبا بيك.
3: ألو، عسلامة.
1: عسلامة يلا، مرحبا.
3: معك أم أوف من الهواري.
1: من الهواري، نسمة الهواري.
3: نسمة.
1: واليوم سخون النهار، فما شكون يعوموا؟
3: لا والله ما مشينا للشط.
1: ما مشيتوش. ان شاء الله عيدك مبروك.
3: عايشك ان شاء الله عيدك مبروك، نهنيك انت بالعيد وكامل الفريق اللي معك.
1: شكون من العائله تفكرتهم تحب تعيد عليهم؟ تحب
3: عندي اختي الكبيره في مقام امي، معايده في المستشفى عامله عمليه معايده.
1: ان شاء الله لاباس. سلامتها يلا، ان شاء الله لاباس.
3: عايش
1: هي وكل وهي وكل من يقيم في المستشفى وكل اللي عنده وجيعة. إن شاء الله ربي يفرج عليهم وربي يشفيهم.
3: إن شاء الله إن شاء الله مقيمة في المستشفى عاملة عملية ما عادش في الدار. جيت أرسل حاجة مريضة شوية
1: إن شاء الله لبس
3: عايش وقدم تهاني لأولادي وأحفادي وعندي أغنية حب نهداها هي ما هيش اللي معناها متاع فرح عمري راح في الغربة فناني
1: في الغربة فناني
3: آه.
1: عمري راح صليح أي حلو لطف عليك من الغربة يا أم أوس إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير إن شاء الله عيدك مبروك أنت وكل الأصدقاء اللي هما في الاستماع. نعتذر برشا للأصدقاء اللي ما نجمناش نعديهم معنا كل عام وانتم حيين بألف خير. ما زالت المداخلات والمعايدات متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نشوف في أحلام مساحلي في الاستوديو ثلاثة كل عام وانت حيا بخير أحلام عيدك مبروك. تحية كبيرة لكل زملاء لكل الأصدقاء في الإذاعة التونسية ككل بإذاعاتها الكل من تقنيين من إداريين من صحفي أخبار ومقدمي برامج ومنشطين. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وإن شاء الله كل عام وانتم منورين الإذاعة الوطنية بحضوركم وبأدائكم وبتميزكم. إن شاء الله يا ربي بتبيع هذه عائلتي اللي ديما يسعدني وأفتخر بالانتماء إليها الإذاعة الوطنية التونسية اللي ديما معناها نسعد بأنه تتواصلوا معها ونكونوا أصواتكم في الإذاعة هذية. إن شاء الله يا ربي كل التوانسة اللي هما معايدين اللي تنقلوا لعائلاتهم واللي ما نجموش زادة كيف كيف يتنقلوا لعائلاتهم التوانسة اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن كل عام وانتم حيين بألف خير وإن شاء الله ربي يجيبكم لتونس على خير يا ربي. كل النجاح وكل التوفيق لتلاميذ البكالوريا اللي قاعدين يحضروا قاعدين ممكن عدد منهم يسمع في الإذاعة. إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله يكون فما أداء جيد في الدورة الرئيسية اللي باش تكون نهار 3 جوان. الطلبة اللي قاعدين يحضروا باش يعديوا امتحاناتهم كل النجاح وكل التوفيق. تحية كبيرة للفريق اللي رفقنا كان معنا رامي المجولي في التنسيق العام وأيمن التنفوري ثم خلطوا علينا وبالطبيعة قدموا جزء مهم من المنوعة ألفة بشير في الإخراج الإذاعي وعبد اللطيف الوسلتي في التنسيق العام. نورة تقول لكم شكرا على اختيار موجات الإذاعة الوطنية بقوا معنا هذه شهر زاد لكل محبيها وبعد الأخبار تكونوا على موعد مع الزميلة أحلام مساحلي. إلى اللقاء وكل عام وانتم حيين بألف خير.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنتي. خلي تونس تتنفس.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. رقم المعاملة الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 26 و2000، ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا، وذلك مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. تنطلق أولى رحلات عودة الحجيج الميداني إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل رحلة العودة إلى 14 من جوان المقبل. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار الموافقة النهائية لترامب. قتلوا 12 شخصا وفق وزارة الصحة اللبنانية في غارات مكثفة شنها اليوم الكيان الصهيوني على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن قوات جيشه تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وينيجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
5: لمتنا عيد الوطنية، معاكم لحظة بلحظة وتعيش معاكم جو العيد. استضافات، متابعات، معايدات.
6: صلاة عيدكم مبروك.
5: مين دايما؟

9:03 لمتنا عيد، ما زلت متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية لمتنا عيد، هذه المنوعة الاستثنائية اللي تأمنها الإذاعة الوطنية، منوعة مباشرة وممتدة على يومي العيد، عيد الأضحى المبارك. وبمناسبة العيد كانت هناك عطلة رسمية بيومين، قلت كانت هناك على أساس أنه النهارين بتاع العيد وفاوا تقريبا، غدا يستأنف العمل وتعود الأسرة التونسية إلى الوتيرة اليومية المعتادة، الامتحانات على الأبواب، ربي ينجح إن شاء الله وليداتنا، والنجاح أكيد من نصيب المجتهد، موسم الأفراح أيضا على الأبواب والاحتفال بالنجاحات وبالأعراس وما شابه، فصل الصيف أيضا على الأبواب وفيه يتغير إيقاع الحياة. من هنا لك الوقاية، كل الأمنيات ليكم أعزائي المستمعين بأحلى الأوقات، وتظل دوما أحلى أيام أيام العيد، كما مش تغنينا من بعد صفوة طبعا نسمعوها من بعد شوية في أغنية نادرة اسمها أحلى أيام أيام العيد، لكن قبل خلينا ننطلقوا بصوت زين الحداد. بعد يجيكم بعد زين الحداد يجيكم موعد أذان صلاة العشاء في الدقيقة 18 بعد الساعة 9، ثم نرجع نستقبلوا معايداتكم، تهنيكم بالعيد، والخط مفتوح ليكم، مرحبا بكم. 71 844 404، هذا هو الرقم اللي باش تتصلوا عليه، واحنا في انتظار اتصالاتكم مع زميلنا عبد اللطيف السيد المنسق العام للحصة، وصحبة ايضا الزميلة ألفة بشير في الهندسة التقنية.

خسرة بالتذبيلة يلطف منا ربي خسرة بالتذبيلة يلطف منا ربي خسرة بالتذبيلة يلطف منها ربي خسرة بالتذبيلة يلطف منها

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت. خلي تونس تتنفس.

0: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك انتي. خلي تونس تتنفس.
1: أحلى أيام، أيام العيد. كنا نسمع في صفوة أتغني أحلى أيام، أيام العيد، وهذاك علاش يلزمنا نغتنمو أيام العيد، لأنه ما فماش ما أحلى منها نغتنمو أيام العيد. فنمشي ونطلوا على الأهل والأحباب، فما اللي فيهم تلقانا عنا مدة ما زرناهمش، ففرصة أنه نجدوا علاقاتنا، علاقاتنا العائلية، علاقاتنا مع أحبابنا، علاقاتنا مع جيراننا، حتى العلاقات الإنسانية. وإذا كان فما بعض الحاجات هكية متغشين على بعضنا، فماذا بينا نغتنموا أيام العيد باش نبدأوا صفحة جديدة. لما لا، ومحسنش من التسامح، ومحسنش من أن نعيدوا على بعضنا بقلوب صافية وافية. إذا ننطلقوا في تقبل تهانيكم بالعيد على 71 800 44 400. هذا هو الرقم اللي تتصلوا به علينا، وإحنا في انتظار اتصالاتكم في هذا الجزء الخاص بي في سهرة ثاني أيام العيد اللي بدأت من 9 متاع الليل، توا 9:27 ويتواصل حتى انتصاف هذا الليل. ويسعدني ويشرفني أني نمشي نستقبل أول واحد يهني بالعيد، الفنان الأستاذ البشير السالمي. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أحلام وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين لذاع الوطنية.
1: أنت معانا اليوم، نفتتح بك قائمة المهنين سي بشير. أي نعم، كمستمع للإذاعة الوطنية، كواحد من أولاد الإذاعة، من عائلة هالدار هذية، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، انت وكل العائلة. وين عديت العيد، في تونس ولا في القروان؟
2: بالقروان وتونس، بالقروان وتونس.
1: روحت ولا مازلت؟
2: اي روحت، لا روحت ورجعت لتونس، تو رجعت.
1: اي باهي، اي باهي. شنو حوال القروان، كيفاش؟
2: حابين 4 أيام يكونوا باهين. الله غالب شوية، نهارين شوية برشا.
1: ميسالش منا نفكروا زيادة حتى في عجلة الإنتاج، يلزمها ترجع الدور بسرعة. رانا احنا في تونس محتاجين كل دقيقة للعمل.
2: أي نعم. أي نعم.
1: كيفاش خليت القيروان سي بشير؟
2: والله يا قيروان الباهية ذيك، معناها خليتها برشا شوق وبرشا حنين وبرشا وبرشا محبة، قاعدة برشا ذكريات وبرشا
1: وريت ريت الأحباب، ريت الأهل غادي،
2: ريت الأحباب وريت الخلان وريت العائلة وريت الأهل، وحتى كمش نعيد عليهم توا من ريتهم وشفتهم وكل. لكن أنا حبيت من بالمناسبة نعيد على السادة المستمعين، وأخصوا بالذكر منهم الكل، معناه كل المستمعين لذاع الوطنية، وأخص بالذكر وانت تعرف مستمعي برنامج كنوز النغم.
1: أي وأنا أشاركك تقديم هذه التهنية بالذات. نعم
2: نعم نعم، اللي تسمى برنامجنا معناه زعما.
1: اي نعم.
2: اللي ما زالت فيها حلقتين،
1: اكثر شويه بس. اكثر مازالوا فيها 4 حلقات شهر كامل.
2: اي ما هو اي فهمت.
1: اي سي بشير، ولاو عنا مستمعين او فيه ولت عنا
2: اي البارح يسالوا فيا. انا يسالوا فيا البارح تليفونات، قالوا لي هاي 9:15
1: وينو البرنامج؟
2: 8:15 و8:15 وكل وينو البرنامج؟ قلت لهم راي صارت تحوير، شوية تحوير.
1: لا ما هو برمجة خاصة بالعيد.
2: برمجة خاصة للعيد وكل. والله غالب الحصة ذي كان نتمتعوا بها إن شاء الله نهار الأربعاء الجاي
1: إن شاء الله. وهنا ما نسيناهمش، يعطيك الصحة أنك فكرت فيهم لتقديم التهاني. يعطيك الصحة.
2: إيه مالا شنوة.
1: ومن خلال من خلالك أنت فناننا الكبير بشير السالمي، نقدم التهاني لكل فناني تونس.
2: أي نعم.
1: كل كل كل كل بدون استثناء في جميع المجالات.
2: أي نعم.
1: إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت
2: قدم
1: الطيب.
2: قدم التهاني لكل الفنانين.
1: نعم.
2: والفنانين زاد راهو معناها راهو كلمة فنان حتى نهار في الحصة نحكيو عليها الحكاية. راهو الفنان بالنسبة لتونس برك نقولوا فنان على المطرب.
1: أي.
2: كان تلاحظش.
1: أي نعم. أفلام. أي نعم.
2: معناها في لغتنا العادية يقولوا فنان. فنان على المطرب. لكن البانتر فنان والشعر
1: أي الكل
2: فنان
1: كل كل فنان
2: والنجار اللي يخدم بصنع بفن فن والطباخ فنان والسينمائي فنان والفنون عديدة
1: أي نعم. أي نعم.
2: ولهذا أنا لا أخص بالذكر وبالتهاني الفنانين الموسيقيين والمغنين بل كل الفنانين تونس والعرب والمسلمين
1: خاطبة. نعم الفنانين الكل في جميع المجالات وفي جميع الميادين وبكل في كل التفرعات متاع الحقل الفني والثقافي. ربي يحييهم بخير. هذوكم نواراتنا اللي نزينوا بهم الجنينة متاعنا. وإحنا بلاش فن ما نجموش نعيشوا يا سي بشير. بلاش بيكم ما نجموش نعيشوا. نعم انتوما اللي تزهيونا أيامنا وانتوما اللي تضويوا بالحق. وقد من قد ما نشكركم وشوية فنانين. أي نعم. أي نعم.
2: صحيح.
1: أي نعم.
2: حصيلوا هذا هو.
1: أنتم في بعضكم كفنانين كلمتوا بعضكم سي بشير شكون كلمك شكون كلمت؟
2: والله إذا أقول لك بكامل صراحة.
1: نعم.
2: معناها تعودنا كل موسيقي وكل مطرب وكل كل إنسان معناها عنده ناس عنده أحبابه وعنده ناس وك. أنا يكلموني كما مثلا لكو على مثال عدنان شواشي يستحيل كان عام من العوام مولد عيد عيد صغير عيد كبير أي رمضان لازم اللي نحشم على روحي أنا
1: يطلبك ويعيد عليك
2: تلقاني نكتب في قائمة اسمية وبش نعيد عليهم وبش نهنيهم وكل وانا نلقاها وطلبني وهو الواحد يكلمني معناها ولهذا كل انسان عنده ناس على خاطر انا الاف رانا في تونس احلام اذا كان انت يكفي باش ترجع المعايدة ذيك باش ترجع على كل ارساليه تتبعث لك تحب لك 3 أيام ولا 4 أيام بعد العيد وانت ترجع وما تنجمش توصل باش تكفي العدد وكل
1: يعني اللي نفهمه من كلامك سي بشير انه الساحة الفنية مجموعات هكا منقسمة العلاقات
2: مش ديكلام هما مجموعات معناها
1: صديقة
2: أحباء
1: نعم
2: معناها مجموعات يحب يقول اللي بليز انتيم معناها فما اللي قريب لي برشا وفما اللي عادي معناها العادي احنا عاديين لكن المقربين ولا هاي كلمة
1: أي.
2: تلقى البعض 10-8 مجموعة تلقى مقربين يسألوا برشا على بعضهم وكله ويتزاوروا كل
1: مهم برشا
2: خاطر احنا ما نجموش نتزوروا كل راهو
1: اكيد
2: معناها بصراحة معناها لا يمكن معناها باش يتزوروا قرب 300 ولا 400
1: اي نعم وزيد خاطر في الحياة اليومية تختلف راهو الطباع الإنسانية صحيح. يمكن تلتقيوا فنيا الناس الكل مع بعضكم تجموا تلتقيوا في الفن لكن إنسانيا يبدأ فما اختلافات اي نعم
2: شوف
1: هذه طبيعة النفس البشرية
2: إذا قلت بقطع النظر على الاختلافات
1: اي نعم
2: الاختلافات ممكن يصير تكون في الرأي في الفكر
1: بالضبط في الطبيعة
2: في الطبيعة في كل لكن الاختلاف في الرأي وفي الطبيعة لا يفسد للود قضية
1: مؤكد خاصة معك انت وانا حسب معرفتي بيك عن قرب انت صديق الناس الكل صديق الجميع
2: حتى اللي ينوي بشي اللي ينوي بشي عاركني يقول له يرحم والديك
1: نعم.
2: يا ولدي راني ما نحبش انا الحكاية بيك ما يجيليش النوم ما نجمش
1: انت قبيله حكيت على الفنان عدنان الشواشي، عدنان الشواشي من الفنانين اللي تميز الحقيقه باخلاق عاليه وانسانيا، راجل ذو رفعه وراجل قامه فنيه
2: نعم.
1: انت بنفس الشاكي لا صحيح
2: عدنان يعجبني وانا عندي انا الليدول متاعي بصراحه في المطربين الحقيقه
1: وكيف عدنان فما برشا امثله راهو في الساحه الفنيه
2: نعرف. اما انا على نقول لك علاش عدنان عدنان خطر نعرفه منذ نعومتي الظافري
1: بديتوا مع بعضكم في
2: الميدان. انا عمري 14 سنه نعرف عدنان شواشي يغني معناها
1: عشرة
2: لقاءات المعاهد الثانوية للشباب المدرسية كنا نتقابلوا مع عدنان كل لقاء كل ملتقى كل عام نبداونا متوحشين بعضنا ونتقابلوا كله فرقة باجة وفرقة قروان وفرقة سوسة وفرقة نعرفوهم بالواحد نعرف عبد الكريم صحابه وقتها وأنا صغير نعرف رشيد يدعس نعرف سي صادق العمري في جابس المربي نعرف العديد والعديد معناها حكاية متاع 30 40 موسيقي ومطرب وملحن نعرفهم من الوقت هذاك حصيله
1: ذكريات جميلة معاك
2: ذكريات جميلة والله
1: ذكريات جميلة ربي يعطيك طولة العمر وربي فضلك يا سيدي بشير
2: نعم ما نطولش عليك الـ الـ الـ الفن محلاه يبدا راكب على شخصية طيبة معناها تكون ما منهاش تكون طيبة وكهو
1: تكون خلوقة
2: رفيعة في أخلاقه وفي رقي فكره في محلاها الفن محلاها الموهبة كي تركب على الشخصية كيكا بصراحة تكون مفخرة للتونس وللعرب الكل
1: أكيد مزلت وعنا مزلت منهم نماذج هذوما في تونس برشا
2: بتبيع فنانين ربي يفضلهم وربي يعطيهم طول العمر ويبلغهم ما يتمناوا
1: امين يا رب
2: وحصلوا انا تو باش نحب ان نبعث ديديكاس صغيرون للاحفاد
1: اي ماله
2: ما صارش نسمي حد
1: طبعا طبعا نسميهم الكل
2: نسميهم الكل
1: باش ما يتغشش حتى حد منهم سميهم الكل
2: ما يتغشش حد كيكو اللي هو اركان كيكو وساندرا وسكندر وميسم ومريم ما شاء الله
1: ما شاء الله ربي يفضلهم
2: ويوسف وياسمين ولد محمد
1: مهدي
2: منيار ومجد
1: منيار
2: ومجد هذوما الأحفاد والبقية
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: معناها تسعة الكل في كل تسعة
1: وربي يفضلهم وربي يحميهم إن شاء الله وربي يبارك ويصون إن شاء الله ما نسيت حد بحذيك المدام تذكر فيك التحية ليها بربي يقول لها عيدك مبروك
2: عايشك يا عايشك
1: إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير إن شاء الله
2: بارك الله فيك المدام هذيك مجاهدة وهي اللي قائمة بالشأن العام
1: أكيد
2: وهي اللي تنوبني وقت اللي نبدأ أنا في الليالي وبين الثنايا وفي مهمتي من الجنوب للشمال وهي تكون الرجل وتكون هي الإلهية بالدنيا كل معناها
1: تحية ليها
2: والله تحية ليها وربي فضلك وانت زاد
1: يعيشك
2: معك امرأة مناضلة
1: ربي يخليك يعيشك
2: ما شاء الله عليك
1: خلينا كان تسمح نسمع صوتها ونقدم لها تحية في مباشرة إذا كان
2: والله
1: إذا كان تحب المدام
2: هاي معك تبر رسمتي وياك
3: السلام.
1: مرحبا مرحبا، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله. ان شاء الله عيدك مبروك، ربي يفضلك ان شاء الله
3: علينا وعلي. كل عام وانت حيه بخير.
1: يعيشك يعيشك. تحياتنا ليك مدام، ربي يفضل لك الاولاد والاحفاد ما شاء الله عليهم، وربي يحفظهم وربي يبارك ويصون ان شاء الله، وربي ان شاء الله يدوم عشرتكم. انت وسيل بشير فنان الكبير، تحيه ليك ومن خلالك تحيه لكل سيدات تونس هذوما اللي قاعدين قايمين هكايا بالاسر نتاعهم كما يلزم.
3: عايشك يا احلام.
1: عندك شي لشكون تحب تقدم تحيه؟ عايشك
3: وكل احترام.
1: عايشك
3: وبارك الله فيك، وانا معجبه بيك.
1: ربي يخليك. عايشك يشرفني. يعيشك يفضلك. يعيشك
3: هي نهني عائلتي وصغاري واحفادي والاقارب نتاعي.
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
3: عايش بارك الله فيك.
1: يعيشك يعيشك. سلامي لكل العائله، سلامي لاهالينا في القيروان. نواصلوا احنا برنامج لمتنا عيد. تصبح على خير سي بشير.
2: هيك هو
1: اي ان شاء الله ليلتك زينه سي بشير. يعيشك.
2: ما كانش برنامج هكا بالكل، ما يجالش ارتجال حلو باهي.
1: سعداء بوجودك معانا سي بشير،
2: والارتجال ديما معاك راهو باهي يا علام.
1: يعيشك.
2: يعطيك الصحه. وانا حبيت نشكرك برشا برشا برشا، ونحب الساده المستمعين يسمعونا اللي انت المجهود الكبير اللي قمت به في في سبيل تحقيق الحصص هذيك والمتابعة والجري وكل الملحوظات الدقيقة
1: يا سي بشير. راه واجبنا واجبنا، يقولوش السادة المستمعين يشكروا في أنفسهم. واجبنا واجبنا بالعكس. وكان لي الشرف أني نتعامل معاك يا سي بشير في هذا برنامج كنوز النغم، وإن شاء الله تتكرر التجربة مرة أخرى إن شاء الله. ومزلنا احنا مزلنا مواصلين فيها إن شاء الله نهاية الموسم هذي. ألف شكر سي بشير، سعدت برشا مشاركتك.
2: طيبة وبارك الله فيك.
1: يعيشك يعيشك. احنا مازلنا معاكم مواصلين لمتنا عيد حتى انتصاف هذا الليل، ومازلنا نتقبلوا تهانيكم ومعايداتكم على 71 844 404. نمشي ونسمعوا منيرة حمدي.

0: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
1: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبل جواح الدين هي منديري لي جواح الدين يا مديري.
1: يوسف التميمي
4: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم كني وروف يا سلمى او كني.
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
1: لمتنا عيد.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. حديث اصطدام لأربع سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جد عشية اليوم بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد توصياته لمستعملي الطريق بالالتزام بإجراءات وقواعد السلامة المرورية مع انتهاء عطلة عيد الإضحى. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود:
9: اليوم تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة العيد، ونعرفوا اللي غدوة يوم عمل عادي ورجوع للتلامذة لمقاعد الدراسة. هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل انه السلامة المرورية مسؤولية الجميع، باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشرية. الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج مناطق العمران وطريق السيارة، اربط حزام الامان، احترام اشارات المرور، وطبقوا قواعد الجوالين، بتبيع نتفقتوا الكهرباء.
8: هذا وتم مساء اليوم تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سلمى الناصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أفاد أن المصابين حالاتهم مستقرة حاليا. وزارة التربية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه بإمكان تلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من يوم 4 جوان وإلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع udinet.tn. تم اليوم استئناف الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي للسنة الحالية. تمنى وفي الشرق الأوسط وكالة أنباء مهر الإيرانية تؤكد أن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة بالقرب من مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن اليوم فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفنا دولية. واشنطن تهدد سلطنة عمان بعقوبات إذا ما ساعدت في فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. وهيئة البث الإسرائيلية تكشف الليلة عن استعدادات لجيش الاحتلال لاحتمال اندلاع حرب جديدة مع إيران، وسط تقديرات بأن مواجهة ثالثة مع طهران ستبدأ بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت. خلي تونس تتنفس.
10: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة وتعيش معاكم جو العيد. متابعات معايدات
11: صلى عليكم مبروك
10: سنين دايمه.

0: لمتنا عيد.
1: نجدد تحية لكم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية. هذه لمتنا عيد المنوعة المتواصلة الممتدة على نهاية

0: نهارين كاملين واحنا معاكم بديناها من البارح ومزلنا مواصلين حتى انتصاف هذا الليل وحتى بعد ايضا في هذه المنوعة المباشرة اللي نتداولوا عليها الزملاء. هذا الموعد معايا انطلق 9 ليلا ويتواصل حتى النص الليل. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة واحنا بانتظار اتصالاتكم لتقديم تهنيكم لتقديم معايداتكم. معنا متصل معنا عمار اهلا وسهلا ومرحبا عمار.
1: بدي اهلا مرحبا بدي
0: ربي يخليك يعيشك.
1: لا ولا ساعه ديما نسمعكم وانا بطبيعتي كبرت يعني ما رقدتش.
0: باللطف عليك يا سي عمار.
1: العام 47 مش مازال الحمد لله.
0: لاباس
1: والله الحمد لله. من عام 47 اخي كبرت مش مازال الحمد لله.
0: لاباس. منين تكلم فينا سي عمار؟
1: من تونس.
0: مرحبا بيك. منين؟ من تونس تحديدا.
1: انا بحذيك من لفيت بالضبط.
0: بحذينا جارنا.
1: بعدك انا ود التعليم كنت استاذ عربية قريت في صادقية وقريت في القنوات نعرفه اللي كنت تتكلم فيه انت.
0: اي
1: بقينا في الاذاعة نعرفه بالقدا كنت تسلم لي يا
0: ربي. سي بشير السلمي.
1: اي انا قريت في المعهد الثانوي تاع القنوات طويل الطول الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب
0: العالمين. من رجال التربية اذا انت سي عمار.
1: الحمد لله انا كنا استاذ تربية عربية ولو مشيت بعض الخليج.
0: اي
1: وبعد مشيت العراق وبعد مشيت السعودية وهذه الحمد لله كبرت نظر القص السمع قص الحمد لله.
0: باللطف ان شاء الله. لاباس بقدرة ربي. كيفاش تعدى العيد سي عمار؟
1: والله انا ما نعيش وحدي يا بنتي احلام بنتي اللي هدى المدامة متوفية
0: الله يرحمها.
1: الاولاد البرة ما يفكرونيش ما يسألوش عليا ربي يهديهم
0: حتى بتليفون سي عمار
1: مستحيل.
0: وين موجودين البرة فين؟
1: والله عندي واحد في فرنسا وعندي واحد في المانيا وعندي وتب المعرسة يعني ساعات بعد عام تتفكر شي برة.
0: الكلهم في الخارج الكلهم
1: الكلهم كلهم والحمد لله وربي يهدي وربي ينجح وليدات ان شاء الله اللي يقراوا
0: وربي فضلك. كيفاش عامل انت وحدك؟
1: والله الحمد لله نسهر انا الصيم ديما والحمد لله نمشي بحال جماعة فتح نصلي الصبح
0: اي
1: ونروح نسبح شوي نرقد في النهار وفيق في النهار وفي العصر ديما صايم الحمد لله رب العالمين. مشينا لبيت ربي الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله الشكر. العكاز هو اللي وصلني الحمد لله متيسر يعني دويرتي شريتي ما شاء الله والحمد لله
0: الحمد لله.
1: ربي يهدي من خلقكم
0: هكا هو ربي يشد لك في صحتك يا سي عمار
1: وربي يبارك فيك انتم اذا دي من اسمك مروه برشا حبيبي غادي.
0: اي مرحبا
1: برشا حبيبي كريم كريمه وكريم ديما نعرفهم كوثر زاد هذيك ديما نعرفهم في لفايات.
0: اي
1: كلهم كان بشير رجب زاد قابلو وين مشيت وكبرت نظر بشعر القص الجنة
0: لاباس بقدرة ربي. لاباس
1: وانتي بنتي زادة
0: ربي يبارك لك
1: مش بعد الإذاعة كلها إن شاء الله عيدكم مبروك
0: وربي
1: يبقى عليكم الستر
0: ربي
1: وربي يجزيكم وربي يهدي وانتي أي والله يا بنتي أحلام نقول كلمة
0: أي نعم
1: ماذا بيهم تسمع نقولهم لعند والديه ما تنسوش والديكم.
0: أي نعم
1: راه والديك بهذيك هي في الدنيا الحياة تشترف عند ربي سبحانه عز وجل ويبقى عليك في الستر لأن ربي يقول وبالوالدين إحسانا
0: أي
1: ولا تقول الأف ولا ترارما فقل لهم قول كريم راه الوالدين
0: أي نعم
1: هذاك اللي يدور في الدنيا هذه باش تلقاهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين.
0: صحيح
1: ما تنسوش والديكم يا وليداتي كنت اسمه فيا احنا كبرنا والحمد لله وش هي
0: وان شاء الله ان شاء الله زاد يكونوا الاولاد زاد اولادك يسمعوا فينا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يهديهم
1: ديما في الصلاه يقولوا ربي يهديهم
0: ربي يهديهم
1: وبارك الله فيهم ما تكلموش بارك الله فيهم قول لنا حاجه واحده نطلبها من ربي سبحانه وقول له يا ربي انا في الدويره هذه ما تموتيش في الدار وحدي موتي على الاقل في الشاف الشاف في الشارع في الجامع البرا نلقى ولاد حلالي يهزوني يدفنوني الحمد لله
0: لا حول ولا قوه الا بالله
1: ما نرقدش والله يا بنتي احلام عمري تو في الكبر قصه السبعه وزدت كبرت ما قلتش خلاص يا سهيل اتبع الاذاعه حتى في التسعه العشره تاع الصباح
0: مونسينك اما حاول ترقد شويه في الليل خاطر نوم الليل باهي زاد راهو
1: والله ما نجم بالطبيعة في الليلة ديما صايم ما نفطر الجملة رب لا دائما صايم رمضان فدي كل شيء والحمد لله رب العالمين. يعني مشيت بتربي ثلاث مرات وعشت في قريت في الخليج ومشيت والحمد لله رب العالمين لأن أنا عامل شوي سبحة نقرأ شوي الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله الحمد لله وإحنا هنا معاكم ونسينك عم عمار
1: ربي يجازيكم
0: ربي يبارك لك
1: ويبقى ربي يهديهم إلى الطريق المستقيم آمين يا رب العالمين إن شاء الله ربي يهدي الذرية
0: آمين
1: ربي ينجحهم يهدي بهم محبة
0: آمين
1: كل امرأة نعاود نقولها راهو والديكم ما توسوش والديكم
0: أي نعم
1: مش على الماديات ولا على الديار ولا على الظروف ولا كذا ثم والدين مشاكل ما عندهمش أنا قريت سبيل الطوا وقت نقري كنت مش كنا نخصك ولدي كنا نخصك سيدة انت متعة والحمد لله متعة والحمد لله قريت في سيدة سبقين غفير في 65 دينار فهمت جيت أروح الحمد لله رب العالمين
0: وعيشت منهم عائلة سي عمار وقريت منهم صغارك وكبرتهم
1: واحد واحد سبع من ابني وواكو وزرة توا فدي والحمد لله ومشاو أرواح عبرت ريتي والحمد لله رب العالمين وسبع السيدة بالجهاب عفنا برش حاجات الحمد لله رب العالمين ربي يهدي
0: ربي يهدي
1: أحلام أنت بنتي نحبكم كلكم
0: يعيشك يعيشك يعيشك
1: يعيشك إنساني غيزرة والإنسان أنا دموع ساعة صعبة كي نتذكر حاجات أقول لهم يا ربي عليش أنت ولديها عليش
0: أي صعيب صعيب برشا صحيح
1: راب الولدين هم أخي النعمة مع عبد ربي الحمد لله عليش نعيش وحدي نتذكروني بتليفون هم عندي الفيكس وعندي البورتاب الكلام
0: أي وتوا الاتصالات ولات سهلة توا سهلة برشا الاتصالات والتواصل توا مع العائلة
1: ما يطلبوش عندي والله الانترنت عندي في الدار ما يطلبوش اعطيني تليفونك نطلبك انا
0: حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك مثلا ما تواصلش معاهم
1: شيء ما يعطوكش ما تفهمش
0: ما عندكش ال
1: ما عنديش يبدلوا تشاهم تغربين مقرب بس كتربين يبدلوا حرام
0: لا حول ولا قوة الا بالله
1: حرام اما راهم الوالدين خير من الدنيا وما فيها
0: اكيد
1: راهي دعوة الوالدين مفتوحة باب السماء خاصة
0: من عرفها اي نعم اي نعم
1: فني راهو الانسان يحلم يا بنتي ما ان شاء الله ربي يبقى لك ستر انت وليداتك
0: امين وانت زاده
1: وربي خير وربي يعاونك جماعه الاذاعه بصفه عامه انا نعرف راني قريب قلت لك فيا انا مش بعيد عليك برشا
0: يعيشك يفضلك
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
0: لاباس الحمد لله الشدة في ربي كما يقولوا ربي فضلك ربي يشد لك في صحتك
1: انتم بناتي
0: يعيشك عايشك
1: عايشك عايشك عايشك بالعكاز البوليسي عدوني البناويتي عدوني
0: واحنا كنا سعداء برشا في انك تواصلت معنا وسمعنا صوتك سي عمار واتطمنا عليك بالمرة ينعم
1: نسمع قديمة ورد اي احلام نسمعك انت نسمع برنامج كنت سي بشير السامي نعرفه
0: اي
1: نسمع كديما برامجك ونسمع برامجك ونطلب ما تحصلش
0: ربي فضلك
1: وربي كتبنا باش نتحصل بكل شيء كتب
0: كل شيء بالكتبة هذاك
1: ربي فضلك ان شاء الله وربي يعاونك
0: وانت
1: وكل اخ هذاك نتاع
0: عبد اللطيف
1: قول له ربي يجازيك ونعرف فاطمة غادي
0: اي
1: ربي يجازيك وجزاء عظيم ياسر
0: ربي فضلك ومعنا ألفة اليوم ألفة بشير المخرجة
1: انتم بناتي كانيش نوخي
0: يعيش بارك الله فيك يا سي عمار
1: ان شاء الله يا احلام حاجة نقولها لك عايش بنتي
0: قول
1: اعطي كلمة اقول لهم يا ولدي رم بياتكم رم والديكم
0: اي
1: بياتكم والله والديكم لا تنزوه والله
0: مؤكد طبعا مؤكد
1: الحمد لله رب العالمين ربي بقى لك ستر
0: ما تبكيش لاباس بقدا احنا الكل ولادك ربي فضلك ويخليك ويشد لك في صحتك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير إن شاء الله يفضلك والله مؤسف أنه الواحد يسمع كيفاش هكا معناتها كبر وربى وقرى ووصل وفي الآخر يلقى روحه وحده وسي عمار راهو ماهوش حالة وحيدة مش حالة نادرة راهو في المجتمع التونسي أنا شخصيا نعرف برشا حالات كيما عم عمار وحدهم هكا بالعكس نعرف حالات أخرى منسيين في دار المسنين دار المسنين الخاصة ولا دار المسنين العمومية في دور المسنين موجودين برشا حالات كيف هكا أهملوهم أولادهم للأسف حاجة توجع، حاجة خايبة. علاش ولينا هكا التوانسة في المجتمع التونسي؟ ما كناش هكايا، ما كانوش هكا التوانسة. المجتمع التونسي ما كانش هكا، كانت فما اللحمة الأسرية، ما كناش نسمعوا على حالات كيف إن هكايا. علاش توا يقول لك أولادي موجودين وحيين ولبس عليهم وفي الخارج؟ مرة في الفيل باش توصل تعمل التليفون تتفقد بوك باش تشوفه ميت ولا حي، كيفاش؟ يوميا صباح وليل تسأل عليه، افطر كليت عشا تغطي مريض ليه؟ هذا المفروض، خاطر انت وقت اللي كنت صغير هو كان هكا يعمل معاك. للأسف الله غالب، ربي يهدي كما قال عم عمار، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله على كل حال تتقلص هالحالات هذه، على خاطر حالات مشينة في المجتمع التونسي خايبة برشا. نمشي والتليفون آخر عبد اللطيف، ولا نمشي والأغنية؟ سعد معنا. سعيد مرحبا. سي سعيد
2: مرحبا. دلة
0: مرحبا بيك.
2: مساء النور، مساء الورد.
0: ربي يفضلك وياخو بخاطرك.
2: يفضلك انت
0: يعيشك.
2: وانتم زادة بارك الله فيك، تحية ليك والفريق العمل معك واللي يسمع فينا.
0: يعيشك. منين تكلم فينا سي سعيد؟
2: من الزهرة لله.
0: اي الله الله على ناسنا واهالينا في الزهرة. كيفاش تعدى العيد يا سي سعيد؟
2: والله العيد عادي برشا، ما نكذبش عليك، ما اصبحناش حسيت
0: كاغلب العائلات التونسية.
2: وذي الحكمة، وذي التنفيذ الاشتراك، يجب كي تطع الأسوان. اسمع، راو نحن ديما نرميو حمولنا على الدولة. نحن المواطنين يجبنا بثقافتنا، واحد يجبنا نحطو حد الناس هذوما اللي
0: في الجشيعين.
2: الدولة بتجمش راو تحاربوا حدا.
0: نعم.
2: نحن كشعب يجبنا نعاونه، يجبنا فهمت.
0: نفيقوا لبعضنا، على خاطر اللي تقول فيه صحيح، اللي تقول فيه صحيح.
2: العفو.
0: اي نعم انه غلاء العلوش السناء سبب فيه هما الوسطاء اللي يقولوا لهم احنا القشاره. الناس الكل لاحظتها الحكايه هذه، لانه اذا كان تمشي تاخذ من عند الفلاح طول تلقى الثمن، فما فارق كبير برشا بين اللي موجود في الرحبه من عند القشار وبين اللي عند الفلاح. لكن مش ناس كل قادرة أنها تخرج مثلا سكان العاصمة ويمشيوا يتواصلوا مع الفلاحة ويجيبوا، معناتها يضطروا أنهم يشوفوا اللي موجود هنا. وأنا نحكي على العاصمة، ما هذا حالة متكررة في المدن الكل. أثناء الغلاء عام سي سعيد موجود في العديد من المدن.
2: العام مختلف كل حالة أخرى. نحن في تخماننا
0: نعم
2: انتخبنا رئيس في بالنا، معناتها عنده عصا سحريه بس هكا هو، فهمتني؟ يجبنا نحن نعاونوه
0: بالضبط.
2: راهو الرئيس انتخبناه، راهو ما عندوش،
0: ونقفوا لرواحنا.
2: نعم رواحنا نعاونوه فهمت. هذاك الغلط،
0: ونحاولوا زاد نحسوا زاد بالسلوك الجميل والقيم الانسانيه، نعاودوا نحاولوا هكا ترجع شويه للمجتمع التونسي، خاطر كانه صار في خلل كبير في العلاقات الانسانيه. سي سعيد ما نعرفش تشطرني الراي ولا، معناتها الناس كلها ولات تجري توا كيفاش يقولوا على الخبزه، وكل واحد يفكر في روحه وما يفكرش في غيره.
2: يرحم اللي جابك توا. تعرف هو هنا اللي معناتها ضيعنا واحد، هو الأنانية
0: بالضبط.
2: ولا واحد كل واحد يخم على روحه
0: بالضبط،
2: كل واحد يخم على يا ناس. شوف المجتمع المجتمعات المتقدمة، فهمتني؟ الناس معناتها فهموا اللي ما ننجحوا كان مع بعضنا.
0: صحيح.
2: نحن لا، كل واحد يخم على روحه، كل واحد يخمم هذاك اللي وربي يهدي.
0: ربي يهدي.
2: حبيت نقول لك أحلام.
0: قولي.
2: شوف، نعم نمراحة راو عبد الله ما بين الإذاعات كل. أما ديما نرجع الإذاعة الأم.
0: إذاعتكم.
2: دورت نلقاك أنت سمعت صوت. تعرف شنو تفكرت؟ تفكرت نبيل مزكري.
0: الله يرحمه.
2: والله يا أحلام.
0: الله يرحمه.
2: فكرته. كنت باش نعمل إذاعة خاص. كي سمعت صوتك المحلاه الطيب. يا بنت حلال، محلى سودك
0: ومحلى خلاغك. الله يرحم بلبل الإذاعة الوطنية، الله يرحمه.
2: هذا كاش حبيت نقول، كي سمعت واحد كنتش نعمل أداء خاص، حبيت نعمل أداء لأرواح نبيل مذكري، وكان باش نسمي
0: برشا اللي غادرونا. نعم زميلنا وليد
2: وليد الديلي، نجيب الخطاب، مكي كربور، نخاف لا ننسى، نخاف لا ننسى. دونك هذاك علاش باش نعطي نعمل هدا خاص. حبيت نبذل الناس منكم اللي خدموا الإذاعة واللي خدموا الشعب واللي خدموا واللي فرحونا واللي تعرف نقول لك
0: الإذاعة
2: الوطنية، أنتم ناس منظمين.
0: ربي خليك.
2: قسما بالله قسما، الناس ناس منظمين في كل مستوياتها، في المنشط، في التقني، في السيد اللي ياخذ التليفون، في كنتي ومحلاكم
0: كوالا. سعداء بهذه الشهاده منك سي سعيد.
2: العفو
0: لله، ربي يبارك لك ويخليك. واحنا هذا الجميع. واجبنا، هذا واجبنا، وقد ما نعملوا شويه احنا يلزمنا نكونوا في خدمه المواطن. هذه الاذاعه اذاعه الام، اذاعه الجمهوريه التونسيه، ما عندناش مزيه، بالعكس الإذاعة نتاعكم وواجبنا أنكم تكونوا موجودين فيها، سواء هكا بالمشاركات المباشرة كما اتصالاتكم اليوم للمعايدة، أو أنكم تكونوا موجودين وقت اللي نلامسوا المواضيع اللي تهمكم أنتم كمواطنين. نعم سي سعيد، ربي فضلك، ربي خليك، يعيشك.
2: وذلك علاش حبيت نعطيكم حقكم،
0: ربي
2: يفضل.
0: عايشك عايشك، والله يرحم اللي توفى، والله يرحم نبيل. على بالي نبيل دوما، ما نسيتوش بالكل، لأنه كان أكثر من أخ بالنسبة لي ورفيق درب. تحية الروح، وتحية الأم نفيسة، أم نبيل بن زكري، وأكيد راي تسمع فينا أم نفيسة ديما، وهي تسمع في الإذاعة الوطنية وتقول نشم عليها ريحة نبيل. تحية لكل أحباب نبيل بن زكري، الناس اللي حبوه واللي عرفوه، وألف شكر سي سعيد، ربي فضلك ويبارك لك، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: سنين دائما لله،
0: ربي يخليك، عايشك،
2: يخليكم انتوما،
0: عايشك. عبد اللطيف، مازال عنا اتصال ولا نمشي ونسمع نغم اخر؟ ما نعرفش ألفة بشير شنو باش تقترح علينا. عنا مجموعه كبيره من الاغاني والاصوات التونسيه، نحبوا نقعدوا ديما في التونسي، والاغلبيه من مقترحاتنا الغنائيه واقتراحاتنا الغنائيه في التونسي، خاطر فماش احلى من التونسي وجونا تونسي. ناخذوا اتصال اخر. قولوا الو، عسلامه، كل عام وانت حي بخير. اهلا وسهلا.
3: اهلا اخت احلام،
0: مرحبا.
3: عندي مده طويله ما كلمتكش.
0: شكون معايا؟
3: من اللي كنت في على الموجه، يعني نتذكر يعني.
0: ايه حسره. شكون معايا؟
3: احمد بن حسين من زغوان.
0: اي مرحبا مرحبا.
3: انا يعني متقاعد من خدمه العلم.
0: اي مرحبا.
3: وقتها حكينا حتى على المرحوم سي نبيل، قلت لي انا وقتها طلبت اغنيه لسيده كامل، قلت لي راهو ديما يقعد حفاه وهو ديما يسمع فيها. المهم عندي مده ما كلمتكش، وبصراحه انت قمه لكلكم يعني بدون استثناء.
0: ربي يخليك،
3: يعني بدون
0: استثناء. عايشك،
3: هذا هو الواقع.
0: يفضلك يفضلك. كيفاش كان العيد في زغوين سيد احمد؟
3: في منطقه صغيره يعني بجنب زغوين اسمها مقرن.
0: مقرني؟
3: اي فيها مدرسه فلاحيه.
0: اي طبعا
3: مدرسه فلاحيه في الجمهوريه،
0: طبعا معروفه مقرن ومعروفه المدرسه الفلاحيه اللي موجوده. سوم العلوش في زغوين هل يختلف على باقي الاماكن ولا
3: يعني تقريبا يعني الاسواق تقريبا متشابهه في كامل الجمهوريه تقريبا،
0: مرتفع معناتها
3: ممكن انقص شويه بحكم انه ما فماش يعني وسطاء، فيعني اهون شويه،
0: فما فلاحه
3: يعني في متناول، ثم حتى اللي ب 800 دينار يعني فصاعدا.
0: اي بي شريت انت مال سيد احمد؟
3: والله للامانه انا عندي ولدي هو اللي خذاه، فانا ما شريتش، فكان يعني كان كافي يعني.
0: يكفي كي تبدا عائله مصغره. نعم، وهي العيد هو يعني ضحيه معناتها قربان لله،
3: أكيد
0: مش
3: أكيد
0: واحد للحم. نعم
3: اكيد، هو سنه سيدنا ابراهيم، هو طبعا فيه مزايا دينيه ما شاء الله، المجال ما يسمحش يعني بصراحه يعني.
0: المهم عيدتوا سيد احمد انت والعائله ملمومين ما بعثكم.
3: اي
0: وهذا المهم في العيد.
3: والله سيرة الرحم أهم شيء. العقوق الوالدين كما كنت نسمع من أكبر الكبائر.
0: شفت واحد قلبه يوجع
3: وربي يهدينا. أنا نذكر سيد أحلام
0: نذكر
3: أنا صغير يعني حتى باش ننظر لوالدي في وجهه ما نجمش نحلق بطني يعني نحس مجهد قدامه مش ممكن. نتذكر حتى في فترة الزواج نبقيت تقريبا 10 أيام ما نقابلوش حكا كنا يعني هكا
0: أي يجي لكم نعم فما الحياة وفما
3: طبعا
0: فما الحشمة طبعاً. وفما نعم
3: مش حتى والدي بركة يعني الكبار في السن كلها لابد هكا اللي تربينا عليه.
0: أي نعم أي نعم والله قيمكم قيم نبيلة سيد أحمد قيم الأجداد والأباء ما صبروا وقعدنا نمشيوا عليها وللأسف الأحفاد حادت على النهج اللي انتم كنتوا سيرين فيه
3: بعدنا برشا في الأحلام.
0: أي نعم.
3: أنا حتى كان هذا كله يعني نختصر يعني
0: أي.
3: هروب عالدين فقط لو كان كنا مجتمعنا يلزم يتصلح شوية يلزم أنا بعد ما كلمتك يعني تقريبا يعني تقريبا يعني أقل من سنة اللي كلمتك مشيت العمرة مرتين مرضت أكرمك الله مرض خبيث والحمد لله مر لولا 40% وقصت بعد 70% فتدري شيء الحمد لله كل فضل ربي رضا الله والوالدين يعني لا يمكن يكون رضا الله بدون رضا الوالدين لا يمكن
0: طبعًا.
3: لا يمكن مستحيل
0: طبعًا. أكيد نعم نعم وكيفاش واحد معناتها يطلب من ربي رضاه وهو غضب والديه كيفاش ما يجيش للأسف الله غالب إن شاء الله ربي يرضيهم علينا والدينا وإن شاء الله يا ربي نكونوا في طاعتهم قد ما يلزم وقد ما نقدروا الله يرحم اللي توفي وربي يفضل اللي حيين ربي يفضلك ويخليك سيد أحمد يعيشك محليهم مستمعينا والله أنا سعيدة جدا باتصالاتكم وتواصلكم معنا مستمعي لذاع الوطنية على رقي محليهم وعلى خلق محليكم الكل كما سي عمار كما سي سعيد كما سيد أحمد ومازلنا باش نواصلوا معاكم ونتواصلوا معاكم وإحنا في انتظار اتصالاتكم ديما على 71 844 404.

0: كل عام وانتم حيين بخير. سنين دايما
1: سنين دايما وكل عام وانتم حيين بخير. كنا نسمعوا في نورة أمين اليوم يوم فرحنا، توصلنا للعشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. بعد شوية مش نسمعوا بنت نورة أمين مروة قريعة في واحدة من أغانيها إعادة، هي لأغنية وردة وياسمينة، مش نسمعوها بصوت مروة قريعة. والأغنية هذه نهديها خصيصا لواحدة من مستمعاتنا الوفيات ومن مستمعينا الأوفياء، مريم. نقول لك كل عام وانتي بخير. لكن قبل نمشي نستقبل سي فوزي. فوزي ألو، مرحبا، كل عام وانتي حي بخير. سي فوزي مش موجود معانا، ان قطع الخط مسيلش نعاودو نتصلوا به. عبد اللطيف وأيضا مستمعين اللي حاب يتواصل معنا ويقدم تهنيه ومعايدته بعيد الأضحى 71-844-404. ونمشي ألفة المروة قريعة، وردة وياسمين.

0: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك انتي. خلي تونس تتنفس.
1: لمتنا عيد.
2: لمتنا عيد وما تحلى كان بوجود المستمعين معانا. فوزي، سي فوزي معانا كل عيد وانت بألف خير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. منين تكلم فينا سي فوزي؟
3: فوسانة مع تمدة الجسري.
2: مرحبا مرحبا. اشني حوالكم؟ كيفاش تعدى العيد؟
3: سلام بالله ملاحظة.
2: قول.
3: تحية لكم سعادة، تحية لكم وتحية لكل الفريق اللي عمل معاك وكل أوفياء الإذاعة الوطنية.
2: شكرا لك، عايشك.
3: وتحية لسي عمار اللي كان يكلفك بعد ساعة. وسي سعيد غايب، مسكين سعيد أسف جغاني مسكين.
2: سي عمار قصدك؟
3: نعم أي عمار.
2: سي عمار اللي عايش وحده ما؟
3: هكاو كيف ما قال سي محمد عبد الوهاب، تقول له عمري عايش لوحدي.
2: لاباس بقدرة ربي، ما دابا فما الصحة. الحمد لله الحمد لله. انت شنو حوالك انت والعائلة؟ كيفاش عديت العيد؟
3: والله الحمد لله عديت العيد لاباس وبخير ونعمة.
2: يا باهي. وصوم العلوش في فوسانة كيفاش كان؟
3: صوم العلوش خيتي الحبيبتي الحمد لله العلوش يشحطوا من زوز الليل وانت طالع.
2: غالية حتى في القصرين غالي.
3: والله العظيم يشوي يصح.
2: ملا ملا ما شريتوش علوش؟
3: لا شرين كيلو، شرين زوز كيلو واحد.
2: الحمد. اي
3: نعم نعم.
2: مثالش في حضور العلوش ولا في عدم وجوده، المهم انه فما العيد وفما اللمة العائلية هكا، ولا حتى على كيلو الحم مش مهم هكا. فما اللمة عندكم وفما العائلة، مع شكون انت عديت العيد؟
3: والله اول حاجه او انا وامي الوالده الحاجه ربي حسين امي انا
2: ربي فضلها،
3: وعندي ثاني زاد اختي احلام حديه على اسم كانت احلام اختي سالمي.
2: اي
3: مسكين قايمه بينا ديما تحضرين في العشاء
2: يعطيها الصحه. ملا ما بعثكم ثلاثه؟
3: نعم جيران مسامين بعضنا يعني. اي نعم. الشاكر اللي حب الحيام.
2: اي
3: حي نسيب الشاكر.
2: اي
3: وحلام اختي السامي.
2: اي نعم
3: حب نحياها.
2: اي
3: ونحيي كل جماعه فوسانة اللي يسمع فيه.
2: تحيه لهم الكل. ان شاء الله. نعم. عيدك. نعم. مبروك ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله ديما ملمومين. نعم. في الخير. نعم. سي فوزي.
3: نعم بربي ملاحظه
2: قول.
3: نحب نسلم على سيد بشير رجب.
2: اي ربي يفضله ان شاء الله. ينعم ان شاء الله يكون في الاستماع.
3: وراني توحشت وقلت صبر في الدنيا تسمع.
2: اي
3: ونحب نكرم نبيل بن ذكري الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
3: وليد تليلي وماكي كربون نجيب خطاب
2: الله يرحمه.
3: نحب نكرمهم. نحب نحيي عائلتهم. نحب نحيي جماعة الكل.
2: شكرا لكم وشكرا لك تحديدا سي فوزي على وفائك للإذاعة. نعم. الوطنية. نعم. تتفكر المذيعين متاحة. نعم. والمنشطين. نعم. محليكم ولا محليكم كيف. نعم. كيما سي سعيد
3: والله،
2: كيما
3: والله صدقني يا أخت أحلام أنا عندي التيراجون محلول 24 ساعة 24.
2: اي نعم. نعم. وانت ملازم تسمع الإذاعة الوطنية ولا تبدل هكا احيانا؟
3: لا ما نبدلش خلاص.
2: ما تقلقش منا سي فوزي ما تقلقش.
3: لا بالعكس تو حديث لما نقلقش.
2: ايه سؤال استنكاري. اكيد مونسينك اكيد مونسينك. اي نعم خليك ملا معانا في الاستماع ما تبدلش الموجة. رفيقتك لإذاعة الوطنية وانتوما ايضا مونسينا واحنا متونسين بكم سي فوزي. الف شكر. تحية ليك ولكل أهلينا في فوسانة والقصرين. نتعداو للتليفون الثاني نقولوا ألو عسلامة عيدك مبروك.
4: الو عسلامة اخت احلام.
2: مرحبا مرحبا، شكون معاي؟
4: مبارك كل عام وانت بخير ان شاء الله، سنين دايما ربي يحفظ بنفعلك طول العمر.
2: ربي يفضلك عايشك. محليه صوتك كله بهجه، محليه
4: بارك الله فيك، عز قدرك ان شاء الله همتك
2: يعيشك. شكون معايا؟
4: عيد مبارك، عيد سعيد على الاذاعه الوطنيه وعلى كل من يخدم بالاذاعه الوطنيه.
2: الف شكر،
4: ان شاء الله طول العمر نلكم الكل.
2: امين يا رب يعيشك.
4: ان شاء الله عيد سعيد وعيد مبارك على زميلك، على الاستقبال الجميل للمستمع
2: عبد اللطيف. نعم نعم، عز الناس عبد اللطيف السيد. نعم
4: بارك الله فيه يرحم والديها
2: يعيشك. خلينا نتعرفوا عليك بدايه.
4: عيد عجرودي من تطاوين.
2: من تطاوين، اهلا وسهلا ومرحبا
4: وبيك، عايشك عز قدرك ان شاء الله.
2: كيفاش صار العيد؟ كيفاش تعدى في تطاوين
4: العيد؟ الحمد لله ان شاء الله عيد سعيد على الامه الاسلاميه كله وعلى مستمعي الاذاعه الوطنيه واللي يخدموا في الاذاعه الوطنيه كله. ان شاء الله عيدكم مبارك، انتم وعائلاتكم واهلكم وناسكم الكل وحبابكم. العيد تعدى عيد جميل الحمد لله بلمة العائله والحباب، والحمد لله لك يا ربي.
2: الحمد لله،
4: ومع تعاوننا مع بعضنا على حوسة العيد الحمد لله.
2: هيل
4: وشوينا وكلينا الحمد لله لك يا ربي.
2: شنو هي توا الأكلة اللي معروفة بها تطاوين في العيد؟
4: بالنسبة
2: في عيد
4: العائلة عجرودي، العيش النهار الأول.
2: اي
4: العيش بالمرقة معناه باللحم وكل.
2: اي
4: وسلطة مشوية ومقرونة، كل واحد واش يجيب، فهمتي؟
2: اي نعم اي نعم،
4: بس تهتم العائلة. وفي العشاء، وفي العشاء ما هي الحباب، كل واحد يمشي ساعات كسكسي ساعات حاجات خفيفة معناها مشوي أكثر حاجة في العشاء.
2: في النهار الأولاني هذا؟
4: أي النهار الأول احنا
2: أي نعم.
4: النهار الأول نشوي ونطيبوا المذاق منها والحمد لله لك يا ربي، الوجبة تطيب من الضحية
2: والحمد لله. الحمد لله. أشهر أكلة تطاوينية من علوش العيد تتعمل، يعني مش بالضرورة تكون أيام العيد العيش. يعني من بعد
4: ديروا العيش والمشوي.
2: العيش هذية كيفاش؟ فسر لنا شوية.
4: العيش الطيبي المرقة باللحم
2: أي
4: والكبدة والمعليقة وكل وتحطي الماء حشاك يغلي.
2: اي نعم.
4: وتديري الفارينة مخلطة بدقيق الشعير تخبزي العيش بالمغرف.
2: ايوه.
4: وتخرجيه بعتلي في القفعة، تديريها هيك القفعة بطريف زيت باش ما يلصقش في القفعة ولا وتقسميه في الباسي.
2: كيما العصيدة؟
4: يا جاية احنا نقولوا انت تقولوا العصيدة احنا نقولوا العيش.
2: اما الدقيق يكون مش شعير.
4: مخلط يلزم فارينة وشعير.
2: ما بعض.
4: باش يشد بعضه.
2: اي نعم. هيل. ممتاز.
4: وتنجم تديري فارينة معناها عيش بالفارينة، اما هكا يجي فطور الصباح الاغلب باش يجي نقول احنا عيش مرخوف.
2: هو بالشعير انفع خير. احسن.
4: بالشعير مخلط.
2: والف يبدولي.
4: وجي اكلة متاع غدا يعني يكون
2: واضح.
4: معناها يهز المرق ويهز عيش بالحساء معناها في سير الايام تنجمي تعمل العيش بالحساء. هكا.
2: هذا هو.
4: بالنسبة لعائلة عجرودي راني نحكي.
2: اي نعم، مدام عجرودي لشكون باش تقدم تهاني العيد؟
4: قدم تهاني العيد الأخت المستمعة نجاة من ولاية توزر، نقول إن شاء الله عيد سعيد كل عام أنت بخير. الأهالي بن قردان كل إن شاء الله كل عام وهم بخير. زميلتك صبرة بكري ما سهلش ربي باش دخلت معاها.
2: صبرة الهميسي
4: سعيد كل عام وهي بخير. زميلك معز إن شاء الله كل عام وهو بخير.
2: معز الغربي. نعم.
4: أي زميلتك كريمة.
2: كريمة الوصلات.
4: الزملاء اللي يخدموا معاك كل المذيعين كل ما شاء الله عليهم، كل اللي يسمعوا في الإذاعة الوطنية غندور كل عجرد كل عم عمر طليق، عم لود الكمايلي، عم ضو الكمايلي من بني خداش، بسام من بني خداش، كل من قاعد يسمع في الإذاعة الوطنية بارك الله فيكم على الاستقبال الجميل، بارك الله فيكم على التنشيط، على أغاني رؤوف ماهر يتفكركم الخير والهناء، عاملين لنا برشا جو، إيقاعات سمحة، سمح شعوركم إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة وأنت مشكورة جدا زيادة على اتصالك وإحنا سعدنا به مدام. تحياتي ليك ولكافة العائلة ولكل أهالينا في تطاوين وفي الجنوب التونسي الكل. ألف شكر وإن شاء الله كل عام وأنت حيا بخير.

بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت. خلي تونس تتنفس.

0: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك ونيجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
1: لمتنا عيد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: صباح الخير وأوقاتكم بكل خير. حديث اصطدام 4 سيارات خفيفة، من بينها سيارة أجرة تاكسي جد عشية اليوم بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد في بلاغ توصياته لمستعملي الطريق بالالتزام بإجراءات وقواعد السلامة المرورية، وذلك تزامنا مع انتهاء عطلة عيد الإضحى. هذا وسجل عدد قتلى حوادث المرور من أول السنة وإلى يوم الاثنين الفارط ارتفاعا بنسبة 14.59%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. تم مساء اليوم تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد دكتور سالم الناصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أفاد أن المصابين حالتهم مستقرة حاليا ويخضعون للمراقبة اللازمة. في موضوع آخر، وزارة التربية تفيد في بلاغ أنه بإمكان تلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من يوم 4 جوان المقبل وإلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع edunet.in. ختاما، وفي الشرق الأوسط، وكالة أنباء مهر الإيرانية تؤكد أن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة بالقرب من مضيق هرمز. رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يقول إنه على واشنطن قبول شروط طهران، ومنها الإفراج عن الأصول المجردة. واشنطن تهدد سلطنة عمان بعقوبات إذا ما ساعدت في فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. وهيئة البث الإسرائيلية تكشف عن استعدادات جيش الاحتلال لاحتمال اندماع حرب جديدة مع طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت. خلي تونس تتنفس.
1: لمتنا عيد. الإذاعة الوطنية معاكم لحظة بلحظة.

0: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
1: لمتنا عيد.
2: صوت سمية القيصر، هذا الصوت الطربي، رجعنا لكم في الجزء الثالث من لمتنا عيد في برمجة استثنائية خاصة بعيد الأضحى للاحتفاء بكم ومعاكم مستمعينا الكرام. خصصنا هذا اللقاء، اللقاء المباشر اللي متواصل على مدى يومين توا، خصصناهم لاتصالاتكم. وأنا شخصيا كنت في الجزء اللي أنا قدمته كنت سعيدة جدا أني سمعت أصواتكم. نحب نقولكم شكرا لكم على هذا الوفاء للإذاعة الوطنية، شكرا لكم على هذا الرقي في التواصل، على هذه الرفعة في التخاطب. الناس اللي اتصلت بينا بداية من التاسعة ليلا الساعتين الأولانين من هذا اللقاء خصصناهم لاتصالاتكم، قلت أنه كل الاتصالات كانت على غاية من الرقي، على غاية من الرفعة. التواصل والتخاطب معاكم زادنا، كان فخر. هذم هما مستمعي الإذاعة الوطنية، ألف شكر. ومزلنا مواصلين معاكم الساعة الثالثة أو الجزء الثالث من هذا اللقاء، خصصناه للطرب، ويحلو الطرب عادة في مثل هذا التوقيت. كما قلت رجعنا بصوت سمية القيصر، وبعد في طار التنويع المراوحة ما بين الأصوات الرجالية والأصوات النسائية مش نمشي والصوت كذا مساهر، لكن قبل السادة المستمعين اللي مازالوا ساهرين معانا خليني نقول لكم على طقس الليلة. طقس الليلة اللي يتميز بسماء صافية أكيد، أما درجة الحرارة ارتفعت شوية ما بين 20 و24 درجة الحرارة الليلة، وتجم توصل إلى 26 درجة بالجنوب التونسي كما جاء على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. إذن بدأت ترتفع درجات الحرارة، وبش يكون ذلك في الأيام القادمة. أيضا اليوم بالذات الأمم المتحدة في بلاغ لها خرج اليوم تتوقع فيه مستويات قياسية لدرجات الحرارة في الفترة ما بين 2026-2030 كما جاء في البلاغ. تقول أنه درجة الحرارة فما احتمال كبير بنسبة 75% أنه درجة الحرارة باش تتجاوز متوسط الاحترار العالمي خلال السنوات هذه كما قلنا من 26 من 2026 إلى 2030 بمستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية يقول البلاغ. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة بريطانيا بمشاركة 13 معهد دولي، قالت أنه هناك احتمال بنسبة 86% أن تسجل إحدى السنوات ما بين 2026 و2030، ما نعرفوش أنه ربما تكون 2027 أو 2028 أو سنة أخرى، تسجل رقم قياسي جديد كالأكثر حرارة، مش تكون واحدة من السنوات هذه الأكثر حرارة متجاوزة بذلك مستوى عام 2024. تعرفوا أنه عام ناول 2024 ولت عام ناول كان شديد الحرارة. هذا هو، ما يلزمنا نتعايشه، ما عندناش حل آخر. ورغم أنه ارتفاع الحرارة يقولوا الخبراء راهو اللي متسبب فيها أيضا الإنسان، وتلك حكاية أخرى طويلة برشا الحكاية. شنو نمشي وشنو تقترح علينا ألفة؟ ملح بركات، ملح بركات.

0: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت. خلي تونس تتنفس.
1: لمتنا عيد.
2: ملحم بركاتي وصلنا لل 11:41 دقيقة. ملحم بركاتي اللي كنا نسمع فيه في أغنية تحمل عنوان ظهور القمر، هكا عنوانها الأغنية. ويحلو السهر غدوة يوم جديد وبكرة يوم جديد أكيد، ويحلو السهر أكيد مع الإذاعة الوطنية. زميلتنا بسمة الدربالي تجيكم بعد نشرة منتصف الليل في ليالي القمر وتواصل معاكم حتى 3 فجرا. غدوة يوم جديد بالتأكيد، إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير. أجمل سلام من عندي أنا أحلام ساحلي من الفريق المصاحب ألفة بشير عبد اللطيف الصيد. أجمل سلام نرسله لكم بصوت شادية. إلى اللقاء.

0: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها، وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث اصطدام 4 سيارات بمنطقة التلة من معتمدية العالية ببنزرت. وفق مرصد السلامة المرورية، تونس تسجل ارتفاعا في قتل حوادث المرور بنسبة 14.59% إلى حدود 25 مما يلجأ. في سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة من بين 9 حالات تسمم غذائي. وفي العالم، مسودة اتفاق لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، وترامب يطلب مهلة بيومين. وفي تفاصيل الأنباء، أسفر حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جدة عشية أمس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أوضح المصدر ذاته أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت، فيما تم نقل المصابين 6 إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة لتلقي الإسعافات اللازمة. هذا وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 14.59% من أول السنة وإلى يوم الاثنين الفارط، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث، تليها ولاية المهدية فولاية نابل. ومع تنامي حركة المرور على مختلف الطرقات الوطنية والسيارة بالتوازي مع انتهاء عطلة عيد الإضحى المبارك، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور توصياته لمستعمل الطريق بالالتزام بالإجراءات والقواعد السلامة المرورية. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود:
4: اليوم تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة العيد، ونعرفوا لغدوة يوم عمل عادي ورجوع للتلام ده لمقعد الدراسة. هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل إنه السلامة المرورية مسؤولية الجميع، باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشرية، الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج مناطق العمران وطريق السيارة، اربط حزام الأمان، احترام إشارات المرور، وطبقوا قواعد الجولان، بتبيع نتفقدوا الكهرباء.
3: وفي ولاية سيدي بوزيد، أعلن المدير الجهوي للصحة سالم الناصري وفاة شخص بالمستشفى المحلي بالمكناسي، وآخر كان في طريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف المدير الجهوي لمراسلتنا بالجهة ألف الخصخصي بأنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء حالة التسمم. نبقى في شأن الوطني، حيث أعلنت وزارة التربية أمس فتح باب الاطلاع على الأعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان المقبل وإلى غاية التاسع منه، وذلك عبر الموقع الإلكتروني edunet.tn. في البقاع المقدسة يواصل حجيجنا الميامين أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة وفق ما أكده الزميل هيثم ليمان.
5: مازال عنا للمتعجل غدا كذلك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم التوجه إن شاء الله نحو مكة المكرمة لطواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتع، وطواف الإفاضة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. إجمالا الأمور جيدة لحجيجنا الميامين، جعله الله حجا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وينتظر أن تنطلق رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس الاثنين المقبل الأول من جوان، لتتواصل حتى الرابع عشر من جوان، وستؤمن شركة الخطوط الجوية التونسية 22 رحلة من المدينة المنورة وجدة. بعد فصل قصير وفي العالم، مسودة اتفاق لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: وأفاد موقع إكسيوس الإخباري بتوصل واشنطن وطهران إلى مسودة اتفاق نهائي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وفتح مفاوضات عاجلة بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا وأكدت مصادر أمريكية صحة الخبر في انتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي طلب مهلة بيومين للتفكير قبل عملية التوقيع. وحسب ذات التسريبات، ينص الاتفاق على ضمان الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية، بحيث تحرر إيران الملاحة في مضيق هرمز وتزيل الألغام البحرية مقابل تخفيف واشنطن حصارها البحري بشكل تدريجي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد امرأة وطفلين وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمنطقة الشويفات جنوبية بيروت. في المقابل، يواصل حزب الله إطلاق المسيرات والقذائف الصاروخية نحو شمال إسرائيل وسط اعتراف إسرائيلي بمقتل 12 جنديا وضابطا منذ بدء وقف إطلاق النار. 8 منهم قضوا بفعل هذه المسيرات، والتي باتت تشكل تحديا حقيقيا للدفاعات الإسرائيلية. أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن صدور أوامر لجيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحدي لشروط الهدنة السارية منذ أكتوبر الماضي. أوضح نتنياهو في مؤتمر بمستوطنة

0: حدود 25 مما يلجأ. في سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة من بين 9 حالات تسمم غذائي. وفي العالم مسودة اتفاق لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، وترامب يطلب مهلة بيومين للتوقيع. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: مستمعينا أوفيائنا، متابعينا الأعزاء، متابعينا الكرام، وين ما كنتوا، تحية عطرة فوحة زكية عطر قلوب الذين أخلصوا لأولى الإذاعات والبدايات لذاعة الوطنية التونسية اللي تنطلق معاكم توا إلى حدود الساعة 3 فجرا مع ليالي الأقمار في فقراتها وفي باقة اختياراتها الغنائية. نلتقيكم لنتواصل في ذكرياتي مع أغاني وفي معاني وأغاني وفنان التكريم، واليوم يكون حاضر الفنان عبد الوهاب الدوكيلي في باقة من الأنغام المغربية، عميد الأغنية المغربية اللي رحل علينا ليامات الفارطة موسيقار المغرب. إن شاء الله من خلال الباقة الغنائية اللي جبناها تترافق مع هذا الصوت العربي، وإن شاء الله مع الصحبة الأسبوعية في هذا اللقاء اللي انطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 3 فجرا. تلقاه ظلتكم في باقة الفقرات وأيضا الاختيارات الغنائية. علمتني الحياة أن أجعل قلبي مدينة بيوتها المحبة وطرقها التسامح، وأن أعطي بدون مقابل، وأجعل الأمل مصباحا يرافقني في كل خطواتي. علمتني الحياة أن أكون صبورة في كل موقف وفي كل حالة وفي السراء والضراء. علمتني الحياة أن أسعد من حولي لأجد السعادة والراحة وأزرع ابتسامة في كل قلب أصبح الذبول والشحوب يتخلله لأبين له أن الحياة جميلة، وعندما أحزن أواري حزني عن الجميع كما يخفي الربيع آثار الخريف. كما علمتني الحياة أن الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح، واصنع لك هدفا وغاية في الحياة. غايتنا أوفيائنا إنه رفقكم بكل سعادة بكل حب بكل فرح، ونثق ثقة كبيرة إنكم دائما صادقين مع هذه الإذاعة ومع هذه الذبذبات، ذبذبات الأف أم، وأيضا تخوض بالفي وغاديو ناسيونال بوانتي إن. معاكم نقول هذه محطة من محطات الحياة، إن شاء الله نترفق معاكم في هذه السويعات الأولى ليوم. نتمنى إن شاء الله مبارك موفق لكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية، ومليء بالنجاحات ومليء بالسعادة وبعيد عن كل اليأس اللي تلقوه في حياتكم. بداية اللقاء اخترناه بمرافقة غنائية في كلمات لأيمن بهجة قمر، لحن وتوزيع حميد الشاعري، غناء يارا، رامي عياش، هيثم شاكر، جنات، ثامر حسني وغيرهم في هذه المرافقة الغنائية الأولى. ثم ننطلق معاكم

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تام.
2: مجددا أهلا وسهلا بكم متابعينا، نترافق فجر كل يوم جمعة في يوم من أيام حياتنا. إن شاء الله دائما هالحياة هذه فرصها لا تتوقف، فالحياة الدنيا هي الساحة للضم في جوانبها وحناياها وزواياها وجوها وأمورا وفرص، قد تأتي إلينا مرة وقد تتكرر وقد لا تعود، لكن الإنسان بفكره بقلبه وبالمثابرة تعود، لأن الفرصة تحتاج منا التركيز، تحتاج منا الانتباه وانتظارها، تحتاج منا استثمارها وتحويلها الواقع وما يخدم كل أهدافنا. معكم أوفيائنا، نبدأ بالفقرة الأولى واللي من خلالها نحاول نكون معاكم في بعض من الاستجوابات الأسبوعية، نتحدث عن ذكرياتكم الخاصة، عن بعض الذكريات اللي تعدت في حياتكم وفات وانتهت لكنها ما زالت تنبض في قلوبكم، نتذكروها معاكم من حين الآخر لما لها من رونق خاص تبعث بالنفس شوقا لماض بعيد، لماض جمعكم بالأجداد بالآباء بالأصدقاء بالأماكن، ولا هذا زمن لكن احنا ندغدغوكم ونحيو فيكم مشاعر كادت أن تنسى من خلال هذه الذكريات اللي بقات محفورة في دواخلكم من خلال فقرة ذكرياتي مع الأغاني. وننطلق بالاستجواب الأول للقاء ليل القمر وركن ذكرياتي مع الأغاني.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
4: معنا احنا بداية الحكاية

0: وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.
1: مرحبا بك أختي.
2: مرحبا.
1: نتعرف عليك أكثر. مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.
2: عايشك عايش أختي. وصلتي نهلة.
1: تعمل في الدنيا؟
2: نخدم.
1: مرحبا بك في ركن ذكرياتي مع الأغاني. تحب الفن التونسي وإلا شرقي؟
2: زوس.
1: شنو الأغنية لربما اللي تمسك عندك معها ذكرى متعلقة بها برشا وتحب ديما تسمعها من وقت لآخر؟
2: مكثرية سمير وصيف يا ميمتي الغالية، تحسسني بأمي.
1: مازلت حيا الوالدة؟
2: أيه ربي يطول في عمرها.
1: باش تذكرك لأمومة؟
2: بكل شيء. ربي يفضلها، ربي يفضل أمي مت العباد الكل.
1: ليك ولعشاق سمير لوصيف ولما الحنينة نهدي لك يا ميمتي الغالية.
2: عايش الزين عايش أختي، ربي يفضل لك ميمتك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: تونسكم.
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. رجعنا لكم أوفياءنا متابعينا أحباب الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتوا داخل أرض البلاد التونسية وأيضا خارجها من أبناء تونس اللي عايشين في المهجر وأيضا كل الجاليات العربية اللي تتابع هذا الموعد وتتفاعل معه سواء عن طريق الصفحة وإلا عن طريق المراسلات الأسبوعية لبريد الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية. كنا في الاستماع للمدخلة نهلة اللي اختارت سمير لوسيف في أغنية يميمتي الغالية. صحيح أغنيتنا الأولى متاع البداية كانت أغنية مهداة إلى الأم وأيضا المستمع المدخلة في التحقيق هي مدام نهلة اختارت سمير لوسيف في بداية التحقيقات لليالي القمر. مواصلين مع التحقيقات الإذاعية لركن ذكرياتي مع الأغاني ونشوفوا المستمع الموالية شنو اختارت من الأنغام اللي تذكرها بأجمل اللحظات وذكريات ديما موجودة في حياتكم سواء كانت جميلة سواء كانت حزينة لكن يبقى لها ما يميزها في حياتكم. فالسؤال شنو هو الأغنية اللي قريبة من قلبك ومربوطة بحدث ما زلت تتذكره إلى حد الآن؟

0: والألف ليلة.
1: عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: نتعرفوا عليك.
2: سامية جبالي من سليانة.
1: مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرية ليالي القمر. نسأل صديقتي العزيزة هو الأغنية من الأغاني التونسية العربية زيد الشرقية اللي تمسكوا فون وقت ما تسمعها تسترجع الذكر هذه العزيزة على قلبك؟
2: الحب كله أم كلثوم.
1: كنت تحب نتعرفوا على الذكرى؟
2: الحب لول. الحب لول.
1: تواصل الحب هذا ولا؟
2: لا في على روح.
1: ليك والعشاق أم كلثوم نغم الحب كله نمرهولك وإن شاء الله تستمتع بها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: ميرسي عايشه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: نذكركم أوفيائنا إنه اللقاء إن شاء الله باش يتواصل معكم وبيكم إلى حدود الساعة الثالثة فجرا في فقرات معاني في أغاني. واليوم خذينا مفهوم ومصطلح الدنيا في باقة من الاختيارات الغنائية وفنان التكريم باش يكون موسيقار سفير وأبو الأغنية وعميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي. مرحبا بالجميع في هذه المرافقة الأسبوعية لفجر يوم الجمعة.

0: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك ونيجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أسفر حادث صدام 4 سيارات خفيفة، من بينها سيارات أوجا تاكسي جد عشية أمس بالطريق الوطنية رقم 8، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما أفادت مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووضح المصدر نفسه أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها للمستشفى الجامعي الحبيب بوغاتفا في بنزرت. كما تم في الإبان نقل المصابين 6 إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي الحبيب بوغاتفا لتلقي الإسعافات اللازمة. أعلنت وزارة التربية فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وذلك بداية من 4 جوان إلى 9 منها عبر موقع الإلكتروني edunets.tn. في البقاع المقدسة يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر مينا أداء نسك أيام التشريق 3 وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وخلال كل منها يرمي الحاج بعد ظهر الجمار 3 تباعا، وهي الصغرى فالوسطى فالكبرى أي العقبة. ويمكن للحاج المتعجل الاكتفاء برمي الحصيات 7 عند كل جمرة خلال اليومين الأولين من أيام التشريق، شرطا يغادر مينا قبل غروب الشمس يومها الثاني. اليوم 29 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، حسب بلاغ الإدارة العامة للأداءات. في العالم، وسط أنباء متضاربة بشأن توصل إيران والولايات المتحدة إلى مذاكرة تفاهم لإنهاء الحرب، نائب ترامب جاي ديفانس يقول نواصل التقدم نحو اتفاق مع طهران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.